للحديث عن صالح الفرزيت والأثار الفنية الشعبية الحلوة اللي خليها الفنان الراحل. اليوم برمجت باش نسمعوا زيادة فنان تونسي غدرنا ما عندوش برشا اللي هو الفنان الشعبي لطفي جرمانة من خلال زوز من أغنياته المعروفة واللي التوى قاعدة تتغنى وتتعاود من قبل العديد من الفنانين الشعبيين وحتى الفنانين الوتريين أيضا. هذه أهم فقراتنا بالنسبة لليوم في سهرة سدى الأوتار اللي تواصل معاكم حتى كش للعاشرة. جورج وسوف في بداية السهرة.

0: في منوعة سادة الأوتار اسمهن تلقب بأجمل عينين في المطربات العربيات، أيضا تلقب بأخطر مطربة على مر التاريخ، وتلقب أيضا بالصوت الملائكي. أكيد كلكم تعرفوا اللي هي شقيقة الراحل فريد الأطرش، فريد اللي كان يلقب أيضا بصاحب العود الباكي والصوت الشاكي. اسمهان سليلة واحدة من أكبر العائلات في جبل الدروز بلبنان. مقتلها أو قلت مقتلها، ما كلمة خارجت، ربما صحيحة ربما غالطة، لكن كل المؤشرات تدل على أنه وفاة اسمهان كانت غريبة، كانت غير طبيعية، لما انقلبت بها سيارة في مجرى وادي أو في غديرة كما نقولوا نحن باللغة الدارجة متاعنا، أو ترعى باللهجة المصرية. ما يروى عن اسمهان أنها دخلت غمار السياسة وهي في سن صغيرة جدا، ويروى أن السياسة كانت السبب الرئيسي في وفاتها. اسمهان خلفت مجموعة من الأنغام الممتعة والجميلة، لعل أبرزها أغنية يا بدع الورد، ليالي الأنس في فيينا، ويا حبيبي تعالى، على الأقل هذوما ثلاثة أغنيات اللي نحبهم ونعرفهم بالكدا، إلى جانب بطبيعة موسوعة من الأنغام اللي تلحنت سواء لإسمهان فقط أو أغاني أخرى كانت قدمتها بصوتها. مع بعضنا باش نسمع تسجيل يتحدث عن مسيرة هذه المطربة وعن حيثيات أو بعض حيثيات حياتها وعائلتها ثم نهايتها المأساوية في سن صغيرة جدا.
1: في يوم 14 يوليو سنة 1944، وعلى طريق تراب هادي في أحد الطرق المصرية، كانت في عربية ماشية بسرعة عادية جدا، ما فيش أي حاجة غريبة، لحد ما فجأة العربية دي انحرفت وكأن حد شد الدركسيون بقوة، وسقطت مباشرة في ترعة الساحل في منطقة طلخة، مية راكدة وظلام، وفي ثواني قليلة كل حاجة انتهت. السواق خرج حي، لكن اللي كانت قاعدة وراه ما خرجتش. الاسم اسمهان، مطربة ونجمة وصوت من أعظم وأندر الأصوات اللي عرفها العالم العربي. لكن الحقيقة اسمهان ما كانتش مجرد مطربة، اسمهان كانت واحدة دخلت لعبة أكبر منها بكتير، ولما بقت تعرف أسرار أكتر من اللازم اختفت من المشهد تماما. القصة دي مش عن الفن، القصة دي عن السلطة وعن لعبة مخابرات دولية، وعن واحدة بدأت حياتها كأميرة في جبل الدروز في سوريا ولبنان وانتهت جثة في قاع ترعة. فعالم المخابرات في قاعدة ذهبية بتقول السر اللي يعرفه اتنين ما بيبقاش سر، والسر اللي يخليك تموت هو السر اللي ما ينفعش يتحكي. ويلا بينا نبدأ الحكاية.
2: ليالي الأنس في فيينا نسمها منها.
1: عيلة الأطرش، الاسم ده ما كانش مجرد لقب لأسرة أرستقراطية، ده كان الزلزال اللي بيهز جبل الدروز في سوريا ولبنان. في قلب السويداء كان الأمير فهد الأطرش بيحكم بالعدل والسيف، مقاتل من طراز رفيع وأمير ما بتنزلش كلمته الأرض. وفي ليلة من ليالي الشتاء الباردة، وتحديداً في 25 نوفمبر 1912، وبين ما كانت العيلة بتهرب من جحيم السياسة في رحلة بحرية من بيروت لتركيا، ولدت آمال الأطرش في عرض البحر الأبيض المتوسط. وسط طلاطم الأمواج وصوت الرياح خرجت للنور الطفلة اللي القدر اختار لها إنها ما تتولدش على أرض ثابتة، وكأن حياتها من أول دقيقة كانت مكتوبة إنها تكون رحلة صاخبة وغامضة،

0: قبل ما العالم كله يعرفها بعد سنين باسمها الساحر أسمهان. تخيل الطفلة آمال وهي بتفتح عينيها في قصر مش بس مليان خدم وحشم، لكنه مليان تاريخ، ريحة القهوة المرة وصوت الخيول وهيبة الجبل. كان المفروض آمال تعيش حياة الأميرة المستقرة، جوازة دبلوماسية وجاه وأمان ملوش حدود، لكن القدر كان كاتب لها سيناريو مختلف تماماً. سنة 1920 والمنطقة كلها بتغلي تحت ضغط الاحتلال الفرنسي وصراعات الثورة السورية الكبرى، العيلة القوية لقت نفسها فجأة في وش المدفع. القصور اللي كانت أمان بقت هدف، وهنا حصلت أول هزة في حياة أمال، الهروب. الأميرة علياء المنذر أم أسمهان كانت ست بمئة راجل، لما حست إن الخطر بيقرب من ولادها ما استنتش، خدت فؤاد وفريد وأمال وهربت بيهم تحت جنح الظلام. رحلة الهروب ما كانتش بالطيارات ولا العربيات الفارهة، دي كانت رحلة بدائية وصعبة جدا. والمفارقة الغريبة إن أمال أصلا اتولدت على باخرة في عرض البحر الأبيض المتوسط وهم راجعين من تركيا لبيروت في رحلة سابقة، وكأن المية كانت هي المبتدأ وهي الخبر في قصتها. وصلوا مصر، هوليود الشرق ومنارة العالم العربي وقتها، لكن الصدمة كانت مرعبة. من أميرة في قصر للاجئة في شقة صغيرة وبسيطة في حي الفجالة الشعبي في القاهرة. الفقر كان وحش، كسر هيبة العيلة. الأميرة علياء اللي كانت بتأمر وتنهي لقت نفسها مضطرة تبيع ذهبها، ولما خلص الذهب اضطرت تعمل حاجة كانت وقتها عيب في عرف الأمراء، اضطرت تغني. الطفلة الصغيرة كانت بتشوف أمها وهي بتغني في الصالونات الخاصة علشان تجيب تمن الأكل والشرب. الطفلة الصغيرة كانت بتراقب الانكسار في عين أمها، وده خلق جواها شخصية مقاتلة بس حذرة، شخصية ما بتثقش في الأمان بسهولة، لأنها شافت القصور وهي بتتهدف ليلى وضحاها. وسط الضلمة دي كان في شعاع نور واحد، وهو الراديو والآلات الموسيقية اللي كانت في البيت. أمال وفريد ما كانوش بيلعبوا زي الأطفال، كانوا بيسمعوا بيتعلموا وبيحضروا نفسهم ليوم العالم كله هيعرف فيه مين هم ولاد الأطرش.
1: وفي وسط الفقر والضلمة في حي الفجالة كان فريد الأطرش بدأ يحس إن الموهبة هي طوق النجاة الوحيد للعيلة. فريد بدأ يشتغل في فرقة بديعة مصابني، وكان بيعزف عود ورا المطربين عشان يوفر قرشين للبيت. لكن في البيت كان في كنز مستخبي، صوت أخته أمال. وفي يوم من الأيام الملحن الكبير داود حسني كان في زيارة لفريد في بيتهم، وسمع أمال وهي بتدندن في الغرفة اللي جنبه. داود حسني وقف مذهول وسأل فريد مين اللي صوتها زي الملايكة ده، ولما خرجت أمال انبهر بجمالها وصوتها اللي فيه حزن فطري، وقال جملته الشهيرة: أنا كنت بمرن فتاة اسمها أسمهان وكان صوتها شبه صوتك تماما، بس هي توفت ومن النهاردة اسمك الفني هيكون أسمهان. فريد كان حاسس بمسؤولية كبيرة، من ناحية هو عايز يطلع صوت أخته للنور، ومن ناحية تانية كان مرعوب من أخوهم الكبير فؤاد الأطرش. فؤاد كان بيمثل التقاليد والأصول، وكان شايف إن غناء أختهم الأميرة في الملاهي أو السينما هو عار هيلاحق عيلة الأطرش للأبد. الخناقات ما بينهم كانت بتوصل لدرجة الصدام العنيف، وأسمعان كانت في النص، روحها عايزة تطير بالفن، ولقب أميرة كان تقل بيكسر جناحها. وبرغم كل ده بدأت أسمهان تسجل اسطوانات بصوتها الجميل، وسرعان ما بقت حديث القاهرة. الناس كانت بتسأل مين الست اللي بتغني أوبرا بالعربي دي. أسمهان ما كانتش مطربة عادية، دي كانت ثورة في الموسيقى. ولما تعاونت مع الملحن العبقري محمد القصبجي في أغنية يا طيور، عملت حاجات في الغناء العربي مفيش حد قبله ولا بعده عرف يعملها. وفي السينما شكلت مع فريد ثنائي أسطوري، تحديدا في فيلم انتصار الشباب. فريد كان بيلحن وهي كانت بتغني، والجمهور كان بيشوف قدامه أميرين فعلا بس على شاشة السينما. النجاح ده خلى اسم أسمهان يوصل للقصور الملكية، وبدأت المنافسة الشرسة اللي الكل اتكلم عنها، المنافسة مع سيدة الغناء العربية أم كلثوم. أسمهان كانت بتمثل الحداثة، الجمال الصارخ والصوت اللي ملهوش حدود، وده اللي خلى القلق يبدأ يدخل قلوب المنافسين، وبدأت الأنظار تترصد لها مش بس كفنانة لكن كست عندها نفوذ وقوة بتكبر يوم ورا يوم. في الوقت اللي كانت فيه أسمهان بتصور أفلامها في القاهرة وفي عز توهجها الفني، كان العالم بره بيتحرق في نيران الحرب العالمية التانية. وفي خلال فترة الحرب وفي سنة 1941 تحديدا كانت السنة الحاسمة في الحرب. الحلفاء بريطانيا وفرنسا الحرة كانوا مرعوبين من تمدد النفوذ الألماني في الشرق الأوسط، وتحديداً في سوريا ولبنان اللي كانت وقتها تحت سيطرة حكومة فيشي الفرنسية المولية للنازيين، اللي تأسست بعد هزيمة فرنسا وسقوط باريس في يد النازيين. الإنجليز كانوا عارفين إن دخول سوريا عسكرياً من غير مساعدة القبائل والدروس في الداخل هيكون انتحار. وهنا ظهر اسم الأميرة أمال وأطرش في مكاتب المخابرات البريطانية في القاهرة. المخابرات الإنجليزية ما كانوش شايفينها فيها المطربة اللي بتغني يا طيور، كانوا شايفينها فيها بنت الأمير فهد اللي كلمتها بتمشي على السيف في الجبل. اللقاء التاريخي حصل في هدوء فندق مينا هاوس بالقرب من الأهرامات، واللي قاعد قدام أسمهان ما كانش منتج سينمائي ولا حاجة، ده كان الجنرال البريطاني أدوارد سبيرز والضابط باوز كورتس. والعرض كان مباشر على طول بدون لف ودوران: يا أميرة، احنا محتاجينك تسافري سوريا وتقنعي أهلك وزعماء الدروز إنهم ما يقاوموش دخول جيوشنا، وفي المقابل بريطانيا بتوعدك باستقلال الجبل وتأمين عيلتك، وفوق ده كله مبالغ خرافية. أسمهان وافقت على طول، والسبب لحد النهاردة التاريخ بيتساءل عليه: هل أسمهان وافقت عشان الفلوس والديون اللي كانت محصرها، ولا عشان الوطنية والرغبة في استقلال بلدها، ولا لأنها كانت بطلة دراما في الحقيقة وبتحب تعيش على حافة الخطر؟ المهم إنها سافرت فعلا للقدس ومنها للسويداء في سوريا، وفي رحلة سرية وخطيرة بدأت أسمهان تلعب أخطر أدوارها. تخيل المشهد: أسمهان النجمة الرقيقة قاعدة في خيام شيوخ القبائل بتشرب القهوة المرة وبتهز فنجانها، وبتتكلم بلهجة الجبل السورية اللي بتجري في دمها، وكانت بتوزع رشاوي سياسية، آلاف الجنيهات الذهب اللي استلمتها من الإنجليز، ويقال إن المبلغ وصل لأربعين ألف جنيه استرليني وقتها، وده رقم مهول. وبذكاء وشخصية قوية قدرت تقنع قادة الدروز بفتح الطريق للقوات البريطانية. وفعلا في يونيو 1941 دخل الحلفاء سوريا ولبنان بفضل تمهيد الأرض اللي عملته أسمهان قبلها. لكن المشكلة بدأت لما أسمهان شمت ريحة قوتها شوية، بدأت تحس إنها صانعة ملوك، فبدأت تلعم على كل الحبال في نفس الوقت. أولا بتاخد دعم وفلوس من الإنجليز، ثانيا بتتواصل مع الفرنسيين فرنسا الحرة عشان تضمن مكانتها عندهم، والأخطر إن في تقارير بتقول إنها حاولت تفتح خط مع الألمان عن طريق تركيا عشان لو اتدفت قالت لصالحهم تكون متأمنة. في عالم المخابرات اللي بيعمل كده بيتسمى العميل المزدوج، وده شخص أجهزة الاستخبارات ما بتثقش فيه بل بتخاف منه. الإنجليز بدأوا يحسوا إن أسمهان بقت خارج السيطرة، بتصرف فلوس ببزخ وبتعرف أسرار عسكرية وسياسية لو اتكشفت هتهد كراسي. أسمهان رجعت القاهرة بعد مهمتها وهي شايلة في ذاكرتها ألغام مذكرتها اللي بدأت تلمح إنها هتكتبها، ودي كانت هي رصاصة الرحمة اللي وجهتها لنفسها. السر اللي كان بيحميها في البداية بقى هو السبب اللي لازم بسببه تختفي.
2: في صيف 1944 القاهرة ما كانتش مكان آمن لأسمهان، لأنها كانت محاصرة من كل حتة، ديون ما بتخلصش، وتهديدات بالطرد من الملكة نازلي، وعيون المخابرات البريطانية اللي بقت بتلحقها في كل مكان. أسمهان كانت بتمر بحالة نفسية هي الأسوأ في حياتها، وكأنها كانت حاسة إن النبوءة بتقرب. وقبل السفر بأيام كانت أسمهان بتفتكر دايما كلام العراف اللي قالها في بدايتها: حياتك هتكون قصيرة ونهايتك هتكون في مية راكدة. الكلمة دي كانت خيال بيطاردها دايما، وخلتها تخاف من صوت خرير المية حتى وهي بتغسل وشها. وفي يوم الجمعة 14 يوليو سنة 1941 قررت أسمهان فجأة إنها تسافر راس البر، المكان اللي المشاهير بيروحوا فيه عشان يستخبوا ويبعدوا عن صخب القاهرة. صديقها المقرب الممثل يوسف وهبي اللي كان بيمثل معاها فيلم في الوقت ده حاول يمنعها بشتى الطرق من السفر، وقال لها: يا أسمهان، عندنا تصوير، استني نخلص الفيلم وبعدين سافري. لكن أسمهان كانت مصرة على السفر، كأنها كانت بتهرب من حاجة في القاهرة أو بتجري لمصيرها المحتوم. والمفارقة الغريبة هنا إن صديقتها المقربة مارجريت نخلة اعتذرت في آخر ثانية عن السفر معاها، فخدت مكانها سكرتيرتها ماري كلودا، وخرجت العربية من القاهرة وفي منطقة طلخة وعلى طريق ترابي ضيق ومحاذي للترعة حصل اللي مفيش عقل يتخيله. السواق اللي كان سايق العربية كان سواق جديد اسمه فضل الله، محدش يعرف هو جه منين ولا مين اللي رشحه. وفجأة وبدون أي مقدمات
1: وبدون ما تكون في عربية تانية على الطريق، العربية انحرفت بحدة وكأن إيد خفية هي اللي وجهتها وسقطت في عمق الترع. المية غطت العربية في ثواني. مريق لطل وأسمهان فضلوا محبوسين جوه العربية. مفيش

على سلوى اكتب جوابات تشكيل.

قلبي وجسمي وعقلي وجمالي في يدك.

بعد هذه هي الرحلة الممتعة مع اسمهين باش ننتقلوا للفقرة الخاصة بالموسيقى الكلاسيكية والسيمفونيات. اليوم باش نسمعوا حاجة حلوة برشا، الحقيقة عجبتني برشا، نحب برشا الموسيقى الكلاسيكية لكن ما تنجمش تسمعها في كل وقت، عندها أوقات معينة. موسيقتنا اليوم باش تكون الفيردي، اللي هو جوزيبي فيردي، اللي تولد في إيطاليا عام 1813 وتوفي في عام 1901. مؤلف أو بالأحرى واحد من أشهر مؤلفي الموسيقى الإيطالية، ألف العديد من الأعمال الأوبرالية على غرار عايدة وعطيل، كما كانت له مجموعة من الموسيقات الجنائزية واللي واحدة منهم معروفة برشا اسمها ريكيوم. عام 1874 عمل الموسيقى هذه. بالنسبة لفيردي كان عنده حس طبيعي خليه يكتب مجموعة من الأعمال المسرحية واللي من خلالها واصل المسيرة للإيطاليين بليني وروسيني في ترسيخ التقاليد الأوبرالية الإيطالية في مواجهة التيار الجديد اللي كان هذاك يقود فاغنر. من أبرز أعمال فيردي نذكر ريغوليتو اللي خدمها في عام 1851 ميلادية، أيضا صلوات المسائية الصقلية عام 1855 ميلادية، الحفل المقنع عام 1859 ميلادية، أيضا خدم دون كارلوس في 1867، وخاصة أوبرا عايدة اللي عملها عام 1871 واللي ألفها واتخذ عليها أجرا كبيرا من قبل الخديوي إسماعيل واللي كان خدمها من أجل حفل افتتاح قناة السويس أنذاك. أيضا من أعمال عطيل اللي خدمها عام 1887، وأيضا من أعمال فيردي قوة القدر.

مستمعينا الكرام، نجدد تحية لكم، أنتم دائما في متابعة سهرة صدى الأوتار على موجات إذاعة المنسك. في بداية الجزء الثاني من منوعتنا سنتحدث عن السيد مكاوي. السيد مكاوي اللي تولد في 8 ماي من عام 1928 وتوفي في 21 من شهر أبريل من عام 1997. السيد مكاوي اللي تولد في أسرة شعبية بسيطة وفقيرة في حي الناصرية في السيدة زينب في القاهرة. المرض متاعه ما تولدش هو كفيف، لكن تقريبا في سن 6 سنوات أصابته إحدى السيدات اللي الحقيقة حبت تداويه بدواء رعواني، لكن قامت بإتلاف بصره نهائيا. وهذا الحديث اللي قالته بنته اللي بعتها لي، إن شاء الله باش نسمعه تسجيل لها تتحدث على ولدها. السيد مكاوي عنده مجموعة كبيرة من الأغاني الممتعة والجيدة، أبرز الأعمال كانت من نصيب الفنانة وردة الجزائرية، أيضا أغنية مسحراتي المشهورة جدا واللي نبذ رمضان في العالم العربي لا يحلو إلا بها، كانت من تلحين السيد مكاوي. قبل ما نسمع بنت سيد مكاوي، أميرة سيد مكاوي، تتحدث عن ما ميز حياة ولدها منذ ولادته حتى نبوغه الموسيقي وحتى شهرته الموسيقية، باش نسمعوا أغنية من الأغنيات الحلوة لسيد مكاوي واللي فيها النفس القومي العربي. ثم بعد تالي لذين وقتاش حسين بالضبط 9:14 بعد لذين باش نسمع كما قلت تسجيل اللي فيه بنت أميرة تتحدث عليه.

0: هل لازم يكون في سبب عشان اعمل الفقره دي عن الموسيقار الكبير والفنان العظيم سيد مكاوي؟ الاجابه لا. سيد مكاوي حاضر في كل وقت في اذن كل واحد ذواق مستمع. سيد مكاوي ما كانش مطرب فقط، ما كانش موسيقار او ملحن فقط. سيد مكاوي عنده بصمات لا يمكن ان تنساها. المسحرات في رمضان رغم كثرة الناس اللي غنت عن يعني فن المسحراتي، سيد مكاوي هو الأشهر. تترات وله ميراث في الإذاعة يفوق عدد كبير جدا من الملحنين مثلا. له تراث كبير. سيد مكاوي ينتمي إلى جيل العظماء من الملحنين أو الموسيقيين الكبار. النهاردة بقى بتشرفني الصديقة العزيزة أميرة سيد مكاوي بنت الراحل الكبير ندردش عن سيد مكاوي. مساء الفل.
1: سهلا.
0: انت جاية من شوية كده من تكريم كان برضو ل مش عاود بقول الموسيقار والفنان على طول سيد مكاوي لأنه اسمه علم في حد ذاته، التكريم سيد مكاوي.
1: مظبوط.
0: مين اللي عمل التكريم؟
1: امبارح كانت وزارة الثقافة قطاع الإنتاج الثقافي في الوزارة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر مرور 50 سنة على ذكرى أكتوبر، كانوا بيكرموا مجموعة كبيرة من الفنانين اللي هم ساعدوا في غرس مبادئ الانتماء والوطنية في مصر راحلين، وفنانين حاليين قدموا أعمال وطنية زي مسلسل القاهرة كابول أو كيرة والجن، وبعض من العظماء اللي شاركوا في حرب أكتوبر، فكان بابا واحد من المكرمين.
0: تكريم حتى الآن رغم رحيله منذ سنوات طويلة. يؤكد أنه لازم موجود.
1: جميلة أوي.
0: أميرة سيد مكاوي بتقولي لأي حد أنا بنت سيد مكاوي.
1: طبعا.
0: الانطباع بيبقى عبارة عن إيه؟
1: لا شوف، أنا لما بقول يعني لما الناس بتعرف عليا لأني أميرة بيبقى لطيف يعني اللي هي الحاجات اللطيفة الإنسانية اللطيفة، لكن أول ما بيعرفوا أنه أنا بنت سيد مكاوي بتقفز العلاقة فجأة لمستوى آخر من الحب بكتسبه بدون أي نوع من المجهود وقرب، يعني
0: لأنه كان قريب من الناس.
1: إيه ده أنت بنت سيد مكاوي؟ فأقول فإحنا كنا بنحبه قوي وفجأة يبقى فيه تباسط ومحبة اكتسبتها من فراغ فعلا يعني. فدي حاجة تشرفني وتسعدني.
0: تبقى فيها فخر. هو سيد مكاوي ابن حي إيه؟
1: مصرية.
0: مصرية. زرتي رحت الحي؟
1: لا أنا ما زرتش الحي اللي هو اتولد فيه، بس زرت منطقة اسمها أبو الريش، دي اللي كانت ستي قاعدة فيها اللي أم أبويا كانت قاعدة فيها، وكنت بروح فيها فترة طويلة جدا لحد ما ستي توفاها الله يعني، فكنت بروح هناك.
0: هو فقد البصر عن سن كام؟
1: هو فقده بالتدريج يعني في الأول.
0: ما كانش برا؟
1: لا مش مرة واحدة. هو في الأول كان عنده حاجة في عينه في سن 4 سنين تقريبا، ونظرا للفقر الشديد.
0: هو مواليد 27
1: 28 ونظرا لأنهم كانوا فقراء جدا فوالدته ودته يتداوى بالطب والأعشاب والحاجات اللاستيفة دي، فحطوا له شاي في عينه أو حاجة كده، فعنيه التهبت زيادة.
0: ده رواية يحيى حق الشهيرة.
1: فعنيه التهبت زيادة لحد ما فقد البصر تماما في سن 6 سنين. من 4 لـ6 كان بيشوف النور من الضلمة، لكن بعد كده هو ما كانش عنده، مش زي أنكل عمار أستاذ عمار الشريعي كان عنده عين بس مش بتشوف، هو عينه اتصفت تمام.
0: هل حاول محاولات طوال حياته لاستعادة البصر؟
1: لا خالص خالص. ما كانش عايز.
0: ما كانش عايز؟
1: لا ما كانش عايز يعني. في أعتقد في 67 علشان هو عمل نشيد هنحارب وقتها، عرض عليه من القيادة السياسية وقتها ان هو يسافر روسيا ويعمل عملية، وهو رفض.
0: رفض؟
1: رفض. يعني هو كان عنده نظرية كده ان هو متخيل الدنيا بشكل، والشكل اللي هو شايفه ده هو حبه، فكان خايف يبصر
0: يصطدم
1: بحاجات مش حاببها يعني. لو كان يهزر كده يقول لي انا متخيل شكل الحمار حاجه، لو طلع شكله حاجه تانية هزعل قوي.
0: الخيال صحيح. بس في المقابل هل اعتقد انطباع في تعاملاته انه كان فيه في البصره؟
1: لا خالص. انا لحد سن يعني 8 او 9 سنوات كنت شك ان هو بيضحك عليه
0: وبيضحك عليكم.
1: طبعا طبعا، لانه في حاجات مش منطقيه بيعملها. يعني
0: زي
1: يعني زي مثلا انه انا لحد ما هو توفى، وتوفى انا عندي 25 سنه، كان استحاله انزل من البيت من غير ما اوريله هدومي ويقول لي اللبس ده حلو او وحش.
0: ازاي يا اميره؟
1: ما ايه هو كده بقى، ما في حاجات ما فيهاش ازاي. يحط ايده على هدومي ويقول لي اه حلو كده، انزلي ما تنزليش. وساعات لما يقول لي لا مش لايقين على بعض يبقوا مش لايقين على بعض، ما اعرفش ازاي يعني. او لما يقعد معاك مثلا وتندهش وهو بيكلمك فيقول لك وانت بتبص لي كده ليه، ادخل الاوضه يسالني مالك من خطوه رجلي. يعني كان
0: خطوه الرجل
1: كان بيقول لي انه وقع رجلينا على الارض واحنا مبسوطين، غير واحنا متضايقين، غير واحنا في عندنا مشكله. حاجات كده كان بيصلح حاجات في البيت،
0: بيصلح حاجات في البيت،
1: هو بيعمل شاي. ويعني هو بيلبس لوحده، يعني عمره ما في حد لبسه،
0: هو اللي بيلبس لوحده. عارفه كان قميص وشرابات
1: كل حاجه كل حاجه.
0: هو كده بيفكر لها بمين؟ بالكيت كات محمود عبد العزيز. يعني اللي هو المؤوحة وعدم الاعتراف
1: بالزبط كده.
0: انه كفيف البصر
1: خالص خالص. ويتصل في التليفون بواحد سواء تاكسي يعرفه يقول له تعال عدي عليا، وينزل ويقف يستناه في الشارع ويركب معاه ويروح معاه مشوار ويرجع، يعني لوحده تماما.
0: ما كانش معاه مساعد؟
1: في فترات كان معاه مساعد، بس هو معظم الوقت بيتصرف لوحده.
0: في فترات كان معاه مساعد غالبا لما كبر يعني.
1: لما اتشهر،
0: لما اشتهر.
1: لكن
0: الشهرة أثرت عليه
1: خالص خالص،
0: تصرف بشكل طبيعي.
1: لا يعني يمكن تكون أثرت عليه إن خليته ألطف، خليته أكثر تواضعا. يعني
0: هو كان حد؟
1: لا خالص، هو طول الوقت عنده إحساس إنه يعني هو بيحترم الناس قوي، وحاسس إنه هو منهم، ومقدر جدا إنه الموهبة اللي هو فيها يعني مش هو اللي عاملها، دي حاجه من عند ربنا. فما فيش داعي ابدا يبقى يعني يبقى عندنا تجبر او احساس بالاختلاف عن الناس يعني. وكان كل ما بيتشير كل ما بيزداد لطف. يعني انا اتذكر مره كنت بوصله مكتبه، وكان في بقى ناس كتير، ما كانش لسه في سوشيال ميديا وكده الناس بتصور وخلاص، لا الناس كانت بتقف وتسلم وتحضن وتبوس ويعني وكده. فقلت له انت ما مش بتزهق؟ يعني أنا بخاف، وكنت صغيرة يعني. فقال لي الناس دي هي اللي دخلتك المدرسة، والناس دي هي اللي ركبتك العربية اللي انت جايباني بيها، والناس دي هي اللي سكنتك في المهندسين مش أنا. يعني لو هما ما بيحبونيش ما كنتش هبقى كده، فانت ما كنتيش هتبقي كده، فلازم تبقي فاهمة فضلهم عليكي كويس.
0: المشهد الشهير في فيلم الكيت كات محمود عبد العزيز كان الشيخ حسني كان بيعلم او حب يركب الموتوسيكل ويسوق. هل كان في محاوله من سيد مكاول؟
1: هو كان بيركب عجل وهو صغير،
0: يركب عجل
1: وكان بيسوق عربيه.
0: طب ازاي دي؟
1: هو اللي علمني السواقه.
0: هو اللي علمك السواقه؟
1: هو اللي علمني السواقه. يعني
0: خلي بالك الساده المشاهدين هيندهشوا.
1: لا يعني مش هيندهشوا ولا حاجه، يعني خلاص هم عارفوا انه عفريت صغنن يعني. لا هو كان بيحب يجرب كل حاجه. بيحب يجرب كل حاجه،
0: بمعنى انه لم تقهروا فكره كف البصر عنه
1: خالص. بالعكس، يمكن دي خلت عنده
0: عزيمة.
1: الجزء الطفولي اللي فيه زيد ان هو عايز يجرب اللي هو اللي الناس متخيله انه ما بيعرفش يعمله.
0: ايه علاقته بقى بالغناء والموسيقى او كده؟ يعني عادة في الاحياء الفقيرة كفيف البصر بيروح كتاب يحفظ قرآن،
1: هو حصل كده
0: وياخد السكة دي.
1: هو حصل كده فعلا، هو كان راح كتاب وحفظ القرآن، وكان بيشتغل مقرئ، وكان بيشتغل مقرئ في البيوت، يعني يأجروه في البيت يروح يقرأ قرآن وياخد فلوس
0: في البداية
1: وهو صغير. وبعدين تطور بعد كده وبقى بيعمل حاجة اسمها، بيشترك في حاجة اسمها المولد اللي هي زي دلوقتي الحضرة. وبعدين تطور وبقى مؤذن الجامع.

الأغاني اللي عندها خلفيات سياسية باطنيا ولكن على مستوى ظاهر هي أغنية حفالي، أغنية متاع حروسات وأغنية متاع رقص، أغنية من الأغنيات المعروفة برشا للشاب خالد. هي الحقيقة اتغنيت بغير صوت شاب خالد، لكن الأغنية تعرفت برشا بصوته في الثمانينات، أغنية أصحاب البارود والكرابيرة. ساعة ثم اختلاف على مستوى عنوان الغنية، يا إما أصحاب بالصاد الكرابيرة أو أصحاب البارود بالسين، والمقصود به هو أصحاب يعني الدخان المنبعث من البندقية. الغنية هذه هي أساسا قصيدة ثورية ومقاومة ألفت عام 1930 تزامنا مع احتفالات فرنسا أنذاك بالذكرى المئوية لاحتلال القطر الجزائري. اللي كتب الغنية هو الشاعر والمناضل الوهراني هواري بلحواني للدعوة أنذاك للثورة وحمل السلاح، قبل أن تتحول لاحقا هذه الأغنية إلى أغنية أعراس شهيرة وشهرة متاحة اكتسبتها من صوت شاب خالد. الأغنية هذه ظهرت كما قلت في عام 1930 في وقت كانت تستعد فيه فرنسا للاحتفال بمرور قرن على احتلال الجزائر، في محاولة منها لطمس الهوية الجزائرية وأيضا إعدادا لاحتلال كلي ثقافي واقتصادي وسياسي للجزائر. اللي كتبها كما قلت هو هواري بلحواني، هو مناضل من حي الحمري بوهران. قصيدة حماسية كما قلت تتغنى ظاهريا بفرسان الأعراس، لكن هي في باطنها دعوة صريحة ومبتنة للشباب الجزائري لحمل السلاح ضد فرنسا. سلطات الاحتلال أدركت البعد الحقيقي للقصيدة فقامت باعتقال الشاعر، وأيضا تدريجيا حاولت طمس هذه الأغنية. الأغنية هذه اللي كلامها يعني بالأجيال وتداول الأجيال وتداول الفنانين اللي غنوها بدأت تفقد بعض كلماتها الأصيلة. ثم بعد ذلك قدمت هذه الأغنية على أساس أنها أغنية تندرج ضمن فن الراي، وطبعا الشاب خالد يعود الفضل إلى إيصالها للعالمية حيث غناها في العديد من الحفلات في مختلف أقطار العالم.

نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة ليلى، سهرة صدى الأوتار اللي انطلقت معاكم في حدود 8 متاع الليل. وآخر فقرة من فقراتنا باش تكون في رحاب الفن الشعبي التونسي، كما قلت في أول الحصة باش نسمعوا غنيتين إن شاء الله كفينا الوقت للفنان المرحوم لطفي جرمانة. من زوز الأغاني اللي تشهر بيهم، هو الحقيقة عنده برشا أغنيات، لكن زوز أغاني اللي ضربوا بالكدا نذكر وقت خرجوا أغنية وجعتوها وأغنية الفيزا اللي خدمها في التسعينات في بداياته، وكانت من الأغاني الحلوة برشا. قبل ذلك لكم تحيات حسام نوار في إخراج فقرات وأنغام سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

0: غدا سأرحل، فلا تستعجل الفرح. غدا أجمع بقايا ملامحي من عالمك، غدا أتخلص مما تبقى من أحلامي معك، غدا يبدأ الرحيل وتشتعل القلوب وتبدأ أنت بعالمك الجديد، العالم الذي كنت تتمناه، عالم بدون همسي وبدون اسمي، عالم رفض أن يحتويني معك. فربما يصبح عالمك الجديد أجمل بكثير. سوف أرحل تاركة خلفي ذكرياتك، سوف أرحل تاركة خلفي نار شوقي التي لم تنطفئ في يوم من الأيام إليك. نعم سأرحل، ولكن بدون وداع. سأرحل بدون أن يشعر قلبك برحيلي، سأرحل ولكن أحاول أستجمع أحاسيس قلبي. ساعدني أيها القلب كي أرحل، ساعدني كي أبدأ رحلة المعاناة بقوة. فإن كانت ليلة الأخيرة لأراك، فسوف أبكي بصمت وأحرق أشواق قلبي بصمت، ولن أترك الأحاسيس أن تنتصر علي. سوف أتأمل جمال عيونك بصمت، سوف أعاند قلبي أن لا يفكر بالرجوع. سوف أرحل وعيوني تبكيك بصمت.
1: حلفت عمري أشوف صور ملامح فيها من رسمك، حلفت إني ما أفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك.

لا تحزن. في يوم من الأيام أنك عرفتني، ولا تحزن إن اقترن صوتك بصوتي، ولا تحزن إن لهج لسانك باسمي. نعم سأرحل، ولكنك لن ترحل من عالمي، فكل الوجوه التي بعيني هي أنت، وكل الأسماء التي سمعتها أنت، وكل أشواق قلبي تشتعل لك أنت. فإن رحلت فأرجوك، أرجوك إنساني، ولا تبحث عني أو تتذكر أحزاني. تجاهل أحاسيسي كما عودتني، تجاهلني ولا كأنك تعرفني. لا أريد حنين قلبي يلجأ إليك. أرجوك أيها القلب

نعم سوف أرحل، وسوف أترك قلبي أمانة في قلبك، فقلبي أبى الرحيل معي وفضل أن يعيش بين يديك. ها أنا راحلة، جسد بلا روح وإحساس بلا قلب، فقلبي اختار روحك الطاهرة التي احتوتني بحزني وفرحي، ورسمت لي عالمك الجميل. ولكن أين هذا العالم الآن؟ فقد أصبح عالما بلا وجود. سأرحل وفي قلبي همساتك الجميلة وذكرياتك التي شاركتك بها. أتتذكر؟ أين هي الآن؟ أرجوك حبيبي لا تندم بأنني سوف أرحل، فقد وجدت أنني لست أهلا لقلبك. سأرحل وسوف أبكيك بصمت. سوف أرحل فلا تستعجل الفرح، تمهل، تمهل بقلبي وإحساسي، فما عدت أستطيع أن أتحمل. سأرحل وقلبي سكن روحك، فحافظ علي. سأرحل وأعزي قلبي بالرحيل.

عندما أحتاجك حبيبي أراك أمامي دون أن أستدعيك. كن كالابتسامة الجميلة تخترق قلبي دون أن تؤلمني. كن كالوردة البيضاء لا يتغير لونها. كن كنسمة صباح عابرة في حياتي، أو كأمواج البحر ألقي أسراري بها دون أن تعاتبني، أو صندوقا عتيقا في خزانتي يحوي مشاعر باتت شبه وحيدة، أو طيف خيال يعيش معي أينما أذهب ولا يزعجني. كن كألوان الطيف المذهلة تدهشني بجمالها. كن رفيقي المجهول يسعدني ولا يبكيني، أو كالقمر يراقبني بصمت ويهمس لي غدا أجمل. كن كالليل الحالك بهدوءه لا يعبث بأوراقي، أو كغروب الشمس تحمل معه ذكريات مؤلمة ترحل بها بعيدا عني. إن طفأت شموع الأمل في أيامي، كن أنت الشمعة الأخيرة المضيئة، فلا تخذلني. كن كالغريب بلا عنوان يقطن قلوب البشر ولا يمل. كن كالفراشات الملونة تتراقص وتحكي قصصا بلا بشر. كن كالأفراح تأتي بلا موعد. كن كلقاء المساء يمكث السهر طويلا ولا يسمع سوى همسات حائرة. كن كطفلا يلعب بزخات المطر توبخه أمه بلا صراخ. كن كالمغرور لا يعجبه العجب، ولكن يعجب الناس. كن كشروق الشمس في صفحات حياتي. كن كالحنين للماضي لن ينتهي. كن اليوم وغدا والأمس والماضي لا ترحل دون أن تخبرني، فأنت أسطورة أكتبها وغدا أنكره. هكذا أنا لا أثق بأحد. فأشجار الربيع لا تثق بأشجار الخريف، تتساقط أوراقها وتذبل كما هو حالي. كن كما أنت فأنت بطل رواياتي والغريب بلا عنوان.

كم أعشق اختلافك وتميزك. أنت لا تشبه شيئا أبدا. ربما يشابهك القمر، لكنك لا تشبهه. أنا أتبعثر شوقا أمامك، أضيع فتضيع ملامحي فيك. يا رجلا لا يشبه شيئا، قل لي ماذا أفعل بأشواقي، وأين أرحل عنها؟ قل لي أين أهرب منك؟ فأنا كلما هربت منك وجدتني أهرب إليك. أعشق غيرتك رغم أنها قفص يخنقني، لكنه قفص يشعرني بكياني. لست أنا إلا قلبا يهواك ولا يرى سواك. لست أنا إلا نبضا ينبض بك. يا رجلا لا يشبه شيئا، قل لي ما الحل في جنوني؟ ما الحل في غرقي؟ ما الحل في شتاتي؟ سيدي، للحظة فقط أشعر أن حروفي لا تكفي. فقط عندما أكتب عنك أجد أن حروفي تهدر أمامي، تضيع، تختفي. أحاول أن أكتب فأجد أن حروفي قد انتهت.

للحظة واحدة من الزمن تتبعثر حروفي عندما أكتب إليك. أردت أن أنساك هذه المرة من كل قلبي. أردت أن أنساك لأجلك ولأجلي ولأجل كرامتي التي طعنت من كلمتي لا أريد. أنا أعلم أنك لا تريد قربي، قلتها مرة وطعنت بها قلبي ونزف ونزف ونزف. ما كان عليك أن تعيدها، ذبحت قلبي بها مرتين. سامحك الله يا حبيبي، وسامحني إن كنت لا أزال أقول حبيبي. فأنت والله حبيبي ليس خيارا، بل أنا مجبرة على حبك. أقسم أني لا أريد حبك إلا أنني أحبك. أحبك أكثر من ذلك الصغير الذي هو روحي. لا، بل أنت روحي. أحبك أكثر من أنفاسي، أكثر من عمري. وأقسم أنني لا أريد هذا الحب، لا أريده، لكنه استوطن أعماق أعماقي. من ينزع من الروح حبك؟ من يخطفني منك؟ من يمحوك من ساعاتي وأيامي وسنيني؟ أشتاق إليك كلما نبض قلبي، وكلما نبض قلبي صرخت يا حبيب عمري سأنساك. أحن إليك كلما أطلقت تنهيدة من القلب، ومع كل تنهيدة أحاول طرد هواك. لا أريدك وأتمناك. سأنساك حتما، لكني غارقة إلى أذني في هواك. آهن يا حبيبي، كم أحبك. أنا مشتاقة إليك، وكم أسأل الله نسيانك. آهن يا حبيبي، أريدك من كل قلبي ولا أريدك.

0: لا أريد أن أبقى وحيدة، وحبك يجتاحني ويعذب قلبي، لأنني لا أملك سوى هذا القلب. أعلم بأنني امرأة تعاني، وأعلم أني بعيدة، لكنني لا أريد أن يكون حبي سرابا، لا أريد له أن يكون ترابا. اجعله يجري ممتلئا بالحياة. أريد أن أراك بجواري كل يوم، تمسح ما في عيني من عبرات، وتزيل ما في قلبي من آهات، وتمحي الحزن عني في لحظات. كيف أهرب منك يا حبيبي وأنت قدري؟ لست أدري ما أحبه فيك يا عمري. حبك سر، أريد أن أعرف نهاية طريقه. حبك لغز لا يفهم ولا يرى بالنظر. حبك حب في صفاته تاهت حروف الحقيقة. حبك قصيدة تبدأ بالأرض وآخرها القمر. حبك نهاية لبداية قصة عمر غريق. حبك لحن الربابة وعزف أحسان السحر. حبك أمل أسترجع به ذكريات عتيقة. حبك قضية والحكم فيها للقدر. حبك ألم وعذاب، فراقك لا أطيق. حبيبي أنت، أنت أملي. أريد أن أعرف نهاية الطريق.
1: همسات دافئة.
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

0: الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب،
1: إذاعة المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت

0: دار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أي شيء أكبر شهادة قل الله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأنعام.

0: الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

رجائي فحقق رجائي فيك يا رب واكفني شملت عدو شملت

جانبي، فيا ملجأ المضطر عند دعائه أغثني أغثني، فقد سدت علي مآربي، وإني لأرجو منك ما أنت أهله، وإن كنت خطأ كثير المعائب فلا حيلة عندي فلا حيلة عندي ولا لي قوة سوى إن فقري من جميع الجوانب.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا خير الناصرين، يا عزيز، يا مقتدر، انصر عبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم الطف بنا يا كريم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا أنت الذي خلقتنا، وأنت الذي تهدينا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت الذي تشفينا، وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا. ربنا اغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطيعين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من العيش بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

0: خذ نقودك يا جامير وعدها جيدا.
1: هذا إنها نقود حقا.
0: وهل كنت تظنها حصن؟ لم يبق بذمتي شيء من دينك بعد أن تتأكد من مقدارها.
1: أجل إنها مبلغ الدين بالتمام والكمال. نعم، ولكن لما العجلة يا خالي يسار؟ أنا لم أشترط عليك أجلا موقوتا بسدادها.
0: والآن هل لك بذمتي علائق أخرى؟
1: نعم، ولا أحسبك نسيت يا خالي الغيور، إنها ابنتك مهد، وعدتني أن تتحدث معها أنت أو أنا بشأن زواجي منها، أليس كذلك؟
0: ما كان أقبحه من وعد. مهما يكن من شيء فأنت ابن أختي من دمي ولحمي، ولم أخلف وعدي لأحد قط. ستجتمع بمهد عشية هذا اليوم وتتحدثان سوية.
1: حمدا للآلهة، أشكرك يا خالي.
0: اعلم يا جامير أن لي سلطانا على ابنتي مهد في جميع أمرها إلا ما يكون في شأن زواجها، فإنها وحدها هي من له الحق في قبولك أو رفضك.
1: ولكن مهلا يا خالي الطيب، ماذا لو أن مهدا استخفت بي ولم تقبلني زوجا لها؟
0: حينها أنصحك أن تشغل نفسك بإحصاء نجوم السماء بدل أن تفكر بابنتي.

لقد حملتني فضلا ومنة لا يسعني معها إلا أن أشكرك يا هود. ولكن كيف أجسد شكري لإحسانك يا هود؟ كيف دفعت عني شر جامير ابن عمتي بعد أن كاد أبي يلين إلي تحت وطأة الدين الذي قسمتم به ظهره؟ ترى لماذا صنعت معي هذا المعروف العظيم يا ابن الأكارم؟

ما أعظم حلمك ومرؤتك، وما أرق فؤادك مع المستضعفين. وعزة الآلهة صمود، لو استطعت لفديتك بروحي جزاء فضلك علي، صدقني يا هود. ها؟ ما بال وجهك تقطب وامتعضت فجأة؟ هل بدر من قولي ما أضجرك يا هود؟

ماذا؟ أو غضبت؟ لأني أقسمت بالإله صمود لديك؟ يا إلهي، ما الذي تقوله في ذاك نفسي؟ الآلهة جمعاء لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن شيء. إنك تفزعني بهذا القول يا هود.

حسنا، سأصغي لك مليا، ولكن أرجوك إذا مر من بيننا أحد من الناس فأمسك عنك الكلام حتى يمضي، فإني أخشى عليك سخرية القوم وغضبهم إذا سمعوا ما أنت تدعيه. والآن تكلم، أنا منصتة إليك.

0: ماذا؟ خالك يسار دفع إليك مبلغ دينك علي؟ آه، حمدا للآلهة إنه نجا من تبعات الربا التي كنت ستلقيها على عاتقه أيها الطامع الجشع.
1: ليتك تصمتي قليلا يا أمي وتذريني أنوء بحيرتي مع خالي يسار. كيف دبر أمر هذا المبلغ الكبير من المال قبل أن يحول عليه ميقات الربا؟ كيف كيف كيف كيف كيف, كيف؟
0: حقا، من أين ليسار أخي هكذا مبلغ وأنا أعلم الناس بحالي الضعيف وبعوزه؟ لعله أخلص الدعاء إلى الآلهة العظام فاستجابت إليه ورحمته ورزقته من حيث لم يحتسب، أو ربما لجأ إلى أحدهم واقترض منه المال،
1: أو لعل أحدهم أغدق عليه بعض مروءته وشهامته وآثر أن ينقذ خالي يسار من غم دينه فدفع عليه بالمال هبة وخلعة دونما أي مقابل. السبب؟ ما الذي دفعه ليغيظني فحسب؟
0: ومن تراه يكون مغيظك هذا أو منقذ أخي يسار من محنته؟
1: وعز الآلهة، لا أحسبه إلا هودا.
0: هود؟ ذلك الرجل الكريم ابن الأكارم الذي ما عهد الناس لديه إلا الطيب والخلق الحسن والمنطق العذب والأمانة والصدق.
1: أمي، ما أعجبك من أم غريبة الطباع مع ولدك مع وحيدك؟ أتثنين على غريمي هود وتفاخرين بخلاله أمامي؟
0: إياك أن تتخذ من هودا غريما وخصيما لك يا ولدي جامير، ستفتح على نفسك بابا مشرعا من القوارق لن يغلق حتى تهلك دونه.
1: إنك لم تعرفي قدر ابنك جامير بعد يا أمي. ما يكون هود أو سواه، أنا السيف والآخرون العصا. واعلمي يا أمي إني إذا تيقنت مليا من أن هودا هو من دفع إلى خالي يسار بالمال، حينها سأريك ما أنا فاعل. أجل يا أمي، سأفعل ما أريد، سأريك ما أنا فاعل بهذا الكريم ابن الأكارم.

أخذ سيدنا النبي هود عليه السلام يفصح ويبوح برفضه لصور الإشراك بالله سبحانه وتعالى ومظاهره التي تتجسد بعبادة بني قومه للأوثان والآلهة الصماء البكماء. وكانت أولى بوادر مشاعره تلك التي ألقاها على مسامع مهد بنت يسار، الفتاة التي وجد في ثنايا سريرتها رغبة جياشة للتمرد على الباطل والظلم.

ما الذي أحدثته كلماتك الصداحة في أغوار أذني؟ وأنت تجرد الآلهة الحجارة من قدسيتها يا هود؟ حقا؟ أين تركنا عقولنا وأفهامنا؟ فانبرينا على تلك الأحجار عبادة ورهبة وتقديسا. يا لهؤلاء الناس، ويا لي أنا من سذج مغفلين، اتخذنا من تلك الآلهة الدميمة سلطانا يحكم في أرزاقنا وأقدارنا، وملاذا نعقد عليه آمالنا وخلاصنا من البؤس والجور. أنت وحدك يا هود فطنت لهذا الجنون المقيت الذي تلبس أبناء قومك، وربما كان لديك المعرفة الحقة بالإله الذي يهيمن على الناس جميعا وعلى المخلوقات وعلى السماوات والأرض. فهل لا حدثتني عنه لو أذنت يا هود؟

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. شهر شعبان مستمعين الكرام هو شهر تزاد فيه أرزاق المؤمنين لشهر رمضان، وتزين فيه الجنان استعدادا لشهر رمضان المبارك. وقد قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان: شعبان شهري ورمضان شهر الله عز وجل، فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة. وقد قيل أن من أكثر من الصيام والعبادات خلال شهر شعبان يصلح الله له أمر معيشته. عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن أفضل الأدعية والأعمال المحببة خلال شهر شعبان قال: الاستغفار، حيث يقول العبد: أستغفر الله وأسأله التوبة. فالمؤمن الذي يستغفر الله كل يوم من أيام شهر شعبان 70 مرة كان كمن استغفر في غيره من الشهور 70,000 مرة. كما أن للصدقة أجر عظيم خلال شهر شعبان، فمن تصدق بصدقة في شعبان رباها الله تعالى كما يربي أحدهم فصيله حتى يوافى يوم القيامة وقد صار مثل أحد. كما قال الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام عن شعبان:

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين ومسك الختام، ولقاءات يومية والسيرة المحمدية لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم.

أعزائنا، فرض الله على المسلمين القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وأنزل في ذلك آيات بينات.

ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه ويبين لهم بعض أحكامه.

وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال. ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل، وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، آلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل

وآيات القتال والأمر به أعزائنا المستمعين تدل بفحواها على قرب العراق الدامي، وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائيا. ففي هذه الآيات العظيمة يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارى والإثخان في الأرض، حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا، ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله.

إلى هنا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزم.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
5: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، إليه نسعى وبه نستعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحببته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم في هذا الصباح الباكر نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلنا دارا خيرا من دارنا، وأهلا خيرا من أهلنا، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واجعل يومنا هذا يوما مباركا، وزدنا علما ويقينا، واجعلنا من الصالحين التائبين المتقين.

باب إذاعة المنستير في كل مكان. هذا صوت الحبيب مرموش يرحب بكم ويرجو لكم فسحة صباحية رائقة. روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.

0: الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

قال تعالى في سورة أواخر البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. أصدقاء نور الصباح، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيفما يشاء.

أيها المستمع الكريم، مع هذه النسمات الصيفية دع كل من حولك يبتسم، دع الحياة تشرق بألوانها الزاهية كقوس قزح، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل والبشر وبراحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. فمن بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ القلب سرورا وحبورا وعبيرا، ويملأ الروح أملا وتوكلا. إنه الصباح المزهر بالأمان الجميلة. كثير من الناس يشعرون بأنهم أسرى أو ضحايا لظروفهم الصعبة، لكن مهما كانت حقيقة هذه الظروف فإنها فقط الواقع للحياة الذي يراه، وهي الواقع الحالي. مهما كانت قسوته سوف يبدأ بالتغير والاندثار كنتيجة للشروع في رسم هدف جديد والسعي لتحقيقه باستخدام العزيمة والإرادة والقدرة على الثبات. فأن يتمكن الإنسان من تغيير ذاته والسيطرة على مجريات حياته، خاصة في الأوقات الصعبة، فما ذلك إلا نتاج كل عقل ناضج منفتح على قوة الفكر والتفكير، وما ذاك إلا نتاج مشاعر صادقة تدفع بالإنسان إلى عادة التجدد والتغيير.

الزمن شيء ليس له معنى إلا في وجود حركة للأحداث المميزة، تماما كالألوان التي لا نحس بها إلا في وجود العيون المبصرة. إن مجرد تصور ماض وحاضر ومستقبل هو الذي يوحي لنا بمرور الزمن، وكأن الزمن سلسلة من أحداث متتابعة، ولولا الذاكرة التي تعيش عليها الأحداث التي نواجهها لما أحسسنا بمرور الزمن. والأحداث تعني الحركة، كما أن الإنسان يحس بمرور الزمن مع دقات قلبه المنتظمة وتكرار المد والجزر وتعاقب الليل والنهار وتوالي أوجه القمر. وهذا التتابع القمري نتيجة دوران القمر حول الأرض مرة كل شهر هو مقياس لمضي الزمن، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العظيم.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: عاش خياط عجوز في قرية صغيرة، وكان يخيط ملابس غاية في الإتقان والجمال، ويبيعها بسعر جيد. وفي يوم من الأيام أتاه فقير من أهل القرية وقال له: أنت أيها الخياط تكسب مالا كثيرا من عملك هذا، فلماذا لا تساعد الفقراء؟ انظر إلى ذلك الجزار، جزار القرية الذي لا يملك مالا وفيرا مثلك، ومع ذلك يوزع كل يوم قطعا من اللحم مجانا على المساكين والفقراء. لم يرد عليه الخياط وابتسم بهدوء. فخرج الفقير منزعجا من عند الخياط، وأشاع في القرية بأن الخياط ثري وميسور لكنه بخيل كثيرا، فنقم عليه أهل القرية وتجنبوه. وبعد مدة مرض الخياط العجوز ولم يعره أحد من أبناء القرية اهتماما، ولم يسأل عنه أحد، فمات وحيدا غريبا لا صديق ولا رفيق. ومرت الأيام تباعا، ولاحظ أهل القرية بأن الجزار لم يعد يرسل قطع اللحم بالمجان إلى هؤلاء الفقراء والمحتاجين كما كان يفعل من قبل. وعندما سألوه مستغربين عن السبب، قال: إن ذلك الخياط العجوز الذي كان يعطيني كل شهر مبلغا مهما من المال لأرسل إليهم اللحم قد مات، وبذلك توقفت عن توزيع اللحم عليهم. وهنا اندهش الجميع. هكذا صديقي المستمع، قد يسيء بعض الناس بك الظن، وقد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام، ولن ينفعك هؤلاء ولن يضرك أولئك. المهم هو حقيقتك وما يعلمه عنك الله، فلا تحكم على أحد من ظاهر ما تراه. قد تكون في حياته أمور أخرى لا يعلمها سواه.

متابعي إذاعة المنستير في كل مكان، ما زلتم مع صوت لحبيب مرموش في فسحة جديدة من أنوار هذا الصباح الذي نرجو أن يكون مباركا على الجميع. إذا حزنت على رحيل عزيز عليك أيها المستمع الكريم، لا تترك الحزن يبتلع أجمل ما فيك ويغمر روحك بالأسى. قاوم شعور اليأس ولا تلتفت إلى الوراء، فالنظر إلى الخلف شاق ومؤلم ومبدد للأمل. لا تدع الحزن يضعف قدرتك على الكفاح والتحدي. لا تعطي الحزن فرصة ليأتي على حدائق روحك الزكية البهية وورود مشاعرك الغضة الطرية. اجعل حزنك أصيلا ونبيلا وأخرجه من أعماقك، واملأ روحك بأريج الحلم وهتر الحياة، وتعلم أن الرحيل بالفعل يحفر وشما لا يمحوه الزمان في القلب والذاكرة، لكنه يصفي الروح وينقي الوجدان من أعشاب الأسى والنسيان. مقولة اليوم: لا تكتم الأحاديث الجميلة والمشاعر الصافية الناصعة في قلوبكم ما دامت ستنعش أفئدتكم وتمنح غيركم إحساسا بالسمو والسعادة.

القلب يسر كعادته، يتذكر نظرتها الأحلى ونسائم همستها الجذلة، ويصر الجرح الأول أن يأسى، فأظل أحاول لكني أستطرد، أذكرها وأذكرها بالأحلى. لن أنسى أنك قد كنت أحلى من مدن الوقت، وسأذكر أني يوم لقيتك لم أتساءل من أنت، ومشيت وراءك حتى ضاع طريق العودة للبيت، فظللت أنادي وأنادي كي ألقاك، وظل يتيه معي صوتي. فأنا من ذاك اليوم أهيم غريبا في مدن الموت، ولكم صليت وكم ناديت لكي ألقاك ولم تأتي.

أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إن للآمال في أنفسنا لذة تنعش منها ما ذبل، لذة يحلو بها الصبر على غمرات العيش والخطب الجلل. فدع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحباب نور الصباح، الكلمة الطيبة تفتح الأبواب المغلقة دون رياء، فابسط العطاء بابتسامة من القلب وبعض الدعاء. بهذه الكلمات المأثورة نودعكم على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة. كان معكم لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، مع خالصي تحيات الزميلة سامية مطاوع في التنظيم والإخراج. نرجو أنكم بخير، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. صباح الخير. تكون أغلب ولايات الجمهورية، تحديدا 20 ولاية من مجموع 24، اليوم الثلاثاء 21 من جويليا في درجة انذار كبيرة، والتي تتميز بطقس حار جدا مع هبوب رياح الشهيل وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. وصنفت باقي الولايات وهم القصرين وسوس والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ويكون تبعا لذلك الخطر الأكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة. ودعا المعهد الرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق إلى الحذر من جفاف الجسم ومن ضربة الشمس، وينصح المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين الساعة منتصف النهار والساعة الرابعة بعد الزوال. وعند الخروج يدعو المعهد لاستعمال واقي للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى 3 ساعات باليوم إن أمكن، مع وفي حالة وجود اضطرابات صحية يوصي المعهد بالاتصال بالطبيب أو طلب المساعدة عبر الاتصال بالصورة المعنية بالنجدة على الرقم 198. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ مرفوقا برئيس الديوان وبحضور ممثلي الإدارات المركزية والمؤسسات تحت الإشراف على جلسة عمل خصصت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بتقييم الفعالية والمخاطر الصحية المرتبطة بإرساء برنامج للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار بالقطاع المنظم التابع لديوان الأراضي الدولية. وأعد هذه الدراسة وفق بلاغ صادر عن الوزارة فريق عمل تم تكوينه في الغرض، واستعرضت اللجنة أبرز نتائج الدراسة أهمها اعتماد التلقيح بلقاح BCG ضد مرض السل لدى الأبقار يمكن أن يمثل خيارا واعدا وفعالا للحد من انتشار المرض في ضيعات ديوان الأراضي الدولية. وأكدت نفس الدراسة أن التلقيح ينبغي أن يندرج ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المرض. ختاما، استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه 36 سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسية الأول من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41,000 طن، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للقطاع. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي يا رب، يا رب، يا رب، يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي. القوة منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

ستة وستة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/21 جويلية 2026.

شكرا على اختياركم إذاعة المنسير، ونسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. بشائر الصباح كما العادة، الموعد يبدأ من توا ويتواصل حتى للتسعة انتع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند هيثم والناس اليوم، اللي رافقني في الإخراج محمد بيار، معكم في الأعداد والتقديم اليوم بصفة استثنائية في تعويض لي زميلتي نجوى اللي نقدموا لها التحية. كما العادة بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. المنتظر درجة الحرارة بتكون مرتفعة جدا وتنجم توصل إلى 49 درجة، ونعطيكم التفاصيل بعد شوية. وتستنوا أيضا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية تكون مع فيروز، تحية لكم، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة واربع وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، وقايت ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 3/21/2026 بش يتواصل حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتنجم تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، ضعيفة فمعتدلة. وبالنسبة للبحر بش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. وبالنسبة لدرجات الحرارة بش تتواصل في الارتفاع، وبش تتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي. بش يكون نهار سخون برشا، بش يكون نهار صعيب برشا. ربي صبرنا التوانسة الكل، وخاصة في المناطق اللي بش تكون أكثر حرارة، خاصة في جهات الجنوب وحتى الوسط الغربي. كما قلت النهار مش يكون صعيب، لأنه بخلاف السخانة استاك كانت أعلمت من البارح أنه القطع الدوري للكهرباء بش يبدأ اليوم بداية من 6 متاع الصباح. بالنسبة للماء عارفوش، كل واحد وكل واحد وزهر ويظلي في حكاية الماء. الماء كانوا قالوا انه الماء يقص كل يوم من نص الليل لستة متاع صباح، لكن ما زلنا نشوفه في بارشا بلايس بارشا مناطق انه الماء يقص في النهار ساعات من 4 متاع العشية، 5 متاع العشية، 6 متاع العشية، كل واحد وكيفاش. وفما بعض المناطق الماء يقعد مقصوص عليهم بالنهار والنهارين. واليوم 49 سخانة نجم توصل، ولكن استيقى هاي فرحت بينا القطع الدوري الكهرباء يبدأ من 6 متاع صباح حتى النص النهار. ونتصور نعرفهم مستنست بهم انه بعد نص النهار زادة بش يزيدونا حصة اخرى متاع قطع دوري للكهرباء. هذاك علاش نقول ربي صبرنا توانسة، مش بش نزيد نتحل فيه اكثر الموضوع، ما نحبش يكون سلبي الصباح. حتى ونرجعوا له بعد شوية، تو نرجعوا له بعد شوية، اي مازال بكري ساعة الاولى، نحب ديما نكون متفائل شوية، لكن الله غالب. يا سيدي نوصلوا مع الغنيات ونرجعوا بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: أولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
2: Okay, playing your favorite radio station right now.
1: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
3: 36 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. هات نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
4: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: حدث في مثل هذا اليوم.
3: في نهار كيما اليوم 21 جويلية سنة 1000 و نبدأ بسنة 1798، تاريخ هزيمة جيش المماليك بقيادة مراد بيك، وكان هذا أثناء الحملة الفرنسية على مصر. ومن الأحداث الأخرى أيضا اللي صارت في نهار كيما اليوم 1925، اندلاع الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان الأطرش ضد سلطة الانتداب الفرنسي. 1960 21 جويلية تاريخ بداية البث بالتلفزيون المصري، وكانت وقتها مدة البث 5 ساعات يوميا. 21 جويلية 1969 وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ إلى سطح القمر ليكون بذلك أول إنسان كان وصل إلى القمر. 1970 في نهار كيما اليوم نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عام من البناء. و21 جويلية 1973 فريق اغتيال إسرائيلي يقتل نادل مغربي في مدينة ليلهامر النرويجية، وكانوا يظنوا أنه هو القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة. 1977 أيضا في نهار كيما اليوم بداية المناوشات المصرية الليبية اللي استمرت مدة 4 أيام. 1980 اغتيال رئيس وزراء سوريا الأسبق صلاح البيطار في باريس بواسطة المخابرات السورية، وكان هذا بسبب خلاف ليه مع الرئيس حافظ الأسد. ونختمه ب21 جويلية سنة 1986، رئيس وزراء إسرائيل شمعون بيريز يقوم بأول زيارة علنية له إلى المغرب. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
4: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: حدث في مثل هذا اليوم.
3: كيف يمنح تصعيد الحوثيين إيران ورقة ضغط جديدة في سوق الطاقة؟ سؤال يجي في موقع فرانس 24، نرجع له بعد شوية ونرجع إلى بعض العناوين والأخبار الأخرى في صباح بلا حدود. خليكم معنا، ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود.
1: نبدأ جولتنا الصباحية مع أخبار العالم من موقع الجزيرة .net. رئيس كولومبيا يدعو للحفاظ على إرث حكومته ويجدد الاتهامات لإسرائيل وأمريكا. يجدد الرئيس الكولومبي المنتهي ولايته غوستافو بيترو اتهامه بوقوع تزوير انتخابي، ويقول أنه باش يقدم قريبا أدلة على كيفية التلاعب بفرز الأصوات باستخدام برامج قدمتها إسرائيل. فرنسا تندد بترهيب 2 من دبلوماسيها في إيران وتتوعد بالرد، وواشنطن تواصل ضرباتها لليلة العاشرة، وطهران تجدد قصف البحرين والكويت، وحرائق الغابات بكندا تلوث الجو وتعكر العلاقات بواشنطن. نمشي إلى موقع فرانس 24. السؤال: كيف يمنح تصعيد الحوثيين إيران ورقة ضغط جديدة في سوق الطاقة؟ يكشف تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر كيف يمكن لإيران أنها توسع نفوذها على امدادات الطاقة العالمية عبر الجمع بين ورقة مضيق هرمز وباب المندب، في وقت يزداد فيه اعتماد النفط الخليجي على المسارات البديلة نحو الأسواق الأوروبية والأسيوية. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: إسبانيا نحو 1 مليون شخص يستقبلوا بمدريد أبطال لاروخا العائدين بلقب كأس العالم، ونرجع للحوثيين اللي يعلنوا حظر بحري على السعودية وسط تصعيد أمريكي إيراني. وفي أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمر بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية محددة، والجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان. نمشي إلى موقع البي بي سي: الولايات المتحدة تهاجم مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية إيرانية، وطهران ترد باستهداف منشآت أمريكية في الكويت. الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يخضع لأول اختبار على أرض الواقع، وزيارة عون إلى واشنطن. السؤال في موقع البي بي سي: ماذا يريد ترامب وهل كان الاستقبال استقبال باهت؟ الجيش الأمريكي ينهي جولة ضربات على إيران ويكشف حصيلة أهدافها، هكا تكتب سكاي نيوز. وترامب يوجه رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا الجديدة، والضغط من البحر، الحوثيون يعيدوا خلط أوراق الملاحة والطاقة. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: 6:49 دقيقة، وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. شكرا على الاستماع، السلام عليكم مين وكنتوا موجودين. طريق سلامة للجميع، إذا كان شديتوا ثنية للخدمة نقول لكم ربي يعينكم وإن شاء الله نهاركم مبروك. دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم ونواصل معكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/21 جويلية 2026.

طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

0: في إذاعة المنسير ومعنا طبع الموجة.
1: تمام السابعة صباحا على موجاتنا.
2: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
1: ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. سجل الإنتاج الوطني للكهرباء إلى موفى مايو المنقضي ارتفاعاً بنسبة 6% ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة، بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة مقابل 7067 جيجاوات في الساعة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفقاً لتقرير الظرف الاقتصادي مايو 2026 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. سجل عجز الميزان التجاري الطاقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدر ارتفاعا بنسبة 32% مع موفى شهر مايو الماضي ليبلغ 5767 مليون دينار مقابل 4373 مليون دينار في موفى مايو 25 و2000، وذلك وفقا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن نفس المصدر. ذات المرصد أكد أن الإنتاج الوطني من النفط الخام بلغ 489 ألف طن إلى موفى شهر مايو المنقضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7% مقارنة بموفى شهر مايو من السنة الماضية وفق ما ورد في نفس التقرير. بلغت نسبة تقدم أشغال مسلك بحجر طوزة الممتد على طول 5.5 كيلومتر حوالي 30%، وذلك في إطار أشغال إنجاز عدد من مشاريع الطرقات والمسالك الريفية بولاية المنستير وفق معطيات الولاية. أطلق رسمياً مسار تحيين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في تونس، وذلك خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة بمبادرة من وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. ختاماً، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنسير.
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب

0: مازالت البركة
1: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم. مرة الكرام على تونس بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تدفن في بنزرة. قبلوه زغونية لي شيء لأنه سيدي علي عزوز ظامر إنسان يحب الفقرة، رجل علم، رجل قرآن. قعدت في زغوان وضاع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزائر. نجح سيدي علي عزوز في المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا، أعطاه نشير في نابل وأعطاه ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، أعطاه كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. أعطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من راس العين، راس العين تسقي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذاك بتاع راس العين يهبط يدور طواحن ومن طو يسقي الغابات بتاع الفلكة ومتاع بتاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت بتاعه كما قلت لك لنوصل لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، بنا مدرسة، بنا مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية توا موجودين الآثار بتاعهم في نابل كيف كيف أسس. لأنه سيدنا العزوز لما تمكن من نشير حفرة اللي أعطاهوله البي، نشير الحفرة ذي في نابل توا، وكالزاوية بتاعه موجودة زادة في نابل سيدنا العزوز، طريقة بتاعه موجودة توا في راس الجبل، شيخ بتاعها بالعربي كان يبدو حتى بالذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكونه؟ هو أستاذ سيدي علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ متاع الزاوية متاع راس الجبل.
0: مازالت البركة.

إلى مدفعين وصلوا معنا 7:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. هذه صبحية 3/21 جويلية 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله لكم الكل، بالرغم من اللي صاير، كل بالرغم من درجات الحرارة المرتفعة. لذا ديما نوصيكم ردوا بالكم على رواحكم، خاصة اليوم تحاولوا تبعدوا على السخانة قدر الإمكان. إذا كان ما عندكمش حاجة أكيدة تقعدوا في الدار وتحاولوا تبعدوا على الشمس من العشرة متاع الصباح. من العشرة متاع الصباح يمكن درجة الحرارة توصل لـ40 درجة حتى للعشية، وإن شاء الله ربي يعدي النهار على خير. شنو مازال يستنى فينا في ساعتنا الثانية؟ كما العادة دقيقة صحة، عناوين النشرة، الأخبار الرياضية في سبور أنفو كما العادة نمشي، وأيضا المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ كل التفاصيل على طقس اليوم ولا متجاي. نحاول نشوفوا اسكو درجة الحرارة باش تواصل في الارتفاع، وإلا باش يكون فما انفراج وتنخفض درجات الحرارة شوية وإلا لا. هذا الكل تو نكتشفوهم بعد من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع فقراتنا، وقبل ما نرجعوا للغنيات نخليكم مع صغير صغرون.

0: الغرور مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي حنين وباش نحكي لكم على برنامجي في الصيف. ديما نمشي ونخرج كل نهار أحد نمشي للبحر. كي نقوم في الصباح نغسل وجهي ونهكس الناية ونلبس دبشي ونفطر فطور الصباح، نقعد نستنى التاكسيست يجي يهزني لكارة ستيراندا ونقعد نعملوا اكتيفيتي. وقت عملنا اكتيفيتي نتاع الكاس، وعملنا زيد اكتيفيتي تابلو، وعملنا زيد اكتيفيتي بتاع جلاس، وعملنا زيد كلوب دي كويزين، وعملنا مسرح وموسيقى. حصلوا عملنا برشا حاجات. انا نحب النادي وعجبني، تعجبني الانشطه في النادي.
2: طيب نهاركم مبروك.
1: نهاركم مبروك.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الكلف ولا زادا نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكمة تونس. فما زادا بعض الدويات، وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجمو نداويه الكلف؟ هو اول حاجه لازم نعديو عند الطبيب باش يشخص الحاله، ولازم نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق اشهر ويتمثل خاصه في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، والا نجمو نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات اخرى. في الاخر نحب ناكد على الوقايه خاصه التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتوره منى قربي.
0: دقيقه صحه.
2: السابعة ونصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشاط القادمة. تواصل موجة الحر، والمعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. رئيس الجمهورية يشدد على تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية. وتحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، اليوم انطلاق منتدى تونس الدولي بمشاركة أكثر من 2300 مشارك. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
4: 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك،
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: كيفاش نعمل في حال ضياع دفتر الادخار البريدي؟ يلزم التوجه فورا إلى أقرب مكتب بريد تونسي مسحوبين ببطاقة التعريف الوطنية وتوفير شهادة ضياع يتم استخراجها من مركز الأمن أو الحرس الوطني. باش يتم إيقاف الدفتر الضايع وتسليم دفتر جديد برصيد كامل خلال مدة تصل إلى شهر تقريبا. لإتمام العملية بنجاح يلزم استخراج شهادة الضياع من مركز الشرطة والحرس الوطني للإبلاغ عن ضياع الدفتر واستخراج شهادة الضياع رسمية، ويتم تعمير مطبوعة إعلام بالضياع في مكتب البريد. فما ملاحظة هامة، رغم ضياع الدفتر الورقي كافة بيانات الحساب والرصيد مسجلة في المنظومة الإعلامية للبريد التونسي وما يضيع منها شيء، وتنجم تتبع الإجراءات والتفاصيل عبر البوابة الرسمية للبريد التونسي.
0: معلومة تهمك،
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
3: نهاركم زين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم وصفحتنا الرياضية الأولى ليوم 21 جويلية 2026 الثلاثاء، والبداية بكرة القدم وآخر أخبار الميركاتو. رسمي فريق الاتحاد الليبي يعلن على تعاقده مع المدرب فوزي البنزرتي لمدة موسم قابل للتجديد. فوزي البنزرتي المدرب السابق للنادي الإفريقي اللي بيشغله في الجنوب إفريقي روني موكوينا. في المقابل النادي الافريقي فما اسماء مطروحه الان لتعويض فوزي البنزرتي، نتحدث على شهاب الليلي، محمد الكوكي، ويمكن اسماء اجنبيه موجوده على طاوله مسؤولي النادي الافريقي للتعاقد في الايام القادمه. فوزي البنزرتي القيمه الماليه للصفقه تقريبا في حدود 90,000 دولار في الشهر بالنسبه للاجره الشهريه، وبالتالي الفارق المادي الكبير بين الاجره اللي تقضاها مع النادي الافريقي والاتحاد الليبي خلت فوزي البنزرتي يختار في الاخير فريق الاتحاد الليبي. نبقاو مع اخبار الميركاتو. الملعب التونسي يتعاقد مع فخر الدين بن يوسف اللاعب السابق الاتحاد المناسير لمده 2 مواسم. قلت فخر الدين بن يوسف اخر تجربه ليه كانت مع فريق الاتحاد المناسيري لموسم واحد، وانتقل في صفقه انتقال حر لفريق الملعب التونسي. الامل الرياضي بحمسوس يعلن على التركيبه الكامله للاطار الفني متاعه، مدرب اول محمد علي نفخه، مساعد مدرب انيس العزعوزي، معد بدني خليل الزواغي، مدرب حراس بيرم عبود، اخصائي علاج طبيعي يسر بوسعيد، ومساعد اخصائي علاج طبيعي علي الترابلسي. والامل الرياضي بحمسوس فريق الصاعد حديثا من الرابطه المحترفه الاولى بيستأنف التمارين واستعدادات للموسم الرياضي الجديد في الرابطه المحترفه الاولى. لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تواصل العمل متاعها، وتم غلق الملف العاشر، ملف يخص اللاعب ياسين العمري قيمته 29,000 دينار أو 290,000 دينار و100 مليم بالنسبة للاعب ياسين العمري اللي يلعب الآن في الاتحاد الرياضي المنصري. المنتخب الوطني التونسي بعد مشاركة في كأس العالم يتصنف 57 إفريقيا و11 قاريا أو إفريقيا، 57 عالميا، بعد ما كان منتخبنا الوطني التونسي في وقت ما في فترة ما في المرتبة 14 عالميا. تراجع رهيب برشا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نذكركم أنه بالنسبة لأفضل المنتخبات الإفريقية والمنتخب المغربي في المرتبة 6 عالميا، منتخبنا الوطني التونسي نلقوه وراء كل من المغرب، السنغال، مصر، نيجيريا، الجزائر، كوديفوار، كونغو الديمقراطية، الكاميرون، مالي وجنوب أفريقيا، 11 إفريقيا. بالتالي حتى في الخيارات من بعدها في المقابلات نتاع التأهل لنهاية كأس إفريقيا ولا تأهل كأس العالم تلقى منتخبنا باش يكون متأخر، وما عادش باش يكون في التصنيف الأول، باش يكون في التصنيف الثاني أو الثالث، وبالتالي لهنا الأمور تولي تصعب في عملية الترشح. بالنسبة للمستوى العالمي، المرتبة الأولى المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم، وراه كل من الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل والمنتخب المغربي. الأخبار هذه وبقيت الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة منصير راديو منصير سبورتس. نتقابل معكم إن شاء الله نهار الدرجين. إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا مدام سعيدة مصالح. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة المنسق.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هيت خلينا ناخذ فكرة على طقس اليوم والأيامات الجاية إن شاء الله، كيفاش باش يكون اليوم؟ المنتظر أنه درجات الحرارة باش ترتفع، تو نزيد نشوفه معك، باش يتواصل الارتفاع هذا الأيامات الجاية وإلا لا؟
1: صحيح، هي موجة حارة يمكن نقول عليها من يوم ثلاثاء الفارط، كنا تجاوزنا المعدلات العادية وحتى سجلنا أرقام قياسية في بعض المناطق، في قروين، في جندوبة، في زغوين تجاوزت الرقم القياسي لشهر جويلية. متواصلين اليوم في الارتفاع في درجة الحرارة، باش يكون ملحوظ خاصة اليوم في تونس الكبرى والمناطق المجاورة لها، باش نوصلوا سجلوا حتى 47 و 48 درجة. للبارح كنا سجلنا 44 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة. الارتفاع هذايا باش يهم المناطق الكل اللي هي ديجا سخونه من الايامات اللي فاتت، يعني كيفاش نحكيوا على 45 و46 و49 درجه سجلناهم الايامات اللي فاتت هذيا، واليوم متوقعين احنا نواصلوا في نفس المنوال هذيا. نتوقع غدوه ان شاء الله انفراج في الوضعيه الجويه، بدايه انخفاض في درجه الحراره يخص بصفه اولى يعني مناطق الشمال والمناطق الساحليه، نظرا لهبوب الريح من القطاع الشمالي هي اللي تساهم في انخفاض درجه الحراره. غدوه نرجعوا تقريبا بين 41 و42 درجه في تونس الكبرى مقارنة باليوم، تم انخفاض، انخفاض هذا تدريجي شدة من غدوة حتى يكشي نهاية الأسبوع. نتوقع نهار الاثنين إن شاء الله أن نرجع للمعادلات العادية لشهر جويلة في المناطق الكل. الانخفاض هذا كما قلت لك يخص مناطق الشمال والمناطق الساحلية، في بقية المناطق الداخلية تبقى مرتفعة درجة الحرارة، تبدأ بشوية بشوية تنقص بدرجة أو درجتين حتى يكشي نرجع كما قلت لك لنهاية الأسبوع نبدأ ونحس يعني هذا الانخفاض في المناطق بتاعنا الكل. بالنسبة لليوم نتوقع يعني ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب في السواحل متاعنا الكل، الحرارة بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 46 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، غدوة تنقص شوية تكون بين 38 و 43 قرب السواحل والمرتفعات، بين 44 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. الخميس والجمعة كيف كيف، حرارة نقولوا احنا في استقرار وانخفاض تدريجي في أغلبية في أغلب المناطق متاع بلادنا، وبحرنا قليل الاضطراب إن شاء الله.
0: شكرا لك، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. ما زلنا نحن مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة متاع الصباح. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. كما العادة تعاونوني في اختيار آخر أغنية نسمعها في بشائر الصباح، واليوم عنا زوز اختيارات. الاختيار الأول

0: والكفوري هو الاختيار الاول. الاختيار الثاني فضل الشاكر. صحك الشوق.
1: صحك الشوق من نومك وبقلبي تعكفينا.
0: زوز غنايات تختاروا منهم الغناية اللي تحبوا تسمعها في آخر الموعد، وتمشيوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك وتصوتوا لآخر أغنية تختاروها ونسمعها إن شاء الله في ختام بشائر الصباح. كما العادة الربح ديما موجود، وإذا كانت تحبوا تحضروا في حفلة مهرجان قرطاج الدولي اليوم 23 جويلية 2026، زاد الموعد على الصفحة الرسمية. سؤال سهل برشا تلقوه على الصفحة، جاوبوا عليه ونختاروا بتبيعة بعد شوية الفائز وإلا الفائزة اللي مش تربح ولا يربح زوز دعوات لحضور حفلة الليلة. تنجم تكون موجود في أي بلاصة، سهلة برشا، ما بش نبعثوا لكم الكيوار كود اللي يمكنكم من أنكم تمشيوا للحفل هذايا في قرطاج اليوم. دونك جاوبوا على السؤال وإن شاء الله بالتوفيق. 57 دقيقة بعد 3 دقائق من توا موعدكم مع نشرة أخبار 8. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.
2: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: التمام 8 صباحا هنا بإذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه عنوينها: تواصل موجة الحر والمعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. رئيس الجمهورية يشدد على تحويل الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، اليوم انطلاق منتدى تونس الدولي بمشاركة أكثر من 2300 مشارك. إلى تفاصيل النشرة، تتواصل موجة الحر حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. وقد تم تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة، فيما صنفت بقية الولايات وهي القصرين وسوسة والمنستير والمهدية ضمن درجة الإنذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وتواصل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ القطع الدورية للكهرباء. وأوضحت الشركة أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا والساعة منتصف النهار، ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. تناول اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وتعرض رئيس الدولة إلى الديون التي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة البناء المرافق العمومية. تتواصل بتونس اليوم فعالية النسخة الثامنة من المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي انطلقت أمس. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر أن استضافة بلادنا لهذا المؤتمر يتزامن مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريبا، كما كشف عصام لحمر عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي في بلادنا.
3: إعداد برنامج لهيكلة الأنظمة الضمان الاجتماعي بشكل تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسبتية، لأنه الغاية مش في حد ذاتها هي تحقيق توازن مالي ينهار بعض السنوات كما صار في التدخلات السابقة الكل عبر التاريخ. وكذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات، ونحكيه على حد لائق ومعقول للحماية الاجتماعية. وقت اللي نتحدث على إعادة النظر في المنظومة ماناش نتحدث على صناديق، ماناش نتحدث على أنظمة تقاعد أو أنظمة قطاع خاص أو قطاع عام، رانا نتحدث على إعادة تشكيل المنظومة ككل بما فيها مساهماتي وغير مساهماتي بكل عناصر تدخل.
2: تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي التي تنظمها بالعاصمة اليوم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تستقطب أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشطة عارضة. وأفاد المنسق العام للتظاهرة طارق بوعصيدة أن المنتدى يهدف إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكية جديدة في تونس.
0: التظاهرة هذه الهدف منها توفير مجال ربط العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والكفاءات التونسية بتونس، أعطاهم فضاء تواصل وتقريب الأفكار. موضوع متاع التظاهرة متاع سناد هو ذكاء الاصطناعي. الدورة هذه مش نصف 2300 مشارك، عندنا 150 شركة وشركة ناشئة عندهم إمكانية أنه يعرضوا، خاطر في داخل التظاهرة فما مساحة عرض الشركات اللي تحب تعرض الخدمات متاعها ولا تلوج على الكفاءات اللي توفر لها مواطن شغل. وعندنا 70 خبير غالبيتهم تونسة، فما بعض الأجانب، باش يركزوا على محورين. محور أول هو موضوع السيادة الرقمية والبنية التحتية، والمحور الثاني مركز أكثر على علاقة الناس بالذكاء الاصطناعي خاصة في إطار العمل، دونك تشغيل تكوين المهارات، التغيير اللي لازمنا نعملوه في التعليم بالتوازي مع زوج محاور. فما عدة ورشات أخرى متوازية، فما منصات بعض التونس متألقين شي يقدموا في أما شركات الناشئة متاعهم خاصة في خارج تونس، وفما زادة جوائز مش نقدمها.
2: إلى موضوع آخر، وبعد تأهيلها بكلفة جملية نهزت 600 ألف دينار تمن نهاية الأسبوع المنقضي افتتاح حديقة البيئة بمنطقة برج الراس بالمهدية. وأوضحت رئيسة المشروع إقبال دريدي في تصريح لمهرج عيدان بأن هذا المشروع النموذجي يوفر فضاء متكاملا يجمع بين الترفيه والثقافة ودعم التمكين الاقتصادي، حيث شملت أعمال تأهيل عدة مرافق حيوية من بينها إنشاء أكشاك خاصة للحرفيات لتسويق منتوجاتهن وإحداث فضاء للعروض الفنية، إضافة إلى فروم مخصص للقراءة والاستراحة يستقطب كل الشرائح العمرية.
4: حديقة البيئة ببرج الراس في المهدية، مشروع هذا هو مشروع بالأساس تشاركي، قام على تشريك النساء لأنه هو مشروع بهم وليهم. شاركنا النساء وخاصة اللي يسكنوا هوني في برج الراس في المدينة العربية متاع مهدية باش نجموا نخلقوا حديقة تتلائم مع احتياجات نتاعهم وحاجياتهم. كل مشروع يقوم على الحاجات اللي اختاروهم النساء، فما مشاكل اقتصادية، فما مشاكل أمن وأمان، فما مشاكل ثقافية زيدا، دونك هما اقترحوا حلول والحلول هذه حاولنا نجسموها اليوم في الحديقة متاعنا. ذكروا هنا القاو فما فورم بلاصه وين فما صغار والكبار ينجموا يقعدوا يقراوا، دونك لهنا خدمنا برشا على الثقافه. فما غدا انسان باش ينجموا يتفرجوا في عروض، خاصه انه الجرده معروفه بسيف تحفل بالقدي، دونك علاش ليه ما يوريش فما عروض متتاليه. الجانب الاقتصادي استجبني له بالاكشيك للنساء خاصه اللي عندهم صنعه في يديهم وما لقاوش وين يعرضوا المنتوجات نتاعهم. وفما زيد مرافق الصحيه، دونك هو حاولنا يكون فضاء كامل ومتكامل يلبي احتياجات النساء اللي طلبوهم.
2: في الأنباء الدولية والعربية، استشهد 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة فجر اليوم، وأصيب آخرون بجراحة جراء غارة صهيونية على منزل سكني في مدينة غزة. وارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ 24 ساعة وحتى فجر اليوم إلى 13 شهيد بينهم نساء وأطفال وكبار في السن. أعلن الجيش الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان أنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوية بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأصدرت الخارجية الأمريكية اليوم تحذيرا عالميا للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد وإن طهران تلقت مقترحات من الوسطاء. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. تواصل موجة الحر، والمعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن برنامج جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية هيثم والناس ونصير السكلي وبشار الصباح. ما زالت تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري. إذاعة المنستير، منكم وإليكم،
6: منكم وإليكم.
5: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
6: منكم وإليكم،
7: منكم وإليكم.
5: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
6: منكم وإليكم.
8: 28-000-666.
6: منكم
7: وإليكم.
5: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: زيارة نوصل معها ل 88 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. كما العادة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمود وصباح السعادة لكل مستمعي إذاعة المنسيرة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. شنو اخترت لنا اليوم؟
2: والله اليوم محمد قعدت الخمم البارح ما هو حلقة البارح متاع سيغموند فرويد وقالوا ما نحكي لكش كمية الاتصالات اللي البارح بعثوهم لي مساجات فهمتني. لكن اليوم قلت نمشي وديما نحكيه على حاجة غريبة هي في نفس اللي خذيت البارح ولا البوز عم برشا كلموني ودي مساج. لكن اليوم باش نحكيه على واحد من أغرب الكائنات البحرية
0: اللي هو
2: سمكة راسها راس حصان وجسمها جسم سمكة ودي هي فرس البحر.
0: فرس البحر
2: هو الإيبوكامبوس باللاتيني وإلا الإيبوكامب باللغة الفرنسية وفرس البحر باللغة العربية وإحنا في تونس نقول حصان البحر هكا ولا لا. هذه في كل من جي في الدرس متاعي الطلبة متاعي ديما نتجادل أنا وياهم بين هي سمكة ولا مش سمكة محمد.
0: أي سؤال وجيه.
2: يقولك إحنا الحصان في ما هوش تبع حيوان آخر. الحصان فرس البحر سمكة محمد.
0: سمكة
2: عظمية حقيقية زي ده فهمتني. وفرس البحر هذين نلقاوه في عدة مناطق في العالم ونلقاوه في البحر الأبيض المتوسط وعلى سواحل تونس.
0: للأسف نقص يظل على سواحل تونس ما عادش برش
2: نقص برشا. احنا توا الهدف من الحلقه هذه أفراغ اللي هو باش نحكيكم على كائن غريب وعنده تصرفات غريبه باش نحكيه باش نقول له خيال كل كيتو خليه يعيش على روحه فهمتني. خاطر هو يدل اللي البيئه البحريه نتاعنا سليمه. دونك كل ما يكون موجود كل ما تكون البيئه البحريه نتاعنا سليمه فهمتني. دونك في البحر الابيض المتوسط نلقاوه وعلى سواحل تونس خاصه في المناطق اللي فيها اعشاب بحرية ومروج البوزودونيا. كل ما يبدأ موجود نبدأ مطمئنين إلي البوزودونيا متاعنا أمورها واضحة.
0: ولي البحر إكيليبري.
2: البحر عندنا بيئة بحرية ممتازة دونك إكيليبري أمورها واضحة. الحيوان هذا يحب الهدوء يحب يتخبى بين النباتات البحرية على خاطره ما هو سباح قوي محمد. هذا يسبح مش كيف ما الأسماك الأخرى يعوم عمودي
0: وببطء زادا وببطء
2: ببطء ممكن
0: ماخذ راحته على خير
2: كان يعمل سباق ما يوصل حتى بلاصه. ليه المشكله لهنا محمد اللي هما الاسماك كلهم تعوم بالذيل نتاعها. دونك الذيل نتاعها هو اللي باش يعاونها باش تاخذ كل لون باش تعوم. ولكن الفرس البحر عنده زعنفه خطيره جدا فهمتني موجوده على ظهره هذيك اللي يعتمد عليها باش يعوم عموديا. ويتم كما قلت محمد من أبطأ السباحين فهمتني. دونك فرس البحر هذي أطاغ اللي هو ميعومش يعوم بالزعنفة شكله غريب في عالم الأسماك فهمتني. راس حصان عينين تتحرك كل واحدة وحدها ينجم يشوف التالي والقدام فرد وقت. وعنده حاجة أخرى ما أغرب فمه طويل وما عنده سنين وما عندهش معدة فهمتني. والفم نتاعو كيف الأنبوب يشفط الأكل نتاعو اللي هما القشريات ولا العوالق البحرية يشفطهم. ما عندوش معدة هيك علاش يزم نهار الكل هو قاعد ياكل باش ينجم يغذي روحه. وما عندوش قشور محمد زيد فهمتني كيف ما الحوت. أما عنده صفائح تغلفه جسمه كامل فهمتني. وعلاش توا احنا قلنا الذيل جماعة الأخرين يستعملوا فيه باش يعوموا هذايا الذيل ويستعملوا باش يكبش في الأعشاب كل مختاف الذيل نتاعو وتلقاها معلق فهمتني في الأعشاب بك الذيل هذاك فهمتني. طوله بين 10 و20 سنتي ويوزن بين 10 و50 جرام وحير الناس الكل. شفتوا بينه 10 وحير الناس الكل علاش؟ على خاطر لونه يتبدل حسب الوسط اللي يعيش فيه كيف ما أم البويا. نجم تلقاه أصفر نجم تلقاه بني أسود أخضر ويتبدل لونه باش ينجم يتخبى بين الأعشاب البحرية رغم انه صعيب اكله راهو على خاطر مغلف بالصفايح ما نصورش اللي حوته تقول لك يا ما بنو هذا باش نمشي نسترس وناكله. واكثر حاجه خلت العلماء يهتموا به لانه عنده حاجه غريبه اطاغ اللي هو ما

0: عنده السنين وما عندهش معدة وما عندهش قشور هذوما الكل، اللي هو الذكر نتاعو يحبل في بلاصه مرته سي با محمد. دونك هذه حاجه العلماء تو قاعدين يشوفوا علاش السمك هذا بالذات عنده الخاصيه هذه، والذكر هو اللي يقوم بالحضانه فهمتني في بلاصه الانثى. شخصاني محمد كيفاش وعلاش واحنا مستنسين الطبيعه تقول هي الانثى هي اللي تتلهب بصغاره
1: نورمال،
0: نعرفوا حنيه الام ونعرفوا كل شيء فهمتني، لهناش نحكيو على حنيه البو فهمت. بيحكينا شويه في الحلقات السابقه على حنيه البو، اما لكن مش بالطريقه هذيه، هذيه هو اللي يحبل بهم شو نقولوا فهمتني. دونك الحكايه كيف تبدا محمد؟ تبدا برقصه بين الذكر والانثى، دونك نسميوها طاغات نوبسيال، هي الذكر والأنثى يعملوا رقصة جميلة جدا وكأنهم يشتحوا على أحلى موسيقى وأحلى عازفين سميوها لباغاد نبسيال. بحق منظر محمد جميل جدا، كيفاش يعانقوا بعضهم، كيفاش يقولش عليهم في سنتادهم فعرف يشتحوا مع بعضهم. ومن بعد الأنثى كي تشتح مع الذكر زي تعطيها الثقة محمد وتحط البيض نتاعها داخل كيس الحضانة اللي هو المرة هذي عند شكون؟ عند الذكر مش عند الأنثى. هي دونك كيما الكونغورو عنده كيس هو، أما الكونغورو الأنثى هي اللي عندها الكيس مش الذكر، ولكن عند الفرس البحر اللي عنده الكيس هذية هو الذكر. وكيفاش تحط الأنثى؟ تحط فما آلة وضع البيض اسمها العلمي أوفي بوزيتور فهمتني، وتحط البيض بتاعها في وسط كيف الكونغورو يبدا عنده كيس هكايا يتحط له فيه البيض بتاعها، وهو الذكر يقوم بالحمل نتاع البيض هذايا ويدوم المده هذه بين جمعتين وشهر. وش يعمل الذكر وقتها؟ يزود الاجنب الاكسجين ويحافظ على الظروف المناسبه للنمو فهمتني، وعدد الاجنه اللي محافظ عليه نجم يوصلوا حتى 1500 ان جنين يخرجوا بعديك فهمتني. ومن بعد الذكر بعد هذوما كيف يوصلوا هذوما للنضج الصغار هذوما يخرجوا يخرجهم فهمتني، تقش عليه فهمتني في مخاط كيما يخرجهم كلهم الصغار هذوما. ولكن هون ثم حاجة غريبة علميا، اللي ديما في الأسماك اليرقات وإلا ليزالفان ولا الإصبعيات يخرجوا شكلهم أصغر مختلفين شوية عن الحوتة الكبيرة، ولكن هذا يخرج نسخة مطابقة للأصل لي فرس البحر ولكنه صغير على الاخر فهمتني. ما عندوش لمرحله يرقى ولا حتى شيء فهمتني. ولهنا محمد وقت اللي خرجهم الصغيرونات تذكر شوفه مهمته ويخليهم يعملوا على رواحهم في وسط البحر فهمتني. توا هذا الكل حكينا عليه كيفاش هو حيوان غريب، ولكن محمد في البلدان الاسيويه وخاصه في الصين عنده قيمه اقتصاديه. فرس البحر المجفف كنت ساعات تمشي هكا وساعات تلقاه تصور سيغ لي سيت ولا انترنت ولا حاجه، مطلوب منذ قرون في الطب التقليدي منذ مئات السنين، ويداو به عديد الامراض منها التهابات المفاصل. انا حتى حبيت نعرف ديما ندخل باش نفركس شنو بالضبط. هو عنده دي بيبتيد مضاد الاكسده، يمكن هذوك هما اللي يستعملوهم باش يداويوا الالتهابات والمفاصل. وكيف عنده علاقه، انا نقول راني في الموروث نتاعهم مش حاجه، عنده علاقه بالخصوبه. دونك لهنا نحكيه على ذكر يحمل الصغار مش انثى فهمتني. دونك هما دخلوه في الامراض اللي عندها علاقه بالخصوبه. دونك ثم امراه ما تنجمش تجيب صغار ولا رجل يحب يجيبوا صغار، دونك يوليو يعطيوهم الفرس البحر هذايا المجفف فهمتني، يروح يطحنوه ويعملوه بودر صغير بودر هكا فين ويعطيوهم للاكل فهمتني. فهمتني في معتقداتهم في الصين اللي هو دونك ينجم يكون معناها من الادويه اللي تعطى باش نحلوا مشكله الخصوبه فهمتني. هذا في الصين. وبالنسبه لنا احنا في تونس فرس البحر هذا يعتبر رمز لبيئه بحريه سليمه كما حكينا في اول الحلقه نتاعنا، على خاطر وجوده يدل عاده على ان الاعشاب البحريه لاباس وانه البحر بصحه جيده، وهيك علاش نطلبوا من الجماعه حمايته وعدم استنزافه فهمتني. باهي توا باش نمشي للمخابر وباش نمشي للعلماء فهمتني، اللي هما لقاو عنده احماض امينيه تساعد على مقاومه الالتهاب. دونك نرجعوا لحكايه الصين هذيك، دونك عندهم هما يستعملوا الحاجتين التهاب المفاصل وعندهم حاجة أخرى اللي هي للخصوبة. به العلماء هنا أكدوا اللي بالحق نجم يكون معناها به للالتهاب، يعني حضر عنده أحماض أمينية تساعد على مقاومة الالتهاب. وعليش هذا بحث مازلت في طور الدرس، هي باش يشوفوا فعاليتهم على بعض الخلايا السرطانيه، ولكن احنا في نفس الوقت هون فما مفارقه، دونك لهنا نقولوا حافظوا عليه وفي نفس الوقت ما نقولوش حاجه معناها نجم يستعملها الانسان باش يحافظ على معناها على صحته هكا ولا لا. دونك لهنا نقعدوا بين العلماء، بين العلماء الاحياء، بين البيئه وكل شيء. دونك انا لهنا نقول هو حتى ولو كان باش ناخذوا منه الحاجات هذوما، نتصور اللي هما باش يعملوا حاجه مقنة، فهمتني، اذا كان وصلوا بحق توصلوا اللي هو ينجم ينجي من امراض عديده، فهمتني. والابحاث اللي توا معناها مؤخرا قاعدين يعملوا فيها هو يشوفوا في الفاعليه نتاع الاحماض الامينيه هذه على بعض الخلايا السرطانيه. وزاد الابحاث مركزه اكثر على توا زاد كيف على كيف الحضانه اللي هو مبطن بالاوعيه الدمويه، دونك حبوا يفهموا علاش الذكر هذايا هو اللي يحبل في بقعة الأنثى، وخذوا الكيس هذاك فمشي بالحق يجاوبوا على الأسئلة نتاع الصينيين اللي هما ارتبطوه بالخصوبة، فهمتني. والكيس الحضانة هذايا على خاطر فيه جينات مرتبطة بالمناعة محمد، ينقل الأملاح والأكسجين، دونك قاعدين يدرسوا فيه فمشي ما يلقاو حلول ينجموا يحلوا مشاكل خاصة الخلايا السرطانية وخاصة الإنجاب، فهمتني، بصفة عامة. صلى محمد عجبك اليوم السمكة نتاعنا فرس البحر هذايا، فهمتني. وفي الاخر نقول لكم راهو البحر مخبي برشا اسرار محمد،
1: هاونا كل نهار نحاولوا نكتشفوا سر
0: البحر، ونحاول ناخذ لكم سر صغير هكايا ونعطي للمستمعين. ونشكر الجماعة اللي تفاعلوا معايا، فهمتني، عندك حلقة البارح محمد تفاعلوا برسمي على سيجموند فرويد، يسألوا فيا بالحق وقتاش، وعبيد رجعوا للريفيرونس، فهمتني، وكلموني قالوا لي والله بالحق وخدم عليها. قلت لهم انا راني نجيب لكم حاجة معناها بازي سور دي ريفيرونس، فهمتني، بين قريو فيه لاولادنا في المعهد. وكيف كيف محمد فرقت ولد البارح متاع مع مدام ربح، كيف كيف دونك كلموني برشا عبيد على سمكة لوميغ، فهمتني، وحتى شكون طلبوا مني أرقام تليفون باش نجموا يشريوا سمكة هذه يحطوها ويقدموها في اللي ريسبسيون تاعهم. شكرا محمد،
1: يعطيك الصحة. شكرا لك مدام نوزة، نتقابلوا معاك إن شاء الله غدوة، عندكم موعد كما العادة ولد بحر كل يوم في بشائر الصباح معرض الصحف التونسية، ونرجع نواصلوا معكم موعدنا حتى للتسعة.

0: 8:30 صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا في معرض الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح نستهلها بجريدة الشروق التي تحدثت عن توعد رئيس الدولة بمحاسبة المقصرين، والعنوان الأبرز الحقائق الأربع حول أزمة الكهرباء. وفي رصد لأحوال التونسيين في مواجهة موجة الحر، قال عدد منهم تعبنا من الشهيل وقصنا الضوء. من جانب آخر، ورد في الشروق اليوم أن وزارة الداخلية تفتح مناظرة لانتداب نظار أمن في عدد من الاختصاصات. في الشأن الاقتصادي، بلغت قيمة تحويلات تونسيين بالخارج 4.7 مليارات دينار إلى حدود 10 جويلية الجاري وفق الشروق. على صعيد مغاير، جاء في الصحيفة اليوم أنه وقع حجز 50 طنا من العسل المغشوش و110 أطنان من المواد الفاسدة منع ترويجها في أسواقنا. جهوياً، سلطت الشروق الضوء على الإقبال الغير مسبوق على شاطئ الشفار بالمحرس بفعل الحرارة المرتفعة. أما في الملف الدولي فتقرؤون حول سيناريو الحرب الكبرى الذي تنفذه أمريكا على 7 مراحل حسب الشروق. ونختم جولتنا هنا بالأخبار الرياضية، حيث تتصفحون مقالاً بعنوان الفيفا في قلب العاصفة، في من فضيحة بالوغون إلى قنبلة. كما نقرأ بخصوص منتخب إسبانيا الزعيم كما أسمته الشروق، مواقف إنسانية وإشادات عالمية. وننهي تصفحنا للشروق اليوم بجديد الترجي الرياضي، حيث 7 مليارات بفضل توغاي وريبيرو يقترب. نمر إلى جريدة المغرب الآن، والتي اقتصرت صفحتها الأولى على عنوان وحيد، ألا وهو الإخفاق المنظومي. ويبدو على طول الصفحة صورة جدار متداعي آيل للسقوط والانهيار، تكسرت أحجاره وتناثرت على الأرض. صحيفة الصباح اهتمت في صفحتها الثانية بلقاء رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي. أكد خلاله أنه لا مجال في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة والفرائس المرتعدة ولا للفكر المستلب. إلى الصفحة الثالثة الآن، حيث نطلع على فحوى جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان. قالت فيها وزيرة المالية إن الدولة التونسية حريصة على خلاص القروض في الأجل. أما في الصفحة الرابعة فنقرأ توقعات بتجاوز السياحة الداخلية نسبة 50% من الحركة السياحية في ذروة الموسم السياحي. من جهة أخرى، نجد مواكبة لافتتاح أشغال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. صرح خلاله وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتم قريباً استكمال مشروعي قانونين لتأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات. كما تقرؤون في ذات الصفحة حول درجات الحرارة التي تجاوزت المستويات القياسية وحرائق الغابات، تقول الصباح تهديد يتطلب وعياً جماعياً. ونطالع في نفس المساحة على هامش توسعة مقبرة سيدي جبالي المغلقة منذ سنة 2000، حوالي 30 مقبرة خارج الخدمة وأغلب البقية بحاجة إلى عناية. نمر للصفحة الخامسة، أين نجد خبرا اقتصاديا يتعلق بتحويلات التونسيين بالخارج التي تسجل رقما قياسيا جديدا نهز 4.7 مليار دينار حتى منتصف جويليا. وفي ملفات الصباح التي خصصت لها صفحتيها 6 و7 نقرأ: خطوة نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي، والصباح: ترصد تقدم موسم الحصاد وتجميع الحبوب في الجهات. الصفحة 8 نجد فيها خبراً هاماً: بعد تسجيل 2473 حادث مرور، والعنوان: غول الطريق يحصد 695 قتيلاً حتى الآن هذا العام. وفي الصفحة 9 شد انتباهنا موضوع يتعلق بأسباب تأخر تسجيل الجبة التونسية بين الميدان واليونسكو، ووزارة الشؤون الثقافية تكشف عن ذلك. الصفحة 10 تضمنت شأناً دولياً يخص واشنطن التي تعزز استراتيجية العزل الناري، فيما تمدد طهران الاستنزاف إلى البحر الأحمر. ونختم بركن صباح الخير للزميلة مونيا العرفاوي بعنوان: الديمقراطيون على خط المواجهة مع إباك. كتبت فيه أن الحرب على غزة وإيران ما زالت تلقي بذلالها الثقيلة على المشهد السياسي الداخلي الأمريكي، وبات اللوبي الصهيوني النافذ في كواليس صنع القرار في البيت الأبيض يواجه رفضاً متزايداً ويفقد سطوته تدريجياً على تفاصيل العمليات الانتخابية والسياسة الأمريكية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري المخصص للصحف. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: 95.7 خبر ورخبر،
3: الموجة ورا الموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة ورا الموجة،
2: كل ساعة.

كيات الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: سوق العطارين وسوق اللي يبيع المجوهرات، وهذه موجودة أيضا في العراق، والمسيتة أيضا موجودة هنا. يعني تخصصات المحلات الزناقي أو الشوارع. بطبع أحب السياحة، أحب التجوال، وطبيعة الحال الإنسان من يسافر يستفاد علم وثقافة ومعرفة وكل شيء. ما قدرت أكيد أرجع مرة أخرى، أريد أشوف الأماكن السياحية الأخرى، القيروان، الجم، أهبط جوا للصحراء، التطاوين وهذه. يعني إذا ما قدني هذا الوقت أكيد أرجع مرة أخرى. مؤمن بأنه كل مدينة أو لنقل كل قرية فيها أما يكون معلم أثري أو معلم طبيعي أو معلم تاريخي، هذا مؤمن بي. فأكيد هنا في تونس بعد بلد عريق وفي حضارات متعددة، يعني الفينيقيين الرومان والحضارة الإسلامية، فأكيد زاخر ومتنوع. يعني أي بلد أزوره من بعد وبطبيعة الحال أكتب يعني عنها، يعني ماشي بس أنشر، وإنما أذكر معلومات عنها. يعني أتمنى لهم الازدهار والرقي بلدهم ويعيشون برفاهية وفوق كل هذا الأمان.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة نواصل مع فقراتنا ونمشي إلى على عين المكان.
1: على عين المكان
0: الموعد اليوم من قصر هلال. تحياتنا لكل مستمعينا في قصر هلال وين موجود. نبيل بن حسين صباح النور.
2: صباح النور محمد، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ذات المنستير أينما كانوا على عين المكان اليوم من مدينة قصر هلال وبتحديد من السوق الأسبوعية اليوم 3 أكيد 21 جويلية 2026. مع بداية اليوم كما تسمع يمكن الأجواء في المباشر، أجواء المباشر على موجات إذاعة المنستير،
0: فما حركية ولا
2: حركية متوسطة منذ الساعات الأولى للصباح حقيقة مع ارتفاع درجات الحرارة. ربيعين الجميع، ربيعين الناس اللي تخدم على رواحها أكيد، لكن ممكن انخفاض إن شاء الله في قادم الأيام على مستوى الحرارة، وحاليا انخفاض على مستوى الأسعار في سوق قصر هلال. على كل باش نشوفوا أكثر التفاصيل مع لطفي تاجر مود، يعني تاجر بالجملة وتاجر بالتفصيل يعني. بخير
3: بخير أولا بس
2: في في السوق الأسبوعية في
3: السوق كل كيف قدرت ربي وسلاء كل كيف خيط وسلاء مرفقة وصني يعني بي طاندي طاجي 11 عام في السوق.
2: شو الأسواق اليوم
3: لطفي؟ كل رخيصة وصني يعني بي عنا شعباني 1500، عنا برج قلعة 1000 فرنك، قطع التشريح 4 كيلو ب3000، وعنا بصل 4 كيلو ب3000، بطاطا 1800، الأصلانية الباية الزبوندة 1800، وسوم نجالة 1700، القراعة 1700، قراعة بطزينة، برج قراعة 1000، بصل يعني بي كل السومات مرفق.
2: العنبة، العنبة بثلاثة
3: عنا ب3500 العنبة، فما الحرشاية زادة سومات كل بصل يعني بي مرفق، بصل يعني بي حرشاية 1500، فقوس السومات موجودة ب 500 ب 500 حتى 2000، وديما البطيخ انا زاد بصل يعني بي ب 500 حتى 1000، وديما الحمد لله وسمات مرفقه بصل يعني بي وربي يرضاك.
2: يعطيك الصحه لطفي، الاسوام على لطفي كما تشوف محمد يعني في المتناول الحقيقه، ما فماش تشكيات كبيره من المواطنين اللي قابلناهم. معنا سي سمير بناني جيد.
4: صباح الخير.
2: صباح الخير. شنو رايك في الاسواق اليوم في سوق الاسبوعيه في مدينه قصر هلال؟
4: الاسواق الكل باهيه، انا شيء ديما نمشي كل جمعه نجي لقصر هلال، ما نمشيش لبلاصه اخرى، نقضي من هنيكايا. الاسواق في متناول الجميع، وسخونه الدنيا، سخونه شويه، ما كو ربي عينا اللي يخدم على روحه كو اللي يحب يقضي على بكري كو بكري ولا العشيه، وغدو زاد عندنا شكل كبير مضمون زاد نمشي والمكنين زاد فهمتني، نقضي زاد العشيه ولا الصباح بكري، ديما الصباح بكري خير وبرا يقضي شهره على البرود الواحد هذاك هو
2: الله يكرمك ربي يهديك. صح محمد، هذه الاجواء كانت في السوق الاسبوعيه في مدينه قصر هلال كما شفتوا الاسواق في المتناول الحقيقه. ممكن البطاطا، ماده البطاطا اغلى شويه في الاسواق الكل في المتتراوح بين دينار ودينار و500 يعني بالنسبه للمواطنين الاقبال نقولوا من ضعيف للمتوسط، مش اقبال كبير ممكن مع ارتفاع درجات الحراره، واليوم كانت يعني نشره تحذيريه بالخاصه بنهار اليوم. على كل ربي حرك اسبابها، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل وبقيت يوم ممتع للجميع.
0: شكرا لك، ان شاء الله نهارك مبروك. تحياتنا لك نبيل وتحياتنا لكل مستمعينا في قصر هلال. هكا نحن نكون وصلنا لنهايه موعدنا من بشائر الصباح، لكن قبل نذكركم بالسؤال اليوم، تنجموا تربحوا معنا تذاكر باش تحضروا حفل اليوم في مهرجان قرطاج الدولي. هتخلى الساعة نعطيكم فكرة على السؤال، نحكيه على مغني تونسي كان مشهور واشتهر بغناية اسمها يا دنيا، واليوم عنده عرض في مهرجان قرطاج الدولي. أعطيناكم 3 اقتراحات، نوردو، كازو، وإلا بلطي. الإجابة الصحيحة طبعا نوردو، وبارشة منكم جاوبوا بصحيح على السؤال متاع اليوم، والجائزة هي زوز تذاكر لحضور حفل نوردو بمهرجان قرطاج الدولي. اليوم 23 جويلية 2026. الفائز وإلا الفائزة اللي باش نعلنوا عليها بعد لحظات بتبيع نجم وإلا نجم يبعث لنا على الميسنجر على الفيسبوك متاع إذاعة المنستير باش نبعثوا له الكيو ار كود متاع زوز التذاكر اللي نجم يستظهر بهم باش يدخل العرض اليوم من غير ما يتنقل للإذاعة. إذن بعد ما قمنا بعملية القرعة نشكر ساعة الناس الكل اللي شاركت معنا اليوم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. نقول مبروك الرحمة منصور القصاب، رحمة منصور القصاب جاوبت بصحيح، الإجابة هي نوردو، والحفلة باش تكون اليوم في إطار مهرجان قرطاج الدولي. مبروك عليها زوز تذاكر. إذا كان تسمع فينا رحمة منصور قصاب تبعث لنا مساج على صفحة رسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تبعث لنا النمر بتاعها باش نجمو نتصلوا بها، وسينو تاوزد نجمو نحن حتى نبعثوا لها مساج إذا كان مهاش تسمع في إذاعة المنستير ونعطيوها كل التفاصيل. مبروك عليها مرة أخرى رحمة منصور القصاب، ربحت معنا زوز تذاكر لحضور حفل نوردو اليوم بمهرجان قرطاج الدولي، جائزة من إهداء مؤسسة تكميمش لمعدات البناء. مبروك عليها مرة أخرى. كنت زادة طلبت منكم كما العادة باش تعاونونا على اختيار آخر أغنية باش نسمعوها في بشائر الصباح اليوم في صبحية اليوم، واعطيناكم زوز اقتراحات من بين وائل كفوري وفضل شاكر، والاختيار صار على فضل شاكر صحاك الشو، هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح لصبحية اليوم 23 جويلية 2026. شكرا لكم على الاستماع، شكرا على أيضا المشاركة، وردوا بالكم على رواحكم اليوم. نذكركم أنه درجات الحرارة تنجم توصل لأرقام قياسية 48-49 درجة في بعض المناطق، لذا ردوا بالكم على رواحكم، مش لازم الخروج إذا كان ما عندكم ما تقضي، وإلا إذا كان عندكم قضية هون في ساعة في ساعة تقضيوها الصباح، وتحاولوا تبعدوا على الشمس، وإن شاء الله ربي يعدي النهار هذا على خير. تحية لكم الكل، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة الثلاثة سوايع هذوما من بشائر الصباح اليوم. كنت معكم بصفة استثنائية في تعويض لزميلتي نجوى المهري، وما بقى لي كمش نقولكم إن شاء الله نهاركم مبروك، وردوا بالكم على رواحكم مرة أخرى. نخليكم مع فضل شاكر صحاك الشو، هذه الغناية اللي نختموا بها اليوم بشائر الصباح. بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. الموعد إن شاء الله يتجدد معكم في صبحية الجمعة في موعد جديد من بشائر الصباح. في لمن

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: التاسعة صباحا هنا بإذاعة المنسير. مرحبا بكم في موجز الأنباء. تتواصل موجة الحر حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. وتم تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة، فيما صنفت بقية الولايات وهي الكسرين والسوسة والمنسير والمهدية ضمن درجة الانذار العادية، وذلك وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على 4 حرائق متزامنة اندلعت في جهات مختلفة من ولاية جندوبة، وتحديدا بجهتي طبرقة وعين درهم. سجلت الكميات المصدرة من زيت الزيتون المعلب خلال السداس الأول من السنة الحالية تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية. كما شهدت وجهات التصدير نموا، حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح آفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب. تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولية التي تنظمها بالعاصمة اليوم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة. وأفاد المنسق العام للتظاهرة طاقر بوعصيدة أن المنتدى يهدف إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكية جديدة في تونس. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع استثنائية انطلاق اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وتخصص الجلسة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية عاجلة، والتي وردت في شأنها طلبات استعجال النظر من قبل رئاسة الجمهورية جهة المبادرة. استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال 3 أطفال من عائلة واحدة فجر اليوم، وأصيب آخرون بجراح جراء غارة صهيونية على منزل سكني في مدينة غزة. وارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ 24 ساعة وحتى الفجر اليوم إلى 13 شهيدا. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنسير،
5: اقرأ لتعيش أكثر.
6: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
5: اقرأ.
6: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
7: لتعيش أكثر،
6: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
5: اقرأ لتعيش أكثر،
6: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
5: اقرأ جميل الداري.
8: جنين الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني. جميل
1: الداري صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام. ارضيت الوالدين ويمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. مرحبا بكم في موعد جديد من جنين الداري من توا حتى للعشرة امتع الصباح. كالعادة في سويعة من زمان عن عدة مواضيع وأهمها لليوم من خلال فقرة مع الخبير سلبشير بن عايشة، باش يرجع لموضوع طلبته برشا مستمعينا واللي هي الطريقة المثلى لمقاومة ذباب الغلال وطرق الحماية منها من أجل الحفاظ على الأشجار المثمرة. في فقرة اليد الخضراء موضوعنا اليوم مع الدكتورة ريم الخمير المساوي باش يكون عن خصائص الفلاحة المائية، هاتي الزراعة اللي تخلينا نستغنيو عن المبيدات والأهم الاقتصاد في الماء، ما هي شروطها، ما هي أنواعها، وما هي أكثر الزراعات المربحة. هذا وأكثر تعرفوه مع الدكتورة ريم الخمير المساوي. بعد شوية موعدكم يكون مع فرحات عطية التقني السامي في البستنة باش يحكينا على كيفية العناية بالنباتات خلال موجة الحر الأخيرة اللي نعيش على وقعها في بلادنا. ودائما وأبدا نطلب كان السلامة واللطف لكل السادة المستمعين وكل التوانسة من شمالها لجنوبها، ربي يبقى علينا الستر في هذا الطقس الحقيقة الصعيب، هاتي درجة الحرارة المرتفعة. استفساراتكم تساؤلاتكم على مختلف مواضيعنا مستمعينا الكرام توصلنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير، وإلا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على 73 460 800. تحيات توصلكم من كافة الفريق الحاضر معكم في استوديو البث، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا، عمر سلامة في الديجيتال، وبكل حب سعيد جدا انه يكون حاضر معنا هيثم الناس في الاخراج التقني. بعد شويه نبدا ومقبلها نسمع الايقاعات عدنان الشواشي يا ورد مفتح. هذه اذاعه منسير، نهاركم زين.

0: مفتح على خده يا ورد مفتح على خده.
1: هذا الفنان القدير والكبير عدنان الشواشي يوصل معاه مستمعينا الكرام للتسعة واحد عشرين دقيقة من إذاعة المنسير. تحية متجددة لكل ملتحق بنا في الاستماع في موعد جديد من جنين الداري من توا حتى للعشرة مع مختلف فقراتنا تواكبوا كل ما هو جديد من إرشادات ونجاوبوكم على مختلف أسئلتكم واستفساراتكم على كل ما يهم الجنينة وكل ما يهم الحدائق والأشجار المثمرة. وإن شاء الله ربي ينزل البركة في بلادنا وربي يحمي تونس. هذا ما نتمناه. سعيد جدا إنه نستقبل في هذا الموعد كالعادة صديقنا سيف الحاج تعطية. أهلا وسهلا. صباح النور سي فرحات.
2: صباح النور. أسعد الله صباحكم أجمعين.
1: التقني سامي في البسنة بشي ودنا موضوع جديد يهم الحدائق وكل ما يهم نباتات الزينة. هذا تعرفوه من خلال فقرة جنينة والناس.
3: جنينة والناس. جنينة والناس.
1: جنينة والناس هي خطر اليوم سبيسيال مون خطر معانا هيثم والناس وهو الحقيقة من المواضيع اللي قال لي عندي مشكلة في الجنينة وجت معناتها بالصدفة اللي هي نفس الموضوع اللي والإشكالية اللي طرحها هيثم. حاول أنه خلال موجة الحر الأخيرة فما صعوبة كبيرة باش نعتنيه بالنباتات متاعنا والغراسات متاعنا خاصة في ظل الماء مقصوص هم المواطنين مش شبعين بالماء مش يكونوا واضحين. خلي عاد النباتات والأشجار كيفاش نعملوا التوصيل؟ كيفاش نعملوا؟
2: هي اصلا انك تشوفوا درجه الحراره مرتفعه ياسر الفتره هذه اللي تعدات النبته بطبيعه مش تتعب ياسر مش تدخل في ستريس ترميك. الحراره هذه تتعبها ياسر حتى على مستوى الجذور زاد ارتفاع درجه الحراره بتاع التربه تتعب العروق نتاعها وتخليها غير قادره انها تمتص اكثر ما يمكن من الماء والعناصر الغذائيه. لذا شنو يلزمنا احنا نعملوا في الفتره هذه؟ أول حاجة وهي ركزوا عليها اللي هي الماء. الماء يلزمنا أولا ما نسقيوهاش ما نظلموهاش يعني بالماء
1: ما نعطيوهاش كميات كبيرة من الماء
2: ما نعطيوهاش كميات كبيرة من الماء لأنه التربة سخونة وانت مش تصب لها الماء. الماء عبارة هذيك عبارة حطيت لها العروق بتاعها يغليوا في الماء مشات اعتبرها مات النبت. لذا يلزم يقع تدريجيا نصبوا لها الماء كمثال هي مش استهلك 20 لتر من الماء نصبوا له 5 لترات وبعدك شي نزيدوه شويه ونعاودوا نصبوا 5 لترات اخرين.
1: وهذا ديما الصباح بكري.
2: هذا الصباح بكري والا في الليل بعد المغرب زاده مش حتى بعد العصر.
1: بعد المغرب ما فماش ماء للاسف.
2: للاسف تولي
1: لحداش يقصوا الماء ولا
2: تولي تقرا حسابك وتعبي يعني ازوار ماء وتخليه باش تسقي به النبته لان حتى بعد العصر ما زالت الدنيا سخونه والتربه ما زالت سخونه. هذه اول حاجه بالنسبه لطريقه الري. بالنسبه زيد فما طريقه اخرى نستعملوها ونعتمدوها اللي هي استعمال البياج. البياج اللي هو يعني نجيو تحت الجذور نتاع النبته ونحطوا يا اما نجاره يا اما تبن. هذا باش ينقص من عمليه التبخر نتاع الماء ويخلي العروق هذيك يعني كما نقولوا احنا في الظل ما تسخنش التربه نتاعها
1: باش
2: نستحفظوا على العروق نتاعها. وزاد عنده ميزه اخرى البياج هذه الطريقه هذه انه ما يخليش الاعشاب الطفيليه تنبت. كي نعملوا كوش باهي بتاع 10 سنتيمتر كما قلت لكم يا اما نجاره يا اما تبن يا اما اوراق شايحه يا اما الياف نتاع نباتات قديمه. هذه حاجه باهيه زاد ومهمه زاد ويساعدنا حكايه 70% من عمليه التبخر اللي هي قاعدين نعانيوا منها برشا اللي هي في السخان انك تسقي الصباح تعدى عليها القايله عباره ما سقيتش.
1: واضح.
2: على الاقل كي نحطوا كالبياج هذاك ينقص شويه من الماء. باهي عندنا زاد بالنسبه للنباتات اللي محطوطه في المحابس نقولوا احنا واللي هي ما تتحملش برشا الشمس. هذيك شنو نعملوا لها؟ نحاولوا نحولوها في بلاصه شرقيه. إلا كان عندنا أمبرياض يعني كالفيلي احنا نقولوا كيما بتاع الزيتون هذيك إلا كان نجم نغطيوها كيف نحاولوا نخلقوا لها جو من الرطوبة نبخوها بالماء باش على الأقل هيك يبرد الكليما هذاك عبارة مش نصنعوا لها ميكرو كليما.
1: واضح.
2: هذه حاجة للنباتات بالنسبة للنباتات اللي متحملش واللي مزروعة في المحابس. كيف المحابس كلي معلقين في الحيوط هذيك راهو الحيط ياخذ برشا سخانه وبعدش يسيبها للمحبس. ماذا بينا نهبطوهم اكل المحبس ونحطوهم في الظل هالفتره هذه باش تتعدى. كيف زادها نبتعدوا تماما عن استعمال المواد الكيميائيه اللي هي نقولوا احنا لامبيكا وكل الحاجات هيك العناصر الغذائيه ماذا بينا ما نستعملهمش في الفتره هذه لانها سخونه ياسر الدنيا. احنا اعطينا نحافظوا على النبات ويخليوه يمتص اكثر ما يمكن من الماء. كيف زادها نبتعدوا اكثر ما يمكن عن التقليم او الزبيره. برشا يتصلوا بي يقول لي والله القرصه متقويه يا ودي ما تصبرهاش توا ذاك أي شباك مش تحلو فيها مش تدخل الشمس طول القلب متاعها وتجم تحرقها.
1: معناتها هي تقاوم توا في درجات الحرارة قاعدة تقاوم، معناتها
2: خلاها في اللي تامتاعها خلاها مظلة على روحها. أي أجر مثلا الزيتون ولا حتى خاصة القوادس يطلبوا فيه يقولوا لي القارصة راهي قوية راهي، خليها كما هي نفوتوا الفترة هذه وبعدك شي نولوا النجم ونزبرها. هذوم أهم حاجات النجم ونستعملوهم. زيادة كيف كيف عنا بعض المواد اللي هما ما همش يعني مكملات غذائية قد ما هما دي بروتيين، كما نقولوا عنا الليزاسيد أميني وعنا الليزالك اللي هما الطحالب البحرية. باهي بالنسبة للعناصر هذوم، بالنسبة للأحماض الأمينية اللي هي نبتة في السخانة واللي غير قادرة أنها تصنع بروتينات، الأحماض الأمينية شنو مهمتها؟ أني مش

0: توصل للمي وما تدخلش في الاستريس ديريك.
1: واضح. تعاون النبتة باش تقاوم السخانة بالضبط. وتنجم تعطيها حتى الفاعلية باش تنجم تعاونها في استخراج الأملاح المعدنية بالضبط. اللي من خلالها تنجم تزيد تنمو.
0: وديما طريقة الاستعمال متاعها مش تكون رش ورقي ويكون الصباح مش
1: كيف.
0: الليل
1: كيف كيف
0: مدى بين يكون الصباح بكري
1: تاخذ شويه كما نقولوا تمشي للبحر تعمل الدوره نتاعك ما تيسر من الذريع وتمشي تفرشوا على النباتات والا الاشجار المثمر نجم يجيو عزوزه
0: لا احنا الطحالب هذو ما يتباعوا مثال يكونوا ليكيد خاطرهم مش تخلطوا بالماء ومش رشهم هم والاحماض الامينيه بالنسبه للطحالب هذوكم تولوا نستعملوهم كل كومبوست يلزمنا نشيحوهم نجفوهم شويه من الملح وبعد نغطيو بهم نجمو نستعملوهم زيد
1: هذا بالنسبة لطرق العناية بالأشجار والنباتات خلال موجة الحر الأخيرة وحسب التوقعات بالنسبة للمرصد الوطني
0: إن شاء الله إن شاء الله اليوم آخر
1: اليوم آخر يوم في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة هذا كما قلنا حسب المرصد الوطني للرصد الجوي إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يخفف علينا هذه درجات القياسية ونلقاو خاصة خدمات على مستوى جودة المياه في بلاد خلي يستنفعوا الناس والنباتات الاثنين ان شاء الله نستنفعوا بخيرات بلادنا احنا مازلنا مواصلين معاكم مش تقعد معايا سي فرحات عنا بعض الاسئله اللي وردتنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك باش نرجعوا تبارك الله عنا كما سي هيثم الناس عنده 20 زيتونه و30 كرمه يحب ينقلهم باش ينقلهم وقتاش ينقلهم وكيفاش ينقلهم هذوما نعرفوهم شويه اخرى معاك سي فرحات احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا كيف بعد شويه مع سي بشير بن عايشة باش نرجعوا الموضوع طلبته برشا مستمعينا هي طريقة مقاومة ذبابة الغلال واللي تسمى من الأفات اللي تهدد الأشجار المثمرة خليكم عن هذه ذات منسير

0: هذا جديد حسين الجسمي نوصل مع مستمعينا للتسعة واثنين وعشرين دقيقة وين موصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام وكيف كيف نقولوها لسيل بشير بن عايشة من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير مع الخبير داري أحلى.
0: سيل بشير نهارك أسعد الأيام. مرحبا.
2: صباح النور سيل هذيلي. مرحبا بالسادة المستمعين وبضيوفك الكرام.
0: شكرا جزيلا. أنا يوسف الحات الحقيقة كي حكينا على موضوع سيل بشير قال لي بالحق معناته الآفة هذه نحكيه على ذبابة الغلال من أكثر الأسباب اللي تهدد الأشجار المثمرة وراءه طرق مكافحتها متنوعة ومتعددة، فيها البيولوجي وفيها طريقة المبيدات. أما ماذا

0: بينا نتجنبوا المبيدات باش نحافظوا على القيمة وجودة الثمار متاعنا. سي البشير باش يودنا بكل المعطيات تو.
1: هو في كل تقريبا كل الحدائق العائلية متاعنا نلقاو ديما تنوع من الأشجار المثمرة، نحبوا برقدانة، نحبوا ساعات مشماشة، خوخة، رمان، حسب المساحة اللي عندنا. وفي السنوات الأخيرة بكل صراحة معناها لاحظنا ديما فما إشكال وقت لا يوصل الغلة توصل للنضج، كيما المشماش تحل تلقاها مدودة، خاصة في الحديقة على مستوى البيوع في الأسواق، والواحد فلاح الكبار يداوي وعندهم التقاليد متاعهم يعرفوا شو يعمل. احنا باش نجاوبوا على السؤال هذا، منين الدود هذا ومناشي شو السبب نتاعو، وفماشي احتياطات وقائية، وفماشي استعمالات معناها ممكنة كيما قال سي فرحات معناها الدوايات وإلا طرق ألا تجنبنا تواجد الحشرة هذه أو الديدان هذه داخل الثمار. هي شنو؟ هي الإصابة بذبابة. الذبابة هذه تبيض داخل الثمار التي تتعفن الثمرة ذيك وتنجم تسقط على الأرض. شنو هي الذبابة هذه؟ عندها برشا سم، يسميها ذبابة البحر الأبيض المتوسط، خاطر القوا في الحوض البحر الأبيض المتوسط. ذبابة سما، فما شكون يسماها ذبابة الفواكه والغلاء، فما شكون يسماها الاسم العلمي نتاعها السيراتيت، هو سيراتيتيس كابيتاتا هذا الاسم العلمي. كي تقول الاسم هذا في العالم اجمع يفهموك علاش تتحدث.
0: واضح.
1: هي ذبابة أصيلة افريقيا الشرقية، نلقاوها تقريبا في كل البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية وحوض البحر الأبيض المتوسط. الذبابة هذه فين نلقاوها بالضبط؟ هي عالمية الانتشار، نلقاوها تصيب قرابة 350 صنف نباتي، وتعتبر من آفات الحجر الزراعي. شو معنى آفات الحجر الزراعي؟ هي مثلا بار اكزومبل عندنا احنا تصدير البرة بتصدر برقدان او مشماش او غلة وغيرهم، يتم رفض الثمار المصابة ذيك عند التصدير، وبالتالي هي آفة من الآفات الا معناها يحجروا عليها عملية التصدير. خلينا نعرفوا شنو هي الذبانة ذي. هي الحشرة الأم، هي ذبانة صغيرة 5-7 مليمتر الطول متاعها، ذكر ديما أقل شوية طول، البيض متاعها مستطيل تقريب مليمتر، اليرقة بدون أرجل نقز تنقيز، وبعد تالي تتعدى بطور خادرة، وبعد تالي كان نشوفوا الدورة الحياتية من البيضة حتى للحشرة الأم البالغة للذبانة تقعد من 18-27 يوم. هذه شنو تحبي؟ تحب درجات حرارة بين 15-30 درجة، وتوا ممكن في الظروف المناخية هذه مع درجات حرارة مرتفعة باش سنا يتقلص ممكن تواجد الحشرة هذه، وممكن تتخلق معنا أو تتوجد حشرات أخرى ألا ما كناش نعرفوها معنا في حالة الظروف هذه. وتحب رطوبة بين 70-90%. فين نلقاوها الذبانة هذه طولة الموسم؟ في أكتوبر ديسمبر نلقاوها على الكليمونتي، في ديسمبر أفريل نلقاوها على التمسل وعلى الرنج، في ميجوا نلقاوها على الخوخ وعلى المشباش وعلى البصع، في جويل ياقوت نلقاوها على الكرموس، وفي سبتمبر أكتوبر تخرف على الهندي.
0: تبارك الله، معناتها الحياة نتاعها موجودة في الفصول الأربعة دي.
1: في الفصول الأربعة عندها لاش تتكاثر، ما عندهاش خلق بالكل. هو المرة الأخرى سألني سي فرحات قال لي تضربش الرمان. حتى في الدراسات وقعد نشوف نلقاه يقول لك تضرب الرمان بصفة عارضية، معناها كي ما تلقاش علاش تتكاثر وسالس تدخل في الرمان، وخاصة الرمان ما تحبوش برشا نظرا للقشرة نتاعه سميكة شوي.
0: واضح.
1: إذا كيما قلنا توا الزبانة موجودة طولة الموسم وتتكاثر بدون إشكال. مدة الحياتية للأنثى، معناها كل ذبابة أنثى تعيش من 5-6 شهور، وتبيض من 400-500 بيضة. إذن عدد الأجيال في السنة تقريبا 10 أجيال. معناها المشكلة والهداء هي حشرة متواجدة طول العام مع كثافة مرتفعة خاصة بين ماي وأكتوبر. به كيفاش يتم إتلاف المحاصيل؟ هي تكون العملية قبل النضج، معناها تجي ثمرة خضراء ما تدورش بها بالكل، وقت لا نسبة السكريات ترتفع والحموضة تقل هي تجيب المؤخرة متاعها تدق الثمرة وتحط البيض متاعها. مثلا هنا كين لاحظ مثلا نلقاها تضرب في البرقدان في الكليموتين وفي التومسون وغير، ما نلقاهاش تضرب في القارص. علاش القارص؟ خاطر القارص حامض، حتى كي تبيض فيه البيضة متاعها ما تفقص.
0: تلوج في حاجات حلوة،
1: تلوج حاجات ألا تخلي أكل البيضة متاعها تكمل الدورة الحياتية متاعها. إذا توا معناها يوقع معناها الخزم تاع الثمره تفقصك اليرقه، معناها البيضه هذيك تولي يرقه، بعد اللي تخرج اليرقات تتعفنك الثمره هذيك، اما تسقط على الارض ولا تخرج هي من الثمره وتنقز تعمل البيوب نتاعها ما يتسمى معناها الخادره تتعداها في التربه.
0: ممتاز.
1: نجيو توا في القديم معناها قبل هم يعرفوها راهي هذه، الفلاح كان يتفادى الزبالة ذي شو يعمل؟ يحط الثمار متاعه في كيس في شكارة أثناء النضج وقتها تقرب للنضج باش يحمها من السراتيد، ويخلي بعض الثمار مكشوف. أكثر من المكشوف علاش خلاها هي؟ عبارة على مصايد باش الزبالة اللي يجي يبيل فك الثمرة المكشوفة، وبالتالي يخسر بعض الثمار ما يخسرش الثمار بكل. وذاك علاش كان تذكرش قبل يقول لك الخوخ بوشكارة. الخوخ بوشكارة يستون فاريتي جيها شهال، معناها كان الخوخ موجود من قبل يحطوه في إشكارة كما قلنا لتفادي الإصابة بالسيراتيت هذه. جيو توا للحلول، باش تقول لي الحلول شنو يلزم لي؟ نعم يلزم لك الثمار اللي طاحت لوطة ولا تمت إصابتها، يلزم لي أما نحرقها ولا ندموها، خاطر كان تخلاها كل عام تخرجك الذبابة هذيك وهكذا دواليك دونك توقع الواحد. ثم طريقة أخرى فيزيائية هي معناها تقنية تعقيم الذكور، هذه ولات تعمل في المخابر، يأخذوا الذبابات هذوما يربيوا الذكور في المخابر ويتم تعقيمهم بأشعة جاما، وبعد يسيبوه في الطبيعة. وقت لا يوقع التلاقح أو التزاوج الذبابة هذيك الأنثى وقت لا تبيض تعطي بيض عقيم، وهذه توا معناها طريقة ولا يستعملوها برشة معناها بالدول، يستوردوا الذكور العقيمة أو يربيوا في مخابر ويستعملوها خاصة بالنسبة للقوارص. ما طرق تقول يا ذي أنا بعيد علينا، إحنا مش نعملوها في الديار متاعنا، أي على مستوى ممكن دولة نجم تعمل. فما وهو لعلمك المغرب تقريبا عملوا الاقتنات خذت من الأرجنتين 440 مليون ذكور عقيمة واستعملتهم شراجري، سايبهم بالطائرات الفوق هم يطيروا بعد يعملوا أكل المنا التلاقح هذوك وتخرج المنا ذكور عقيمة بيض عقيم.
0: ونجحت التجربة ولا سي البشير؟
1: نجحت التجربة، موجودة التجربة في بالي، حتى بدأت في تونس ما كملتش علاش ما نعرفش. أي على كل فما طرق كيميائية، فما مدوات وجهة للتربة قبل نعمله، ناخذ المبيد ونحطه معه مادة جذابة ونجيه للحوض من اللوطة نحطه تبن ولا حشيش ونرشه فوقه. لكن الذبابة ذيك معناها تحب الحاجة الحلوة دعوه تمشي تتغذى عليها وتلقى معها المبيد تموت. ثم طريقة أخرى يستعملوها طبعا مثلا مرة طريق بكتيرية، مرة استعمال سكسيسة باي تسمى، هذا موجود في عند بائعي المواد الفلاحية ويلجموا يستعملوه إذا ما فيش مواد كيميائية وهو مستخرج من بكتيريا، معناها تجي فوقك الحشرة ذيك وتتلفها. ثم الحاجة حوايج أخرين نجموا يستعملوه في الحشرة تاعنا، ثم المصائد الجذابة هذوما معناها ثم المصائد الجنسية دي فرورمون سيكسويال اللي جلب الذكور، معناها هذوما مدعمين من المجمع المهني للقوارص عن طريق المندوبيات الفلاحية، يعطيهم هما المصيدة ويعطيهم المادة ويعطيهم المبيد الممزوج. ثم الطريقة أخرى القضاء على الذكور والأناثي معناها باستعمال مصائد مكونة من بروتينات ممزوجة بمبيدات، هذوما نجم نلقاهم حتى عند بائعي المواد الفلاحية. وفما طريقة سيستام دي ألا ما عندوش هذوما الكل ويقول كان عندي شجرة برك شو النجم نعم ينجم يأخذ دبوسة ماء فارغة يحط فيها نصف إتر ماء يعمل ثلاثة ثقب كبيرة من فوق في الحاشية متاعها، يحط مغرفة كبيرة متاع السكر، مغرفة صغيرة خميرة، وثلاثة ولا أربع قطيراتك الصابون سائل، ويعلقها في الجهة الجنوبية للشجر على علو تقريب متر ونصف، ويبدل الماء كل 10-15 يوم، هذيك تجذب الحشرات تطيح غاديكا، وبالتالي ينجم يتفادى الإصابة بالذبابة السيراتيت. هي مدابات الذبابة السيراتيت على القوارص راهي الدولة تقوم بها خاصة في المساحات الكبيرة برشا، كيما احنا مثلا نداوي بالزيتون في الساحل هنا دونك بالنسبة للوطن القبلي الدولة من مشمولاتها هي مداوات ذبابة السيراتيت سواء بالوسائل الجوية او بالوسائل
0: التقليدية والا حتى بالمبيدات واللي حتى زاد
1: فما حاجة اخرى طبعا على غرار الناموسية اللي تحدثنا عليها في الدقلة وقلنا استعملناها للرمان وغيرهم، تو البحث العلمي قاعد يقوم بالعديد من التجارب الميدانية على الرمان على العنب بداوا يستعملوا فيه، وهذه على الخوخ باش يحميهم من ذبابة السيراتيت. شو يعملوا؟ يعملوا كما الناموسية ولكن طويلة شوية باش ما تهزش ثمرة برك، معناها تهز غصن كامل معناها فيها ثقب جيدة كما اللي يعملوها للدقلة، يربطوها من الخوخ أولا باش يحميوا الثمار هذيك خاصة من الطيور ويحميوها من الحشرات خاصة الإصابة من ذبابة السيراتيت. ويمكن السنة ولا العام جايتون واللي نلقاهم في السوق هذوما خاصة بالنسبة للحدائق العائلية.
0: ان شاء الله ان شاء الله، خاطر مهم جدا نحافظوا على المنتوج نتاعنا. ومن حاجات اخرى للوقايه من ذبابه السيراتيد والى ذبابه الغلال هي قطف الثمار في موعدها، ديما ناكدوا تقليم الاشجار لتحسين التهوئه ودخول الضوء، وازاله الاعشاب التي قد تؤدي الى تعشيش هذه الحشره اللي هي ضاره بالمنتوج الفلاحي. سي البشير شكرا جزيلا نورتنا.
1: شوف هو حاجه اخرى ممكن الملاحظه، خاطر نذكر قبل في الثمانينات وقت اللي بديت نخدم ما كانت عندنا مشكله نتاع رسله نتاع الزكريا هذو نتاع العناكب على الخضروات خاصه، ولكن مع الاستعمال المكثف للمبيدات الحشريه شو تزيد شو تعمل هي تعمل تزيد في الحوامض الامينيه في حصاره النبتة وتقتل الاعداء الطبيعيه للعناكب، وبالتالي ولا عندنا مشكله نتاع رسله. يعني نخاف في ظهور درجات الحراره المرتفعه هذه والمتواصله يمكن ثم بعض الافات او الحشرات ما كانتش تظهر او باش تلقى روحها وحدها خاطر تو بالدرجه الحراره المرتفعه، ثم بعض ممكن الحشرات النافعه باش تموت بالحراره هذه، ممكن باش نلقاو انواع نتاع افات اخرى الا باش تظهر لنا الا ما كناش نعرفوها.
0: وربي يلطف بنا الحقيقه برشا اشكاليات، وراو طريقه العنايه راهي بالاشجار المثمره بالحديقه حتى عندك محبس في الدار راهي مسؤولي وتعطيها حقها وتسهر وتتبع المعطيات، والا عندك اي سؤال او استفسار تنجموا تتواصلوا معنا مستمعينا سي البشير والا سي فرحات على ذمتكم ويحاولوا يجاوبوكم. سي البشير شكرا جزيلا. كيف نعاودوا نذكروا معك سي البشير، انت يا خاطر طرحت عليه الفكرة وقلت راهو لازمنا ديما نذكروا بطريقة السقي باش نستحضر الأشجار نتاعنا باش نلزمها اتقام في فترات هذا الحر اللي نعيشه على وقعه اليوم. زيد ذكرنا انت سي البشير بالنسبة للأشجار المثمرة.
1: هو والله سمعتني سي فرحات الحقيقة قال كل ما يتقال هو شو ممكن رؤوس أقلام
0: هاي.
1: هو الري المتقارب والتنظيف تقريب زوز ثلاثة مرات في الأسبوع وديما على الصباح بكري ولا في العشية فايت، نتجنب رش الاوراق باش نتجنب الاحتراق نتاعها خاطر القطره نتاع الماء تعمل معناها كي العدسه وتنجم تحرق الورق. نغطيو التربه نتاعنا بالقش ولا بالنجاره ولا بلاستيك اسود حول جذع نتاع الشجره باش نحفظوا الرطوبه هذيك، واستعمال الحوامض الامينيه اللي هي هامه برشا باش تعمل لنا طبقه عازله باش تحمي لنا الاوراق هذيك والثمار باش تقلل من عمليه التبخر. وكان ثم امكانيه استخدام شبكيه للتظليل للحد من أشعة الشمس.
0: واضح. هذوما أهم رؤوس الأقلام لازمنا ناخذهم بعين الاعتبار ونطبقوهم باش نستحضوا على الجرد نتاعنا وعلى الأشجار المثمرة اللي عندنا. شكرا جزيلا سي البشير، إن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم في موضوع جديد مع فقرة مع الخبير. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا، خليكم معنا، هذه جنينة الداري من إذاعة منستير.

0: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في جنين الدار عبر موجات إذاعة المنستير. تحية متجددة لكل من يتابع فينا من خلال مقالنا الرسمي على الانترنت غادي المنستير بونتيان، كل من يتواصل ويتفاعل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. برشا أسئلة إن شاء الله نحاولوا نجاوبكم عليهم إن كان اليوم أو في الأعداد القادمة، إن كان مع سي البشير ولا مع سي فرحات عطية. أما توا وقاية ناخذ موضوع جديد مع الدكتورة ريم الخميري مساوي من خلال فقرة اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
2: صباح النور دكتورة.
3: صباح الورد، صباح الفل. كذيلي شنحوالك، لاباس عليكم؟
2: الحمد لله.
3: سمعينا الكرام الكل وين ما كانوا، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد.
2: ان شاء الله يا ربي
3: يخفف علينا هالموجة الحر هذه ونتجاوزوها بكل سلام وامان
2: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نلقاو ماء لكل المواطنين وفي ديار التوانسه الكل لينا وللنباتات والغراسات، وربي يبقي الستر على بلادنا
3: كيما اليد الخضراء ان شاء الله. امين
2: إن شاء الله
3: يا رب العالمين. ان شاء الله.
2: كيما حكينا الاسبوع الفارط مدام ريم، حكينا على خصائص زراعات ان كانت في تونس، ومنها زراعه حبينا نعطيوها برشا وقت خاطرها الحقيقه زراعه مربحه في مربحه في نحكيوا على المستوى المادي، مربحه للطاقه، ونحكيوا لنا على المائده المائيه نتاعنا تنجم تربحك 90% من الماء، وكيف كيف على المستوى الاقتصادي كبيره، وتنجم تخلينا نستغنوا عن المبيدات. نحكيوا على الزراعه المائيه.
3: هو أكيد جدا، هو الحقيقة عندها برشا منافع برشا مزايا بلوتو، معناها الزراعة المائية والزراعة الهيدروبونية وما نسميه باللغة الفرنسية الهيدروبوني. دونك هالزراعة هذه هي زراعة، هي تكنيك أو نمط زراعي متحدث جديد، وتعرف انت يا خويا هديلي الحاجة أم الاختراع وهكا كما احنا نقولوا، اللي جستمون معناها في السياق الحالي من تغيرات مناخية، من تفقر ولا افتقار ولا تصحر الأراضي متاعنا، من استعمال المشط للمبيدات، أضحينا على معناها ماهوش اختيار، ماهوش قرار، ماهوش اختيار، لازم نسميهم للزوز معناها أسمبلي مع بعضهم. يعني نحن لقينا رواحنا اليوم لازمنا نلوجوا على حل بديل، ولقينا اللي الزراعة المائية بتتر تعطينا نوعا ما معناها هالحل هذايا. ان شاطرك الرأي في انه فما عديد المزايا للزراعة المائية، ولكن تو نشوفوا زادة بعض الـ الاخلالات او التشالنج او التحديات اللي بامكاننا زادة نتجاوزهم بقليل من الاجتهاد وبقليل من المجهود وشوية انكادغومون ومتابعة من طرف اهل الاختصاص واهل الذكر. خلينا نرجع ساعة شوية ونفهموا شنية هي ساعة الزراعة المائية، وإلا شنية هي الفلاحة الهيدروبونية بصفة عامة. دونك ببساطة هي كما كنت تحكي خويا هذيلي، هي طريقة إنتاج ما غير ما نستعملوا التراب، ما غير ما نستعملوا الأرض، إي نعم،
2: ما غير تربة،
3: ما غير تربة، والنبات هذايا ما عاد يتغرس في التراب، أما الجذور نتاعو تبقى موجودة في أون سوليسيون، معناها هو خليط مائي. الماء هذايا بطبيعة ما يكونش ماء معناها إناخ، ما يكونش ماء معناها الماء العادي اللي نسقيو به في العادة، أما يكون فيه جملة من العناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها النبات نتاعنا. تعرف مليح اللي نحن النباتات نتاعنا عادة يتحقوا أكثر حاجة لو كومبليكس انتكا، واللي هما معناها العناصر الأساسية للنمو نتاعو وللإثمار، وبالطبيعة الثلاثة عناصر هذوما إذن يكونوا زادة متواجدين فك السوليسيون هذيك فك الماء اللي باش تحطوا فيه النباتات نتاعنا، ويكون معاهم مجموعة من العناصر الأخرى ما يسمى بالعناصر الصغرى، واللي هما معناها يتواجدوا بكميات زادة يكونوا نحددوهم معناها أبخيالاب، لخطر الماء هذاك اللي باش نحطوا فيه النبات نتاعنا يجب يكون مدروس بطريقة علمية معناها. دونك فما يكون موجود فيه عنصر الأزوت، عنصر الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، والعناصر الصغرى بالكميات اللي يحتاجها النبات نتاعنا. دونك علاش اليوم توجهنا؟ الجواب بسيط جدا، كما كنت نحكي لك، أول حاجة شح المياه أو ما يسمى بنقص المياه، تدهور بتاع الأراضي خاصة من ناحية الجودة معناها الأراضي متاعنا، التغيرات المناخية وهكترا معناها الفترة هذه معناها فترة حساسة جدا نعيشوا فيها، واللي هي ارتفاع مشط جدا لدرجات الحرارة، وفما حاجة أخرى اللي هي متسبب فيها الإنسان اللي هي نقص الأراضي الفلاحية بصفة عامة من جراء التوسع العمراني. دونك هذه معناها هنا نرجع ونعاود نفس المثل، الحاجة أم الاقتراع. اونيتي اوبليجي باش نلوجوا على طرق انتاج جديده تعطينا مردوديه اكبر تستهلك ما اقل. وهذاك علاش اليوم نحكيوا على اهميه الفلاحه الهيدروبونيه او ما يسمى بالفلاحه المائيه. دونك نهيك انه الفلاحه هذه تخلينا تقريبا نزرع جميع انواع الخضروات خاصه الخضروات الورقيه من معدنوس بناخ روكيت نعناع طماطم
2: ريحان كل شيء
3: فوالا. وايضا النباتات العطريه والطبيه يعطيك الصحه. معناها جيت معناها ان كرينو والا ان سيكتور مهم برشا اليوم وفيه مدر زاد برشا للدخل. معناها ينجم يكون مصدر معناها للسوق جينيراتيز ريفينو لبرشا اسر خاصه في المناطق المتاخمه للغابات. دونك هنا احيانا زاد لازمنا نحكيوا لهنا انه استهلاك الماء تقريبا راهو ينقص كميه كبيره على خاطر هنا ماناش اوبليجي باش نقيو الغرس نتاعنا بقدر ما معناها هو محلول. المحلول اللي نحطوا فيه النبته نتاعنا هو بيدو في نفس الوقت يلتغ للتغذيه وللسقوى. دونك هنا نحافظوا بكميات تقريبا نسبه 50% كان مش اكثر انه الماء نفسه هذاك يبقى يدور داخل النظام ويتعاود استعماله. معناها عباره اون سي ريسايكلينغ معناها يعني ما فماش ضياع كبير لكميات المياه اللي نستعملوها في الفلاحة الهيدروبونية. دونك هذا اللي سائل أن يسأل يا أخي هذا باش يخلينا نستغنيه ونحن على فلاحتنا العادية نقوله لا خطر عمره ما كانت الفلاحة الهيدروبونية تعوض الفلاحة في الأرض. أما هي تعتبر نمط انتاجي كما حكيت المرة اللي فاتت. احنا عندنا برشا أنماط معناها في الأنماط الزراعية من بينها الفلاحة الهيدروبونية واللي هو مكمل يعني تنجم تقول هو منظومة فرضت روحها في السياق الحالي اللي كنا نحكيه عليه.
2: وهذه فلاحة المستقبل أو نحكيه دكتورة معانا هذه فلاحة المستقبل. هي فلاحة زادة فيها برشا محاصيل أخرى كما الخس الفراولة الطماطم كما قلت أنت معناتها حتى على المواد الأساسية المعيشية بالنسبة للموارد الفلاحية تنجم تكون عامل مساند للأراضي الزراعية.
3: هو راهو انا باش نعطيك حتى فكره صغيره راهو الفلاحه الهيدروبونيه في اماكن اخرى معناها من العالم اماكن متطوره والكل حتى يستعملوها في الحدائق المنزليه. معناها ريت انت كالانتاج المنزلي العائلي اللي انت حاجتك به في دارك نجم تعمله في بركونك نجم تعمل. معناها سون دي سيستيم اللي كون بو ديفلوبي. صحيح هو معناها لو نيفو دو في المستوى المعيشي في العالم المتطور احسن برشا من المستوى المعيشي عندنا نحن خاصه انه الفلاحه الهيدروبونيه من بين التشالنج من بين التحديات اللي تفرضها علينا اليوم خويا هزلي اللي هي راي مكلفه شويه معناها مشطه في التكلفه نتاعها خاصه كي تكون على مستوى كبير. تبقى نرجع ونقول اللي المزايا نتاعها اول حاجه انتاجك يكون اسرع خاطر انت هنا انت توي اون طران دو كونترولي كي تعمل في عمليه مراقبه لعمليه الانتاج. دونك الانتاج نتاعك يكون اسرع المردوديه نتاعك تكون اعلى الامراض المرتبطه معناها بالتربه هكا اللي نيماتود وغيرها
2: معناها الاعشاب الذره وكل شيء ما هيش موجوده وخاصه زاد فما نقطه اخرى دكتور وانت صلح لي امكانيه الانتاج على مدار السنه طوال السنه تنجم تنتج
3: جوستومون اللي انت هنا تنجم تبدل السيكل دو كولتور نتاعك معناها خاطر تعرف مليح الديفلوبمون فيزيولوجيك نتاع النباتات مش نفس معناها على طول العام ديما يبقى عندنا منتوج. دونك تنجم تحط زراعه تنحي زراعه تحط زراعه تنحي تحط زراعه معناها هنا اون بو ماكسيميزي والا رونتابيليزي والا فالوريزي والا اوبتيميزي احسن معناها انه نحن نوصلوا لمردوديه عاليه جدا نتاع انتاج على طول وعلى مدار السنه. دونك معناها فما برشا صعوبات عن طريق الفلاحه الهيدروبونيه نجموا نتجاوزوها. وعندنا حاجه اخرى اللي معناها ديما واحد يحط في باله وانا راني جو سوي بور لو رياليزم معناها نكون ديما موضوعيه شويه على خاطر ما لازمناش زاد نحلوا لابيل في ونقولوا راهو الزراعه الهيدروبونيه هي اكل العصا السحري اللي باش تحل مشاكل. تبقى اللي هي تحل برشا مشاكل وفي نفس الوقت عندنا لهنا بعض التحديات باش ما نقولوش معناها بعض الاشكاليات اللي لازمنا نحاولوا نخمو كيفاش نتجاوزوا منهم كيما حكيت لك من بكري خويا اللي هي الكلفه خاطر الفلاحه الهيدروبونيه تستلزم معناها خزانات نضاخات انابيب بيوت محميه على ليميت وخاصه في اغلب الاحيان اذا كان نحبوا ننجو معناها انتاج نقولوا نحن على مستوى كبير لميزه ليشان. وهنا الفلاح زاد كيف عنده التزامات اخرى اللي هو لازم يكون لثيق معناها للزراعه نتاعو لازم يراقب الماء نتاعو يوميا يعمل يقيس الحموضه نتاعو يقيس الملوحه نتاعو يركز زاد على وجود العناصر الغذائيه خاطر نحن اللي مش موجود في الارض يلزمنا نوفروه في الماء معناها اللي باش ينجح لنا الزراعه نتاعنا. دونك العملية هذه معناها نحن تحت كما قلت لك معناها الإمكانيات نتاعنا على مستوى الفلاح معناها البسيط ولا الفلاح المتوسط زي ما نرجع ونقول اللي هو راهو هنا نحكيه على البساطة في الإمكانيات المادية خاصة نجم نتسائل يقول لك أنا أخويا حتى فلاح صغير وما زلت مبتدأ أسكو نجم ننجح الفلاحة هذه في تونس؟ أنا نقول له نعم إيه صحيح نجم تنجحها نجم تنجحها حتى على المستوى المتوسط نقوله نحن وإلا حتى على المستوى الأول في الإنتاج بطريقة أو بأخرى معناها حتى فوق الأسطح حتى معناها في أمسي جراج بجنب دارك كل دونك في المناطق خاصة اللي يكون فيها الماء شحيح رانا نجم ننجح في هذا النمط الزراعي.
2: شكرا شكرا دكتورة أخذنا الوقت وإن شاء الله باش نزيدوا نحكيوا أكثر في مختلف مواضيعنا معاك في اليد الخضراء إن نصور أنه كل المواضيع والزوايا اطرحنا لهم بالنسبة للزراعة المائية وشكرا جزيلا دكتورة تفضل.
3: ما هو فتح أساق فقط اللي وراه الزراعة المائية هذه الهيدروبوني هزتنا للأكوابوني واللي هي نستعملوا فضلات الحوت فضلات النباتات مع بعضهم وهكذا نستغنيه وحتى على التسميد عن طريق المواد الكيميائية. طبعا هنا التكنولوجيا هذه التكنولوجيا راهي قاعدة تدخل بقوة في السوق العالم الفلاحة وهنا باش نختم برسالة مهمة نحن في تونس لنا ما لازمناش نجري وكان وراء التقنيات الجديدة اللي مجرد أنها جديدة أما راهي حاجة كما قلت لكم ذكري هو أخذ قرار وإن شاء الله ربي يتم علينا بالخير وإن شاء الله الأخوة الفلاحة يتجهوا ديما للتجديدات اللي تساعدهم في آليات الإنتاج نتاعهم وإن شاء الله تونس ديما صابر إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله ديما صابر وإن شاء الله ديما خضرة. شكرا جزيلا مدام ريم الخمير المساوي دكتورتنا على كل هذه المعطيات من خلال فقرة اليد الخضرة ونوصل معاكم مستمعينا لهذه آخر فقرة أما باش نجاوبكم على بعض الأسئلة منهم سي فرحات نرجع لك بعجالة نحكيه على تنقيل الأشجار كيفاش ووقتاش وهل في الوقت في الفترة هذه خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة نجموا نقلوا بعض الأشجار في الحديقة متاعنا أكيد ولا في الأرض متاعنا؟
4: أكيد لا
2: أكيد
4: أكيد لا
2: موضوع ننساوه سي هيثم
4: موضوع ننساوه باش ما نجموش نقلوا الأشجار في الفترة هذه سي
2: هيثم
4: سي هيثم الناس
2: هاي تبارك الله ووقتاش الفترة المثالية باش نقلوا مثلا بعض الأشجار؟
4: هي أحسن فترة باش نقلوا فيها الأشجار وقت اللي تدخل الشجرة في دورمونس وقت اللي تدخل في سبات واللي هي أغلبيتها تكون في شهر ديسمبر وشهر جانفي اللي هما وقتها الليالي البيض نقولوا نحن وقتها النبتة تدخل في سبات تام تولي ما عادش فما سيف قاعد يمشي ويجي في النبتة وقتها النجم نقلعوها يعني نعملوا نجوع على الترون تاعها يعني الجذع الرئيسي ونبعدوا عليه تقريبا 80 انتي وكبر الشجرة ونحفروا دورة كاملة ونحاول نخرجوها بالموت متاعها يعني بك الطوبة متاعها تخرج صحيحة كما كاك ونحضروا لها الحفرة متاحة بالطبيعة تكون حاضرة الحفرة مسبقا نحطوا لها شوية رمل وشوية مثير أورغانيك الغبارة تكون ميتة بالطبيعة ونزرعها ونسقيوها وبالطبيعة نعملوا لها التاي متاحة وقت اللي يقع تحويلها هذا كله يصير في شهر جانفي
2: أي؟
4: وديسمبر ديسمبر وجانفي
2: والحفرة الثانية نحضروها نعبيوها بالماء ولا؟
4: اكيد نحضروها مسبقا نعبيها بالماء نحضروا لها كما قلت لك الغبار نتاعها لازم تكون ميتة وقديمه ونخلطوهم وشويه رمل كان لازم اذا كانت تربه طينيه واذا كان ما عندناش غبار نحطوا الكومبوست حاصلوا هذو من الحاجات اللي نجموا نحضروا بهم الحفره ونقلوها طول كما قلت لك في شهر جانفي او شهر اخر شهر ديسمبر الى شهر جانفي
2: يعطيك الصحه
4: احسن فتره
2: هذيك احسن فتره
4: اما الفتره هذه فسخانه هذه كما قلت لك ماذا بيك ما تمس شيء في النبته اسقي وبد
2: نحب نوجه تحيه لكل من يتفاعل معنا سي حمزه فرموس من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك هو ظاهر فيه ما فهمش الموضوع على الزراعه المائيه راي الزراعه المائيه تقتصد في الماء وعلى اساس انه منين باش نجيبوا الماء وبلادنا ما فيهاش ماء
4: راهو بلادنا فيها ماء هي الزراعه المائيه هي معناها هي سيتان سيركوي فيرمي هو
2: اي تقع الماء اللي باش يستعملوا باش يحط فيه اي باش يقعد تستعمله هو
4: يقعد تستعمل فيه ويدور مع اضافه بعض العناصر الغذائيه
2: اي واضح معناتها توصل
4: تساهم ب 90% من
2: صحيح معناتها باش توصل تقتصد في الماء من 70-90% وهو نمط فلاحي مستقبلي
4: حسب النبته اللي زرعتها
2: اي وانك تنجم تربح برشا ماء هو ما فهمش الموضوع قال وين موجود الماء او عاودوا نفسروا لك سي حمزه تنجم ترجع لمداخله الدكتوره ريم الخميري المساوي
4: والاكوابونيك اللي حكيت عليها الدكتوره اللي هي استعمل الاسماك
2: اي الفضلات بالنسبه
4: الاسماك نحطوهم في الحوض نتاع الماء هكا والفضلات هيك نتاع الماء اللي هي تعوم فيه الاسماك هذاك مش نستعملوه لسقيان النباتات زاد كيف كيف يمشي في سيركوي فهمي وعاود يرجع ويتعدى على فيلتر و...
2: لا راه مهم جدا خاطر نقول لك زراعه مائيه فيها برشا يعني اجهاد للطاقه للماء
4: مش نربحوا الاسماك ومش نربحوا النباتات
2: اي وتنجم تزرع برشا حاجات
4: وتنجم تزرع عده
2: كما قالت مثلا تحط النباتات
4: الورقيه بصفه الورقية عامه الكل. عندك كم المعدنوس والصلق وعندك البازيليك يمشي بالباهي زاد طماطم سيريز تنجح بالباهي هذو من الحاجات اللي
2: والفريز
4: بالطبيعه
2: وهي قالت معناتها حتى التحديات راهي مكلفه تتكلف فلوس
4: ملول مكلفه شويه
2: اي أما راهي بنحكيه على مستوى إجهاد الطبقة المائية متاعنا وإلا الموارد المائية متاعنا
4: راهي
2: بالعكس هي اقتصادية على الأخ
4: تشوف التغيرات المناخية مش نولي ملزمين أن نمشيه في التمشي هيك
2: أي لا ممكن خاصة مع قلة الأراضي وندرة الأراضي وإجهاد بعض
4: كما قلنا الأراضي عنا كلت يعني تعبت
2: ولازمها راحة وفما عديد المعات البرامج الفلاحية المتطورة اللي من خلالها تنجم تعطي طاقة للأراضي إنك تعرف وقتش تنتج
4: بالضبط.
2: تنوع خاصة على مستوى الإنتاج
4: ونحكي
2: سي حمزة خاطر بالحق تسائل ممكن ما تبعنيش من اللول راهو فما معناتها برشا دراسات علمية تأكدوا النجم يطلع معناتها وتبارك الله معناتها عنا من الكفاءات الخبراء التوانسة اللي ما شاء الله عليهم ينجموا يقدموا المعلومة وراهو تحدي كبير برشا نحكي على الزراعة المائية خاطر زراعة المستقبل من أجل الحفاظ على الموارد المائية
4: أغلبيتها زراعة مائية يعني ما عندهمش أراضي ونزرعهم أغلبيتها تقاها
2: خاصة الاحتياجات اليومية مثلا الطماطم الخس النعناع
4: تشوف فيه الحاصل أغلبيتهم في دبي ما عندهمش أراضي زراعية كلها تمشي يعني
2: مادام عنده بركون وعنده سطح ينجم يستغل يعطيك صحة سي فرحة عطية إن شاء الله الموعد معك يتجدد الأسبوع القادم من خلال برنامج جنين الداري وتحية كبيرة لكافة الفريق لأمن هذا البث الحي والمباشر هيثم الناس في الإخراج التقني عمر سليمة في الديجيتال مادام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام شكرا جزيلا على تواصلكم على تفاعلكم معنا إن شاء الله الموعد نكون الأسبوع القادم بعد شوية معكم مع الزميلة والصديقة رفقة زناتي في برنامج حكايات الأفراح متابعة طيبة للجميع نهاركم زين بسلامة

0: 10 صباحا على موج ذات المنسير.
1: ذات المنسير صوت الذي وحب كبير.
0: موجز الاخبار. صباح الخير. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن اللون البرتقالي يغطي وفق خريطة اليقظة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي إلى درجة إنذار كبيرة ما يستوجب اليقظة التامة تحسبا لظواهر جوية خطرة متوقعة، وتشهد مختلف المناطق طقسا حارا جدا مع هبوب رياح الشهيل، في حين يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. هذا وأكدت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي نادية المديوني أن موجات الحر ستتواصل اليوم، بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء والخميس وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. وقالت أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من الجمعة ليكون ملحوظا بداية الأسبوع القادم بوصول رياح شمالية ستلطف الجو. الأثناء توقع منير الغابري مدير الاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن تبلغ ذروة الاستهلاك اليوم 6000 ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشركة. وتقدم مسؤول ستيك باعتذار الشركة لحرفائها مؤكدا أنه ما باليد حيلة وفق تعبيره، ومعبرا عن أمله في انفراج قريب مع تراجع درجة الحرارة. أعلن نادي اتحاد طرابلس الليبي عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع المدرب التونسي فوز البنزرتي للإشراف على فريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي القادم. وكان البنزرتي البالغ من العمر 76 عاما باشر خلال هذه الصائفة التدريبات مع النادي الإفريقي بعدما قاده الموسم الماضي للظفر بلقب بطولة رابطة المحترفة الأولى. وبدورها أعلن الملعب التونسي تعاقده مع المهاجم فخر الدين بن يوسف لمدة موسمين قادما من الاتحاد منسير في صفقة انتقال حر. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. حكاية الأفراح بعد الفاصل مع رفقة زناتي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير
3: ديما
4: ديما
3: ديما كما جديد في إذاعة المنسير، ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم.
5: برامجنا لكل اهتماماتكم
3: صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق، ومع إذاعة المنسير
5: تبع الموجة.
6: حكايات الأفراح.

صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من منوعة حكاية الأفراح. حكاية الأفراح، موعد جديد مع الأفراح ومع الحكايات، حكايات من تراثنا، كل واحد يحكيها بطريقته، كل واحد يحكيها بطريقته الخاصة جدا، انطلاقا من حنينه إلى فترة وحقبة زمنية معينة كانت فيها الأفراح تقام على مدى أيام وليالي ملاح. كانت فيها الناس متضامنة متآزرة متعاونة مع بعضها، كانت فيها اللمة العائلية هي الأساس، كانت فيها الماكلة هي اللي تجمع الناس، حتى بشوية كسكسي بالفول والقديد وإلى كسكسي بالفول والسردينة المقلية، معناها حتى شيء ما يمنع العائلة التونسية إنها تجتمع على طاولة واحدة. ما هيش مصاريف، ما هيش كلفة كبيرة برشا، المهم الناس تتلاقى، المهم الناس تتقاسم أعباء الأفراح، على خاطر هي أعباء فعلا باعتبار أنه مصاريفها باهظة وكبيرة برشا. قاعدين نشوفه من خلال الحلقات اللي فاتت تقريبا، اللي المرأة التونسية كعادتها مرأة مجدية، مرأة تحصل بنتها زيزها منذ نعومة أظافرها، هذك علاش ما تكبرش عليها الحاجة، هذك علاش ما توخرش بالتوالي، وهذك علاش هي من خلال طريقة الإدخار اللي تعمل فيها من بعد تلقى بنتها وراجل بنتها راس مال يدوروه لبناء عائلة تكون بإذن الله سعيدة. اليوم مستمعينا الكرام، حكايتنا باش تكون من مدينة قصر هلال. البعض يقول لك قصر هلال عندها تراث وموروث كبير برشا، البعض الآخر يقول لك ليه راهو يشبه إلى المدن المجاورة، ولكن في الأثناء نحكيه بطريقتنا الخاصة من خلال منوعة حكاية الأفراح. اليوم نستنى تفاعلكم مستمعين الكرام، تعاونونا بذكرتكم في عاداتكم وتقاليدكم في مدينة قصر هلال منذ انطلاق العرس الهلالي، شنو نعمل بالضبط إلى حدود تقريبا يوم السابع، إذا كان عنا 7 أيام و7 ليالي، وأعتقد هم موجودين 7 أيام و7 ليالي بمصروف كبير برشا أقبل، ولكن أسكن اليوم قعدنا محافظين على نفس العادات والتقاليد وإلا لا وإلا وخرنا، حتى نشوفوه بأكثر تفاصيل بعد قليل. نشكركم دائما مستمعينا الكرام على حسن التفاعل، مرحبا بكم ومرحبا باقتراحاتكم بخصوص أفراح في مدن أخرى تقترحها علينا. غناية وهنا راجعين لاستقبال ضيوفنا الكرام.

0: ربي يطول عمركم الكل مستمعينا الكرام وتفرحوا بولادكم وبناتكم بولاد ولادهم وبنات وبناتهم. هلا وسهلا بكم منورينا دايما من خلال حكاية الأفراح. حكايتنا اليوم جاية من مدينة قصر هلال. سعيدة جدا باستقبال مدام مفيدة فونتر، ناشطة في المجتمع المدني مهتمة بالتراث، قابلة مشكورة جدا دعوتنا. هلا وسهلا بك مدام، مرحبا نورتنا برشا.
1: عيشك بكم أكثر،
0: نورتنا برشا مدام.
1: عيشك ربي
0: فضلك،
1: ربي يخليك.
0: شيف هنا بالأزرق، أهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا.
1: ونورك صباح النور. شان تعدي وأمسية تحفونا على الأخير ومع المستمعين
0: عادي.
1: سيئة سخان عملت
0: لا فينا. عملت عمايلها بالناس الكل.
1: صباح النور، إن شاء الله نعديوا هيك عشوية مزيانة وصفحية مزيانة
0: يعيشك ربي يفضلك وربي يخليك وشكرا على قبولك الدعوة. اليوم نحب نقدم تحية خاصة مدام بسمة بالأزرق اللي كانت باش رافقنا هي وزوجها سي وليد كرشود، واللي نورمالمون كانوا باش يكونوا حاضرين معنا باش يعطيونا برشا من التراث الغنائي خلينا نقول في مدينة قصر هلال، ولكن تعذر عليهما الحضور باعتبار تعرض زوجها سي وليد لحادث مرور. إن شاء الله بلطف سي وليد وإن شاء الله بلطف مدام بسمة، وإن شاء الله خيرها في غيرها، ونتقابلوا إن شاء الله في الأسابيع المقبلة بإذن الله. تلاحظوا اللي الصيف راهو مشكلة كبيرة في حركة المرور وفي نوعية الحوادث الموجودة فيه، فدائما نقولوا في التأني السلامة، وبالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي ساعات بعض المناطق تطيح في ظلام دامس، وهذا ما يتسبب في بعض الأحيان في الحوادث. دونك ربي ينزل اللطف. ونقولوا احنا حكاية الأفراح مع انقطاعات الماء والكهرباء مسكنات، ربي يعينكم اللي عندكم عروسات وأفراح، ربي يديمها. أما الحقيقة يولي بشوية اللي رجع روحه لعبت في التوقيت تاختيار المناسبات، خطر قالوا لي قبل الناس وقت تتزوج يتزوجوا بعد الموسم تاع جني الزيتون، وقالوا لي ماكس ماكس ماكس يمشوا للربيع.
1: أكيد.
0: أما هذا الصيف ما كانوش يشوفوا فيه الأفراح.
1: صحيح.
0: العروسات والطهور وغيره معناها.
1: أي هما راهو في العادة علاش يقول القايل علاش يمشيوا لبعد جني الزيتون؟ أخاطر قبضوا السوردات.
0: هي
1: قبضوا السورد باش يلقى باش يهز شرط العروسته وباش يكسي ولده والأم زادة كيف كيف باش تزهز بنيتها وكل شيء، الفلوس كاينة موجودة. هذا علاش يختاروا جني الزيتون. أغلبية الناس كانوا فلاحة ما كانوش يشبوا للصيف بالكل، كان هكا هو، يا أما ربيع يا أما وقت جني الزيتون كملوا الصابة متاعهم يمشيوا وقتها يفكروا في العرس ويركحوا أمورهم.
0: هاتك الصحة. هو تلوية صغير الزوج مدام بس ما اسمه رامي. رامي شاء الله لابس. رامي ما فهمش من جبتها، هما يدور لي هذي تأثير الصغير. تأثير انقطاعاتنا بتاع الكهرباء اللي تخلي العبد راقط عبارة مصلوب. معناه كيجيو فايقين على الخدمة الصباح ونمارس حياتنا اليومية في ظل هالارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة، ولكن في الأثناء في ظل انقطاعات الماء والضوء.
1: بركات نفكروا أسامينا.
0: مش تفكروا أسامي ضيوفنا مدام بسمة وسيرامي إن شاء الله باللطف. إذن العرس في مدينة قصر هلال، ولهنا نادي ونقول للمستمعين تفاعلوا معنا عبر صفحة رسمية لدعوة مناسير عبر اليوتيوب، اكتبوا لنا عاداتكم وتقاليدكم في مدينة قصر هلال، شنو تتفكروا من العادات والتقاليد المزيانة. تنجموا تطلبونا عبر رقم 73-460-800 وتدخلوا معنا وتحكيوا معنا على هذه العادات والتقاليد. نبدأ معك مدام مفيدة. باش نبدأ وعرسنا وفرحنا إن شاء الله فرح دي.
1: أمين، ربي فرح جميع الناس، كنت طالب الفرح ربي بلغ له مقصوده. العرس نتاعنا يبدا بوتية النعمة. وتية النعمة هي جميع ما النعمة، يعني باش يبدا الفرح باش يوكلوا الناس. قبل كانوا يوكلوا الناس بالباهي، كانت ملزوم هذاكيا يكون فما العجل والا اعلالش ثلاثة أربعة كل قدير وقدره، والسميد والزيت والفارينة هذو ملزومين باش يتهزوا. وكيفاش يهزوها؟ يهزوها قبل العرس بجمعة ولا بعشرة أيام باش أهل العروسة يحضروا ملزوماتهم، يحضروا الحلوم تاعهم، ما كتعامل

0: وبالخلخال يلبسوه له هكا ويلبسوه حرم الحرير ويحطوا له مع جنبه النوار ويزينوه. قلت لك كيف ما يزينوا العروسة ويلبسوه حتى كل هلا والزبزة والصخاب يزينوه يزينوه زينة ما نحكي لكش.
1: يتعناوله
0: ويبدأ كالطبال يطبل. والمرأة توصف فك الجمل، هي مش توصف في الجمل، هي توصف العروسة اللي مشينيلها هزينيلها. يبدأوا يوصفوا فك الجمل وعليه أغاني ما نحكي لك شيء. وبعد يجيبوا كريتة يحطوا عليها كالنعمة كالطعام كشكير السميد وكالفرينة وكالزيت وكل كي، ويطلعوا على ساقيهم حتى لدار العروسة وهم كالطبال وكالغنية هذكومة كل شيء، يوصلوا الغديكية باش يوصلوا الطعام تاعهم.
1: مهما كانت المسافة مدام فيه،
0: مهما كانت المسافة على ساقيهم
1: ومخطين كي تبدأ مع انت عروسة بعيدة
2: يعني.
0: مهما كانت المسافة
2: برش كيما تاو هنا بالكرهبة
1: بالكرهبة
0: وهيك والعباد تتعنى تتعنى ويمشيوا ويتزينوا ويهزوا كل شيء. يبدأوا فرحانين، فرح جاهم محلها كل أيام، محلها كل قعدات، محلهم أيام صرنا نشتاقوا لهم
1: برشا.
0: أي والله
1: أكيد. دونك يهزوا هك الطعام هذاك بالطبال والزكار ويقصدوا ربي دار العروسة. دار العروسة وقتها كيفاش، هو ما معناها شو محضرين
0: دار العروسة بكري؟ ما كانش يسد يجيبوا مثلا يكريوا كراسي ولا حاجة. كانك عايش كي جار تعطيني توي ولا عايش كي جار تعطيني زوز كريسيات، عندك شي كنابي، يتسلفوا من بعضهم الجيران الكراسي والطوابل وكل شيء. يحضروا باش يجيو الناس كيف باش يقعدوا ويقعدوا، وباش الأهلية والعباد اللي يجيو يتفرجوا على العروسة شنو جابوا لها وطيتها.
1: عز وقدر،
0: عز وقدر فلا. وجاو حتى من الحنة، والحنة كانت ليها اعتبار، تقول لك لا فلانة شبه جابوا لها 5 كيلو حنة، أني جيب لي 2 كيلو برك. لا يشرطوها قبل اللحم.
1: اسمع
0: أي نعم،
1: حنة ورقة،
0: حنة ورق
1: هي.
0: ويعملوا لها قاعدة وشمسوها وينحيوا لها السفاف متاحة باش يهزوها ويرحيوها وتتغربل فيها قاوقك الحنة وفيها غناء وفيها دنيا. باش هذا الكل كيا باش يحضروا باش تفرق أم العروسة على أهليتها الحنة قبل ما يجيوها للعرس باش يحنيوا.
1: هاي جو زاهين محنين،
0: ما لا تعطيه وتمشي تستدعيهم وتهزلها القرطاس الحنة في يدها باش تزاد تحني وتجيها
1: حنة معناتها دقيق مش معجونة.
0: لا حنة دقيق تهزولها
2: وفما جد الانهات الحنة الصغيرة يفرقوا له من هارتها زازا
0: هاو هيك تاو للصبايا يعملوا لهم كالقريصة هيك العادة وكاو. أما هي كانوا تهز أم العروسة ولا أم العروس تمشي تستدعي
2: وتعطيهم الحنة،
0: وتعطيهم الحنة. هي شنو معناها تقص؟ راني هاني جبت لك وتعنيت لك بتجيني متزينة، وخاصة اللي كان عندها بنات معناها زين بنتك للمحفل.
2: أي متى حني ولبس العربي
0: حني أنت وبنتك وجيب لي بنتك متزينة بالعربي. هذا
1: وكان تقبل لعيبة كبيرة كي نجيب لك الحنة وتجيني مكش محنية.
0: أي مالا
1: وفيها عزارة زادة،
0: فيها عزارة
2: سما ما فرحت
0: ليش ما تعنيت ليش.
2: أي ما فرحت ليش
0: كينك ما تعنيت ليش وما عطيتنيش قيمة كما أني أعطيتك قيمة هكاك.
2: ينجموا يتقاطعوا في صورة ما جاتهاش محنية ولا ما جاتهاش لابسة العربي
1: إلا إذا كان عندها عذر.
0: أي اللهم كان عندها عذر هكاك. هذم اللي كان موجود نهار لوتيا
1: يدخلوا الدار بالزغاريد،
0: يدخلوا بالدار والزغاريد
1: بالطبال والزكار،
0: بالطبال والزكار وشطيح وغني. قلت لك معناها فيه وصف وفيه غناء ملزوم يكون موجود كل غناء هذاك. يا عادات حلوه
1: يحطوا هكا القضية،
0: يحطوا كل القضية أم للعروس يقضوا ربي يروح على
1: الحال. يضيفهم شي بحويجة بحويجة
0: بشوية بحويجة هكاك. شنو كان موجود؟ هو كان موجود القفرات.
1: ايه
0: احنا نقولوا البشكوت والمثلج.
1: ايه
0: كان يقولوا البشكوت والمثلج وكويس جزوز ولا كويس شروبه.
1: ايه
0: هكا الروزاتة هكاها يقضوا ربي يروح.
1: ما ثماش حلوة سبيسيال
0: لا لا وقتها وقتها أم العروسة مازال ما جاهاش عدد الطعام مش باش تعمل.
1: اي باش
0: مالا مازال ما جاهاش
1: لا فارينة لا سميد لا سكر لا زيت.
0: صحيح
2: قفرات وجازوز
0: اي يعطيوها كان القفرات والجازوز والشروب. قلت لك الشروب.

0: والله
1: جبتوا لنا الحفارينة بتاعكم ترى رجعوا لكم الحلو بعد ما نسمعوا.
0: والله على فكرة محليها كل شروب وكل كنا نشربوه قبل كانت شروب متاع ورد ومتاع رمان
1: متاع رمان
0: مبن وملذ
1: ومتاع الصغر تحسوا بنين على
2: واسمع والروزات. أنا قعدت في المطعم متاع الشروب والورد ومتاع الروزات ديما في بالي وقد ما شربت شروب ومن بعد وروزات كل المطعم هذاك
1: متاع الصغر هذيك بنين على الاخر
2: ما ثماش حتى الجوفريد متاع قبل مش كيما فرت
1: ما عادش رامينو نفس الماركه ونفس كل شيء من الجوده الصغر ابدا
0: المكونات تغيرت
1: اكيد وكل شيء تغير
2: برشا حاجات حديثه هكا مستحدثه معناها دخلت كمكونات اللي
0: هذا هو غيرت الطعم
2: صحيت صحيت النكهه والطعم
1: هو ممكن ياسر النجم يكونوا احنا الحنين للصغر يحسسنا ديما ان الحاجه بتاع القديمه هي اللي فرحه وبنينه حتى كانت تكون نفس المكونات
2: هو تصعب شويه شفهاني علاش على خاطر فما ريحة سبيسيال صحيح هي مربوطة بذكريات وبناس وبمكان وزمان وكذا ولكن في الأثناء
1: كي تلقنا تفاوحة باهية
2: إما مش كيف لا فما حاجات مش كيف
0: هي المكونات قبل ما كانش موجود سيد الزيت هذايا توا اللي عملوا فيه وكل زيوت الأخرين كل كان اللي يجيبوا فيها قبل كان الزويتة معناها زيت موجود زيت الكاكاوية ولا زيت السوجة ولا زيت الزيتون ما كانش موجود
2: حتى زبده ما كانش منه زيت النخيل
1: حتى زبده ما كانش موجوده
2: به جبنا هاك النعمه اتمنى عليها من غدوه الحرائر يشمروا على وليداتهم
0: لا من غدوه كي تولي ام العروسه تبقى تنادي في احبابها وجيرانها واخواتها وعماتهم وكل فاميليا القريبه والجيران القراب القراب وخاصه نحن كانت تزنق الحومة كل كي معناها عبارة على عائلة واحدة فرح في الدار من اللي يبدأوا يدهنوا في الدار والعباد تبدأ ملمومة وكل ليلة قاعدة وكل ليلة غناء وكل ليلة سهرية ويتلموا الجيران وحدهم كل قاعدة هذه كي يعملوا ويتلموا كالجيران بش يبدأوا يعملوا في النعمة متاعهم يبدأوا يحضروا فك النعامي كان بش يكسكسوا الكسكس كسكسوا الكسكس وبش يحضروه معناها للطعام اللي باش يطيبوه للتفريق وكل والا باش يبداو بالحلو وهو في العاده الحلو يخليوه اخر مرحله خاطر 10 ايام يقول لك شي يبدا ديما فريشك
2: اي
0: يعملوا الدنيا كانت سخينه وكل شيء وما عندهمش كيما التخزين كيما طوى تخزينهم كان في الجرار ولا في القدوحه وفي التباسي هو غطي بمنادله ولا بطبق ولا حاجه
1: حتى احنا باش نرجعوا للتباسي الخوي مدام الضوء يقص حتى الجرار تطريبش نخبيهم في الكوجينة
2: والله وانو كوجينة ما ترفعش الجرار
1: نعملوا بيت الخزين قبل
2: صديقه وي فعد الدريسينج طلعها
0: حاسلوا يبدأوا يحضروا في كل عولة هذيك وكل الطعام اللي حضروا فيه وكل حلو وعندهم يبدأوا يغنيوا منهم غناية هما كيف يدخل خو العروسة ولا بو العروسة ولا من حتى مالي العروس يجيوا يعملوا طلع عليهم فك الأيام هيك يغنيوا له ولادي والخيط عليك يعني اليوم جي دورك باش تمد باش يخرج ويجيب قضية لكل قاعدين يعملوا فك الحلو ولا يكسكسوا ولا حاجة القضية شنية كانت حاجات بسيطة راه كانت بيكوتاي كيف ما يقولوا بيكو حشيشة وإلا بيكو سكر وإلا حويرتين عظم وإلا بيكو حلوة ولا شوية فاكية معنى حاجات هكاكا بسيطة يعني رموز ولا قرطاس كيكاوية ولا قرطاس لوز حواجة هكاكا باش يشجع كنساء هذو كومة باش يبداو يكسكسوا فرحانين وكل
2: محفلين الجو
0: يغنيوا له الغنية هذه
2: شنو يقولوا الكلمات متاعها
0: يقولوا أولادي والخيط عليك الخيط عليك يا أولادي ربي صونك ويخليك يا الغالي الخيط فضة يا أولادي وسبع صبايا عليك مرضى يا الغالي والخيط ذهب يا أولادي وسبع صبايا عليك تحب يا الغالي محرمة حمسي يا أولادي ترشقها مرتك على الكرسي يا الغالي هو هذا الكل كي وصف معناها يشجعوا فك الوليد باش يجيب باش يبدا فخور بروحه اللي هو جاب حاجه لكن نساها هذوكوما وما تخلش بيديه فارغه. هذه الغنيه كانوا يغنيوها وقت اللي يبداو يعملوا في الواحد وبالصوت برك راهو لا معها ايقاع ولا دربوكه ولا حتى شيء، النساء بالصوت برك وكل وحده شنيا المقطع اللي تغنيه تبى توصف، إلا كان ولدها جي ولا كان ولد معناها ولد سلفها، وهم أغلبيتهم يبداو أولاد أكل حضارة لفمي كي قاعدين يعملوا هذه ولدها دخلت تقوم تغني عليه فرحانة ولدها ولا لها راجل وباش يجيب الهدية وباش يدخل بحاجة لكن نساها ذكومة باش غدوة كيف يجي حتى هو فرح ويدخل ويعملوا له هكا. حاجات حلوة كانت برشة
2: وفيها برشة دلالات
0: فيها برشة دلالات فيها برشة معاني وهو هذا الكل اللي كانت كل ألفة والمودة وكالتآزر بيناتهم تعاوني ونعاونك دوفوا معي ونوقفوا معاك
2: معوني معونك
0: أي
2: داري دارك
0: هكاك
2: وحتى واحد ما يعاير لاخر بحاجة معاها
0: الناس الكل فرد حال أنت اليوم فرح كاني غدوة فرحي في الثنية ملزوم باش تعطيني ونعطيك ما حلاه قلت لك كانوا حتى من الكرسيات نتاع الكوجينة يطلبوهم مجير جار تعطيني كرسي نتاع كوجينة باش كنساك اللي بداو يطيب ولا حاجة هي ما عندهاش قداش باش يكون عندها كرسي
2: والله وانا المدة اللي فاتت معناها قاعدة نخمم احنا توا عندنا الإمكانية باش نكريو
0: اي
2: وباش نوفروا معناها حسب عدد المدعوين وحسب كل الناس قبل كيفاش كانوا معناها هكا بارك الله فيك جاوبتني قلت لي معناتها قاعدين يتسلفوا من بعضهم
0: يتسلفوا من بعضهم
2: ويظهر لي ضيف يعطيهم الكراسي ومالي الدار ينجموا يقعدوا على الحصير
1: يقعدوا على الحصير
0: كانت الحصاير والمطيردات وشنو فوقهم اكليم اكليم وهكا
1: هما نسيت الكبار كليك تبدا قاعده على كليم اللوطه معناتها يصدر العريس
0: والكراسي الكراسيات اكثر احيان يطلبوهم للرجاله
2: اي
0: باش كيف يتلموا الرجال في كتبان الزداق ولا في دخول الموسيقى ولا حاجة باش يبداو أمن ساوين الكل كانوا يقعدوا في القاع ومحلها كالقاعدة وحتى لماشت كانوا يقعدوا في القاع معاهم
2: صحيح صحيح
0: وكانت فيها نغمة وفيها ألفة وفيها محبة وتحسهم مكة يتقاربوا لبعضهم وشكون لبش تمد أكثر وشكون لبش تقرب أكثر وشكون لبش توري فرحة أكثر محلاها كالأيام والله
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام مفيدة شيف هنا الكسكيس احنا توكي نحضر الكسكسي متاعنا كسكسي العولة قبل بعشر أيام علاش شنو الأهمية انك تحضر الكسكسي علاش ما نعملوش وقت سميد مفور وتحراح
1: من العادات والتقاليد يبداو نسيت لكل كملمومين كيك قاعدين على حصيره والكليم وشويه غنيه كما قالت المدى الكسكسو هو شيحو باش نهار العرس كي طيب يطيب اسرع وقت وكا هو ابن ديجا
2: مش كما اسهل
1: واسهل
2: وبتاع 10 ايام من زمان معناتها مش اللي باش تضربوا الشمس ولا بشي معناتها تحسوا كانه مطعم محروق ولا كيفاه
1: هو الكسكسي الشمسي هذاك يقعد بالعام كامل معناتها هما يعملوا عوله العرس وعوله العام على خاطر ما عندهمش فين يخبيوا الكسكسي نتاعهم ما فماش كما نقول انت تاوى في الجره الكليك كل شيء يتخبى الغديكا الكسكسي الكسكسي نتاع عام كامل بعد حصاد نتاع القمح
2: ويحسبوا حسابهم قداش يلزمهم كسكسي معناتها حسب الوجبات اللي باش يطيبوها
1: اكيد اكيد ما تعمل عولتها نتاع عام كامل هذيك مخبيه على جنب والعرس تعرف روحها قداش
2: بالنسبه للحلويات تقريبا اللي في قصر هلال تقريبا تشبه الحلويات مكنين
1: نفسها برسك نفسها هذيك هما
2: تقريبا من الغريبه المقروف
0: البشكوت
2: والبشكوت
0: والوريقه
1: والوريقه خاصه البشكوت معناتها هذاك يعملوا عوله بشكوت
2: الفطور الصباح
1: الفطور الصباح معناتها
2: انت اللي بشي بيت الغادي الكل اللي بشي على الصباح يجي مش نقولوا ما معناش باش نفطر
1: ال 10 ايام ولا ال 15 يوم هكم من نهار تجي لوطيه لنهار المرواح وهي الام العروسه كل يوم تبسي
2: بشكوت باش يغطسو باش يعديو احنا قبل معناتها ما نتصورش بالحليب والقهوه معناها نتصور بحاجات اخرين
1: هذيك حليب وقهوه
2: حليب وقهوه
1: وقهوه
2: نثبت برشا على الماء على معناتها الناس تغطس في الماء
1: صغار احنا صغار صغيراتكم في الماء
0: اما كان الحليب حليب بقري
2: اهي
0: اي واغلبيه الناس كانت في ديارهم عندهم يا بقره يا نعيجات يا معيزات ملزو قليل لما عندوش هايشة في داره بزريبة مربها
1: أحلبها عصباح بكري وغلي وطيب
2: الخير الخير موجود
1: الخير مش قهوة راح وحليب صخور
2: محليها محليها ريحة زمان ويامات زمان حذرنا معناتها ركحنا أمورنا في الاثناء عنيش صابون نغسلوه
0: اكيد زهاز العروسة ملزوم باش يغسلوه زهاز العروسة ويتلموا الصبي يغسلوه مش النساء يتلموا صبية الحومة صبية العيلة باش يغسلوا الصابون هذا كايا بالغناء وبالزغاريت ويحضروا قبل ما يغسلوا يحضروا الصابون العربي
2: بالضبط
0: ملا يعملوا الصابون العربي وحضروه
2: نهار الصابون وحده هذاك نهار الصابون صنع الصابون الجيري هذاك وحده
0: هو نهار الصابون وحده ونهار تقطير الزهر والعطرشيه والورد وحده زاد يعملوه ويناديوا الصبايا باش الصبايا الماء اللي قطروا بيه الزهر الماء سخون هكا يغسلوا بيه رواساتهم
2: باش الزهر يجيهم
0: باش الزهر يجيهم يوديهم الحظ
2: حلو ما احوجنا ما احوجنا
0: نيات وكهو على نياتهم وكهو هكا شنو اعتقاداتهم هكا النية متاعهم يحضروا لهم وجي نهار الصابون باش العروسة باش تغسل الصابون متاعها خاطر قبل كانت تطرز بويداتها فروشاتها ملي عمرها 12 عام أمها تبى تعلم فيها التريزة باش ترتز كل الملاحفات وكل الفروشات متاعها وكل شيء تبى تحضر فيهم بيديها بس نورمال باش يتمسخوا شويه باليدين وبالعرق ما يتخسلوش خاطر وقتها يتخسلوا كان نهار اللي باش يمدوا الزاز متاعها ويقول
2: لك يتخسلوا ويتخباوا ويخافوا عليهم يصفاروا
0: صحيت خافوا عليهم لا يصفاروا وملزوم باش يغسلوهم يطلعوهم فك الوقت هذاك بنات تغسل وبنات تنشر وبنات تحدد وتطوي وبنات تقربت يزينوهم يقربتوهم ويتنشر الزهاز فوق القلص وعالطوابل
2: ويتعلق على الحيوط
0: ويتعلق على الحيوط محليه
2: ويبداو يماريو في بعضهم قديش أكيد. حضرت من بيت
0: هي
2: بيت ولا اثنين ولا ثلاثة انت والكمية
0: عندها اربع فروشات هذيك غرزة من غرزة الحساب برك عندها زوز فروشات
2: وذيك يدل على الحذاقة متاحها
0: هي الحذاقة متاحها كانت هكومك الشغل هكا الكل كي تعملوا حياتها والصوف كان وقت اللي يززوا عليه لشاتهم الأم تبدأ تززك عليه لشات في وسط العام وقبل ما قبل ما لبنيتها تكبر توصل عمرها 10 سنين 12 عام الأم تبى تحضر في زهاز بنتها مريرة تعمل لها تنزلها منيدل مريرة تنزلها فوطة مريرة تنزلها عبينة مريرة تنزلها شطير عبينة وما تبى تحضر كل مرة تحضر لها حواجة حتى فين يوصل الوقت وتلقى عندها زهاز بنتها حاضر
2: اللي جلد العلوش توا يتلوح
0: جلد العلوش
2: ينتين حاشكم ويدوت واللي قبل معناها تبدا يختاروا العلوش على الصوف نتاعو
0: اي على الصوف نتاعو
2: خاطر عندها برنامج لك الصوف هذاك
0: هو حتى من الجلد اصل الام وقت لبنتها تكبر بداو الخطابه تخطب تختار اعز جلد نتاع علوش باش تخبيه زهاز البنت جلد كامل
1: اي صحيح يعني يخرج
0: اكل صوفه كامل صوفه كبير ومغثث وكل كاي هذا كاي اللي تخبيه ام العروسه زهاز البنت ويتمشط ويتغسل بماء البحر وكل كاي ويتمشط ويتنفش وكل كاي وتحط كل لفه هكا مزينه بيه باش كيف نهار اخر من غدو كاي كيف تصبح نافس ما كانش الزرابي برشا
2: تحت ساقها
0: تفرشوا تحت ساقها
2: ولا كي تبكر بوليه زاد الظهور نتاع الوليد
0: يحطوا كجليد هذاك ويحطوا عليه الخلالة متاعها هي احنا خاطر ملزوم الخلالة الزعيفة تطلع بها سوى اللي عنده ولا ما عندهاش الكل خلالة الزعيفة يلزمها تكون موجودة عنده
2: يا حسرة أنا تعرف نثبت على الجلد هذا إلى حدود التسعينات وبداية الألفينات
0: أي
2: فماش عروسة معناها ما تتصوى أنت من سنوات الاستقلال وصاعدا معناها الجلد لازم منه
0: لازم
2: بعد فجأة فمشنا التفكير كيفاش تقلب الناس ما عاش تخمم في حاجة كيما هذه ولات ماذا بها تتخلص من جلد العلوش لوحو كيما جيت
1: والكليم زادة ديجا كانت موجودة في
0: ملزومين
1: بيه
0: ما كانش فما زرابي راهو ما كانش فما قليل لتلقى عندها زربية كونش كل لباس لباس عليهم برشا كان طلع الزربية القروية
2: قروية ولا القصبية في الساحل في المديوني
0: هاكي بالطابع متاعها وتبدأ تتفخر فالزربيتي قداش من متر وقداش من عقدة فيها هذا لكان هكاكا أما كان الموجود كليم مرقوم كجلود هذا كومة هذا كان اللي كان موجود
1: وزيزة بسيطة على الأخر ولا زيزاتهم بسيطة على الأخر
2: أما أهم حاجة فك الزيزة ذاك هو دبش العربي يظهر زاد كيف كيف كيما مكنين كيما مادية يطلعوا الهلاليين دبش عربي شنو يطلعوا تقريبا
0: ملزوم هذيك هي أم العروسة ملزوم تعمل بنتها المحرمة المرشوشة المحرمة خضراء، حرير ومرشوشة بالتل، بالتل فضة حر هذيك، وتعمل لها العصابة،
2: العصابة الهلالية.
0: أي العصابة أي. الهلالية على خاطر الحرام وسورية التل ومريول الفضيلة تجيبهم أم العروس في الطبق اللي كنتها مع المداور والآخر تطلحولها، طلحها أمها بشركة الجهر، بشركة الليرة، بالمقايس، بفردة الليرة، القلادة، فما القلايد زوز قلايد، قلادة الحاح وقلادة سمسم، واحدة أكبر من واحدة، وشركة الجهر والصخاب،
2: هذه الكل طلحهم لهم،
0: طلحهم الكل. وفي قصر هلال كانوا ما يطلعوش الفضة خاطر فما بعض البلدان يعملوا الفضة قبل، لا
1: قبل كل الذهب،
0: كل الذهب، كل الذهب. تعملوا من قلت لك من اللي تبدأ عمرها 10 سنين، والبعض من اللي تجيه البنية يبدأ يتفتف ويخبي، يتفتف ويخبي.
2: شوف طريقة الادخار كيفاش
0: يبدأ يتفتف ويخبي،
2: رايكم بس
0: لا رايكم بس باش كيجي الوقت تلقاش روحها ايدها فارغة وما عندهاش.
1: ما هو بعد جير مع الزيتون أي فليسات اللي يشري شو يشري بيهم والبقي يشري بيهم الذهب خنتشات جهر اللي البنية تخبيه
2: محبوب خمري
1: ما فماش بانكات تقبل باش يخبيه، يخبيه
0: كل مرة يشيوها هكاك حويجات
1: تخبي ذهب
2: قطبة كي تشري القطبة كي حاجة من نور العقل معناتها عملت اكونومي كبيرة اقتصاد كبير برشا
0: القطبة ولتشري لها كعبات ليرة ولكعبات محبوب والجهر كان معناها على ما راح اللي تحضرك الزهاز هذا كايا
2: وكا يسهل
0: يسهل أكيد
1: ما تحسش
0: ما تحسوش
1: ما تحسوش
0: كيف تجي وقت البنيتها تتخطب تلقى روحها حاضة تلقى عندها القليل اللي محضرتوش
2: هو النظمين متاع التليلة ولا القلادة
0: أي.
2: ما يكونش وقت هذيك فترة متاع تخبية فترة متاع تشري وتخبي
0: تشري وتخبي
2: ساعات راه فما ما تنسى حتى شنو شريت تلقى روحها عندها بزوز قطبات بالقديش من فرد محبوب
0: صح.
2: معناها تلقى عندها الخير بزيد تخيرة راقدة عليها معناها تقول انت بخبيتها
1: خاطر كل مرة تشري وتخبي خاطر
0: كل مرة تشري وتخبي وما يمدي تلضم هذكايا إلا ما تتسمى بنتها كي تتسمى بنتها ويقولوا راهو العرس في الصيف ولا في الوقت الفلاني حددوا أيامات العرس وقتها تشوف شكون من القريب لها من حبابها مثلا أختها ولا جارتها
2: من الثقات ولا
0: حاجة أي بشي يلضموا كل مرة يلضم حويجة كل مرة يلضم حويجة باش يلقاوه حاضر
2: وذلك في الاستعدادات ديما للعرس
0: في الاستعدادات
2: ومعناها وفخرة كبيرة فلانة معناتها حصلت فلانة بالزايد فلانة فضلت فلانة كذا معناها حاجة
0: ما شاء الله فهبوش ناشن وكما قلت لك
2: كل امرأة هذوم
0: لكل امرأة
2: بل الراجل شو يجيب في العربي
0: الراجل يجيب إلا حرام الحرير وسورية التل ومري والفضيلة
2: أكهو على كتبيق هذا كهو هاي جابت له
0: ايه عدوه صياغه الذهب عليه الصياغه والمداوره عليه والاخر الكل كي ام العروسه
2: معناتها بالاضافه الى هدايا فما صياغه ذهب
0: ملزوم يجيب لها
2: صياغه سوري ولا تابعة على العربي هدايا
0: لا الصياغه قبل كانوا يقولوا انياب بورقيبه
2: هي متفكرة مليح
0: كانت هيك لدالجة وكهو معناها ما كانش هكاك
2: والسبيليتات المصالحة
0: تابعة للصياغة سبيليتاتها وكل شيء بفردتها وقلوا فردة حسيرة أي حسيرة كبيرة والحسيرة صغيرة هذا كان اللي يجيبوا العروس في الطبق كل شيء اللي كان يحب هو باش يزيد يهز حاجه المرته لبس عليه بالبيه يهز لها باش يزيدها شناشن ولا باش يزيدها فرده ولا حاجه يهز لها ما هي اون جينيرال في العموم هكا كان شنو يحضر العروس من اللبس العربي دخل كل امها
2: المراه تتحمل نصيب كبير وبالاضافه الى هذه خاطر توا شاف هنا قالت معناتها مش حاجه كبيره تو
1: الذهب ولا
2: هو الذهب ولا العربي المطروز معناها تحب له
1: هو شو هو خاطر البنيه ملي هي صغيره هم يخبيوه في زازها وزاز اختها معناتها هي ديجا الام تبدا تشري بالزيت يعني هاش تظلم القلاده نتاع بنتها ولا حاجه والفاضه شو قد البنيه اللي من بعدها معناتها ديجا الفاضه الكل ماشي للبنات اللي من بعدها
2: خاطر ما تبداش عندها بنيه عندها بنيه واثنين وثلاثه وساعات سبعه صبايه
1: هما ديجا قبل يجيبوا بالسبعه والثمانيه
2: ما شاء الله
1: معناتها ديما اللي تشري وتخبيه كل بعد كل موسم رابحته هي ما تحسوش بعتيلي العرس بالحق هو ديجا بسيط خاطر تقولي انت الذهب غالي مش كيما تاو ب 400 و 300 كيما قبل راه قول ب 500 فرن
0: لكن انت فك الوقت هذا كي زاد بالنسبه لهم هما زاد فلوس
2: اما طريقتهم خير تو احنا شفت احنا بنتنا توصل مثلا خاطر توا يقراو في الجامعات ما نحكيش على ما قراوش باش توصل لك 26 27 28 راهو توا خاصه في السنوات الاخرانيه لما ما عادش تزهز
1: ما تفضلهاش فلوس انت توا مثلا الفلوس ما تنجمش تفضل باش تخبي لبنتك انت تقري فيها ما تفضلوش
2: اي ما تفضلش اما راهو كنت تنجم احنا برشا عندنا فلوس ضايعه
1: أكيد.
2: فلوس في مش في محلها معناتها انت وقت اللي تدخل مثلا الفضاء احد الفضاءات الكبرى انت كنت داخله على حاجه تاع 10 دينارات تلقى روحك صرفت 40 50 دينار اللي نسى قبل كانوا اكثر حكمه من توا
1: صحيح
2: اللي يعرفوا الفرنك نتاعهم وين يمشي المليم وين يمشي دونك قبل كانوا اموا مثلا تحطهم لك زاده مش كيما نقولوا احنا في الطروف وفي الشوالق تحطهم في حاجه نتاع ذهب نتاع خمري نتاع محبوب نتاع جور حاجه صحيحه حتى كي تتعوق عند علاش تتكى احنا اليوم كي تلفت لدارك ما عندك علاش تتكى حتى التلفاز نتاعنا سمح لي ليزورديناتور نتاعنا ولي بورتابل اللي شري فيهم بفلوس ما هي فلوس معناها اليوم تشريهم بالملايين غدوا باش تطلع محتاجه ما تلقى ما تبيع الصوم يطيح للانديزيه معناها
1: هو مثلا قبل كان الراجل يخدم يخلي الفلوس يعطيهم لمرته وهي تتصرف الكاسه عندها طول هيك هو عامل كاسة واحدة والمرأة عاملة كاسة واحدة
2: وفي برشا حالات سمحني في الكلمة الراجل ما يخليش فلوس
1: للمرأة صحيت والراجل ما يخليش فلوس للمرأة والمرأة هي تعرف تتصرف الفلوس أكثر من الراجل يعني الرجال أغلبيتهم يحطوا فلوسهم في حاجات لا يعني المرأة عندها حكمة وعندها تعرف كيفاش تسير الدار
2: التوى باختلفت شوية الجيل اختلف شوي ما عادش عندهم نفس الحكمه مدام مفيده
1: صح.
2: ما عادش عندهم نفس الحكمه
1: ما عادش عندهم حكمه
2: تو انت كان تدخل للديار مع الاغلبيه التوانسه في جانب كبير ما عادش تلقى الادخار يقول لك معناها قد مي احنا ما عشناش معناها خير من من من من الناس قبل الناس قبل معناتها كانوا ما تم ضنك عليهم الدنيا
0: احنا كان وكنا محققين الاكتفاء الذاتي للاسره كما قلت بالحكمه تو ما عادش عندهم ولات المطالبات أكثر ما اللي يدخلوا فيه قبل كانوا الراجل برك يخدم المرأة كانت تخدم في دويرة في دارها يعني مش تخدم البرة في الدار
1: بعد ما بسيطة تظلم
0: تعمل حوجات في دارها كان رجلها نساج باش تدور له الجعاب كان رجلها سباغ باش تصبغ معاه وتطوي معاه وتقنط معاه وحاجات كيما هكا معناها هي وشور رجلها معناها باش يعاونوا بعضهم كان رجلها فلاح باش تطلع معاه للجني الزيتون ولا الحصيده ولا هو كان فما التعاون هذاك الاسري وكانت المطالبات بسيطه اعطيهم يامنوا القوت اللي في كرشتهم ما حاشتهم بحتى اي شيء
2: هيك ويتكوا على بيت المونه نتاعهم
0: بعد صلاه العشاء الناس كل ترقد على روحها ما عندهمش السهريات نتاع ضوء
1: ما فيش مصاريف
0: ما فيش مصاريف
1: والماكله نتاعهم في السوق نتاع تزرعوا تاكل
0: مر كن نتاعهم
2: بالضبط وعندهم بيت المونه
0: كامل عندهم بيت المونه زيتها في الجرار وقمحها في الجرار وشعيرها في الجرار كان الفول والحمص كل شيء في الجرار مخبي ولا يدخل الصيف تبدا كي النماله يشري ويخبي وعلطهم يدخلوا أني نتفكر بابا الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: وامي يقول لك هي الله يرحمهم كان صدقني وقت ليوصل وقت العولة تخل شهر وسو اقسم بالله العظيم تفكر بالباهي بابا الله يرحمه يجيب بالشكاير قمح ويفرخهم في السقيفة ويحكم علينا اكل قمح هذاك ما يتخبى الا ما هو منقي نقيوه ونصفوه
2: تسربوه بالكعبة بالكعبة
0: اي نقيوه ونظفوه باش يتخبى يتخبى في الجرار منقي باش نهار تبدا مغصوره امي تمد على البلاصه تمد وحاضر نظيف ابعث للرحاي ارحي ويجه والبعض كان يرحي حتى في داره
2: اي فما كرحاه
0: الرحاه العربي كيف كل شيء نعمل كل كيت توجد تتخبى نظيفه باش كي مد يتصرف بها حاضره ما تقعدش وقتها باش تطلع باش كيفاش باش تنقيه وتتزرب وكانت الخير موجود هما كيما يقولها يخلطوا ربي مبارك لهم فيه خاطر كان فماش كان نعمل لك لا تتلوح كان حتى كل الصيام كله يفضل
1: يكرموه
0: تقول لك لا نعيم ربي يكرمه كانوا قبل حتى كيف يتفح شوية عادي حط فوقه خوية زيت وشوية هريسة
2: تعقيم
0: وفرس وفرس وهكر
2: يا ودي لا حويجة هي كي تتخبى معناتها نثبت أنا التو على سطل في دار رحنيني يرحمهم الكل معناتها تحط في السطل هذاك الثلاجة تحط في السطل دلدله في البير ويتحفظ طرف السردينه ما تتلوحش اي حاجه
1: تتلوحش شيء.
2: احنا اليوم عنا برشا خير بزيته، ما برشا خير ماهوش موجود معناتها مطيش
0: برشا خير ملوح
2: هيك. علاش قلت لك معناتها العقليه الاقتصاديه راهو عندنا الامكانيه باش نراجعوا، واحنا صحيح الجرام ذهب وصلنا 400-500 دينار، لكن انت اليوم عندك الامكانيه اذا كانت تنحي برشا مصاريف زايده.
0: اي
2: خاطر عنا برشا زايد. صحيح اليوم احنا في غلاء معيشه ونكبدوا على ورقه الماء وعلى ورقه الضوء وعلى الانترنت وعلى القرايه الصغار في البريفي وعلى وعلى وعلى، ولكن زاده ساعات كي تدخل الدار تقول انا هذا الشراني فيه وحدك وحدك. دونك نقول خير الانسان كي يمشي لبلاصه يمشي مش هز فلوس، فينجم بالطريقه الاقتصاديه اللي حكيت عليها مدام مفيده انه يشري بشويه بشويه حتى لين تلم هالقلاده وهالتليله وهالفرادي المحبوب ومعها صوف وغيره. نوصلوا توا الأول نهار توا بعد ما عملنا احنا روطية وبعد ما كسكسنا وحضرنا رواحنا
3: واستعدينا تمام
2: واستدعينا واعطيناهم الحنة باش يحنيو ام العروسة وام العروس كي يمشيو يستاذنوا المحرمة الخضراء يظهر لي ما تتنحاش من فوق الراس.
0: لا ابدا ملزوم ام العروس يلزمها تكون لابسة الحرام الحرير متاعها والا خللت الزعيفة متاعها خللت الحرير، يلزمها كيف تطلع تصدي العباد لازم تطلع لابسته ومحنية كفوفها
2: مالها،
0: وأم العروسة كيف كيف باش تطلع تصدي مالها تصدي لازمها تكون لابسة هي كيف كيف، ما تلبسش حرام الحرير أما تلبس خلالة الزعيفة.
2: معناتها حرام الحرير الأم العروس،
0: أم العروس
2: هيكي باش تستقبل أي. كنا
0: أي.
2: وأم العروسة خلالة
0: الزعيفة هذيك باش تلبسهم وتخرج تصدي حبابها ومالها وكل كي، ويلزمها هي تكون محنية.
2: اي مالها اختو هذا الحنة الناس باش تحني وهي ما تحنيش.
1: او الحنة السوالف زاد هذيك
0: الحنة السوالف وكانت فما الحنة العربي بالرموز البربرية هذه ما لحقتوش عليها مرة خاطر نجيب لك التصويرة متاعها. كانت الحنة العربي بالرموز البربرية وين قبل كنت نقول شبه فيها كدائرات وفيها كمثلثات وفيها
2: اي نحسبوها شخبط شخبيط
0: لا وهي رموز بربرية كل خط فيها عنده دلالة.
1: لماتنا بتاعنا قبل كانوا يعملوا لوشين في جبينهم
0: اي هذيك هي للزين كم قل على خطرها مزينة برشا يوشمولها.
1: سمعت المرأة المزينة قبل يوشمولها
0: يعملوا لها وشاب دلاله على الدال وعزين
1: اي خاطر انا نذكر مامتي قبل كانت موشمه
2: كلهم اغلبيتهم موشمين
1: تبدا هكا.
2: نجيو لنهار الحمام.
0: ايوه
2: شنو نعملوا في نهار الحمام؟
0: نهار الحمام الام وقت لا تمشي تستدعي في الايامات نتاع الاستدعاء تقول لها ما وعندك بنياتك صبايا قل للبنات يجيو يحضروا عاد للحمام هاكا عندنا الحمام نهار الفلاني
2: الحمام للصبايا
0: الحمام للصبايا ما تمشيو النساء الا خالتها مثلا ولا عمتها هاكي تبدا عينها على الصبايا وعينها على الموكب كله
2: أكها. تعس
0: حتى
2: تعس.
0: ام العروسه ما تمشيش شد دارها يمشيو كان الصبايا معها يمشيو كالصبايا معها ويهزوا معاهم الشماع وكل والعريسه بعد ما يغسلوا لك الصبايا وكل غناء احوجات اللي لبستهم يفكوهم لك البنويت الصبايا متاعها كل واحدة تاخذ قطيعة منهم باش ساعدهم يندي لهم كيف هي باش تزوج
2: خاصة اللي بتاو شوية في الماخذة معناتها الأولوية لهم هم يعطوا شكل بنات
0: صغار
2: يخليوا ديما الأولوية
1: للبنات فما ديجا هم الدبشها اللي قبل العرس الكل ياخذوه بنات خالاتها بنات عماتها
2: يقسموه
1: كل واحد شنو اللي يشتي حاجة ياخذها
0: وكانت البنات اللي ماشيين مع العروسة ما يهزوا حتى شيء أخلاف حوايجهم كل شيء تهزوا العروسة
2: الصابون الطفل
0: الصابون والطفل كل شيء كل شيء تهزوا حتى من المشات تهز بالثلاثة وبالأربعة باش يكونوا مع بعضهم ستولة تهز ثلاثة أربعة ستول البنويت الحاضرين يجيبوا حويجاتهم فقط لا غير يكملوا يغسلوا لهك البنات يبدأوا فرحانين يغسلوا ويغنيوا وزغاليط وحفالة تخرجك العريسة من الحمام يلبسوها التبديل العربي ايش يلبسوها خلالة القطارش مش خلالة الزعيفة راهو فما فرق بين خلالة الزعيفة وخلالة القطارش خلالة القطارش من الكتان والأخرى من الحرير خلالة الزعيفة يلبسوها خلالة القطارش ويلبسوها مريول فضيلة مريول ما يلبسوهاش السورية معاه، مريول الفضيلة برك الكامزونة، ويحزمها بالشملة. الشملة عنا الشملة ألا فيها الشروط البيض، وعنا شملة نقولوا لها شملة الدكة، يحزمها بشملة الدكة ويغطيوا لها وجيها بمحيرمة خضرة، ويلبسوها منديل صوف أحمر.
2: أي
0: هذا كيا علاش يحزموها؟ يقول القايل حزموها بشي يقولولها يعلموها راك اليوم أخذيت المشعل للحياة، دخلت المعركة الحياة والحياة الزوجية. راك توا وليت مع النساء، يعملولها هكاكا تلبس وتتزين يلبسوها ويخرجوها كالبنات بالشمع وبزغاريت، ويرميوا عليها الفاكهة. وأم العروسة وقت ليكملوا ويجيوا خارجين من الحمام، جي تلحق أم العروسة جيب معها الشروب والجزوز والقفرات كما حكينا، وما طول لو يهزوا الحلو وكل كي يجيبوا تجيب هذكم، ويخرجوا من الحمام حتى لدربها بالغناء والزغاريت وكل شيء، حتى الفين توصل لدربها والدربوكة وكل كي يوصلوا فما يلقاو أم العروسة محضرت لهم العشاء
2: اللي هو
0: تطر، هي ما تكمل كان مع المغرب، حضرت لهم العشاء. العشاء يلزم يكون كسكس بالخضرة
1: والسردينة
0: والسردينة المقلية.
1: أيوة
0: وي هكا شر
1: علاش يلزم
2: نهار الحمام ونهار لوتية
0: وي هذاك هو أي هكاك معناها هونم بداوا في الحركة وكاوكي معناها كفطور باش تلموا وكاهو وغدوا باش تجي الزهومة والكل، مازالوا ما ذبحوش مازالوا ما ركحوش.
2: حتى نكملوا التفاصيل بعد قليل، جست ملاحظة صغيرة.
0: أيوة.
2: المنديل الأحمر في العادة كيطلعوه من اللول يكون أبيض،
0: في العادة يطلعوه أبيض، أما لك أنت أم العروسة تكون عاملت لها بنتها منديل أبيض تلبسه الصبية هكي يكون عندها منديل أبيض تخرج به، والمرأة المعرسة منديل أكحل
2: بالضبط،
0: والمنديل الأحمر تلبسه العروسة نهار الحمام تاعها باش وجهها يزيد حمار وتفزع وتولي مزيانة أكثر، باش يعطيها كالسخانة وكل واحد وكل شيء.
2: يودي تطور هي مسكينة من الحمام ومريول الفضيلة وخلالة قطارت ومنديل
0: يودي حمار حمار موعد. احنا على بكري على قولك كما قلت انت ونعرفوه، اللي كانوا يحرسوا في وقت الزيتون وقت الطقس بارد
2: صحيح،
0: تقعد توا باش ما تستبرد لهم مش تقعد تفاهم المهم اكل منيد الاحمر
2: مش توا سخانة تورور ولا عنده كيفاش يبرد. دونك انا كما قلنا نرجع لعاداتنا وتقاليدنا بالحق، كانوا على حكمة كبيرة باشا.
0: اكيد اكيد
2: مازلتوا باش تسمعوا مستمعينا الكرام بقية تفاصيل افراح مدينة قصر هلال، مدينة مزينة برشا، مدينة بكلها خير وخمير، ومدام مفيدة الحقيقة سفيرة ممتازة لمدينة قصر هلال الشيف هنا تواصل معنا اللقاء وتعطينا بعد قليل بعض التفاصيل الخاصة بالأكلات والموروث. تبقى معنا دائما في الاستماع والمتابعة، نعود بعد قليل.

0: تمام، 11 صباحا من إذاعة المونستير، ومنها نقدم هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بشركة تونسي الكهرباء والغاز هند نايفر بأن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق يتم عندما تسجل الشبكة مستوى الإنذار الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي على كامل الشبكة. خلال اجتماع المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب 36، سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% خلال السداسي الأول من سنة 2026 لتبلغ حوالي 41,000 طن، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار، مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية. كما شهدت وجهات تصدير زيت الزيتون المعلب نموا، حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح أفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة والخليج العربي وفرنسا وبلجيكيا. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات التونسية المصادرة. قالت مصادر طبية فلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا اليوم في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أب وأم وأطفالهم الأربعة واشتعال النيران في منزلهم. أعلن حرس الثورة في إيران اليوم شن القوات الجيوش الفضائية هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في الأردن، حيث دمرت منظومة رادار للدفاع الصاروخي وطائرة F-15. كما استهدف الحرس الثوري مجمع تتمركز فيه قوات الجيش الأمريكي في منطقة الركبان بالأردن، ما أسفر عن مقتل عدد من جنودهم. نقل موقع إكسيوس اليوم عن مصادر إقليمية أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وقال مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مقترح الوسطاء، وأنها حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأن إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: عسلامتكم ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورتنا في منورينا في مواصلة متابعة هذا العدد المتجدد دائما من حكاية الأفراح. للناس اللي سألوني قالوا لي وين جوكم اللايف في استعراض الأغاني، نقول لهم ألا غالب على مراد الله يصير. اعتذرت صديقتنا وضيفتنا مدام بسمة بالأزرق اليوم صبح بكري باعتبار تعرض زوجها سيرامي إلى حادث مرور إن شاء الله باللطف. هو شكرا جزيلا لها إنها كلمتني، وشكرا جزيلا إنها حاولت تلقى حل، ولكن صعيب باش تلقى حل. والحقيقة في ظروف كما هذه يصعب علينا إن نكون أنانيين ونصر ونلح على فنانة زوجها في حالة ما هوش هي. دونك إن شاء الله كل شيء باللطف، وإن شاء الله دائما الأغاني هذه اللي تسمعوا فيها ترجعكم إلى أجواء الأفراح. ومدام مفيدة فانتر الناشطة في المجتمع المدني والمهتمة بالتراث ماهيش مقصرة في استعراض مختلف كلمات الأغاني، كيف شاف هنا بالأزرق اللي تحضر معنا، مشكورة جدا بتعطي فينا في برشة حاجات في علاقة بالموروث الغذائي في الساحل، ولكن اليوم بالأساس في مدينة قصر هلال. دونك وصلنا للحمام متاعنا، خسنا العريستنا، هزينا صبايتنا، روحنا كلينا الكسكسي والسردينة المقلية، وشفنا احنا البساطة. معناها مش بالضرورة انت باش تكلف روحك خاطر ما زلت ما ذبحتش يزمك تشري لحم ولا تشري الدجاج. الدجاج عادة ما يستعملوش في الأفراح والمناسبات، دونك يا إما الحوت والبحر بالقسم، وإلا زهومة اللحم اللي ناكلوها في المناسبات النادرة كما نقول، الأعياد الدينية، المناسبات العائلية الكبيرة برشا كما مثلا العروسات هكا. لا مدام في
1: هكاك هو كان راهو وقت يطيبوا كل كسكس الكل مدينه من الدار من ركن راه معناها من مخزون الدار، ما طلعوش راهو حتى شيء خلاف السردينة هكا. معناها ما يكلفوهاش لرواحهم، كانت حياة بسيطة.
0: سردينة كانت قديش؟
1: 300 فرنك 200 فرنك
0: تشري شبع سردينة.
2: شبع سردينة
0: ناس كي يقليوها شاف هنا باش يفوحوا السردينة عموما
2: بتابل كروية وكمون وملح وسنين الثوم
0: يزيدوا ثوم معناتها للقليين معناتها
2: يعني بيفوحوه خطوص سنين الثوم ما تتقليش في النقلة جوش تسيب الريحة متاحة وكهو
0: واضح تبدا فيها بنا
2: بنا على مش عادية مع كسكسي بالخضرة يبدا سخون وبتاع العرس مش كيف
0: يتهدى يا حسام يتهدى
2: ويبدا مزوز
1: كجرين فلفل اخضر في ديارنا مهوش فيحته كيف لا نطيبوه في
2: العروسات ابن.
0: شنو الفرق ما بين كسكسي العرس بالفول وكسكسي ديارنا العادية؟
2: الخضرة تنتحط بزيت تعطي فيحتها، والحاجة اللي تبدا بزيت تطلع فواحة اكثر من تعمل كونتيتي نتاع تل ولا نتاع كيلو في الدار
0: فما معناتها الكمية
2: مالها والزغاريت حتى الزغاريت على الكسكسي ديجا يطلعوا بنين
1: وكثرة اليدين يطلعوا بنين
2: تنجم الزغرة مثل المدام تبدا تطيب الكسكسي يجي زغرة عليه
0: والله تزغرت المدام على الكسكسي عطتنا أستوس باش كسكسيك في الروح اليوم زغرت عليه نكمل نزيد له شوية والله وشويه وشق وزيت كملوا نزهروا زهروه معناها أي. ما شاء الله به طيبنا هالكسكسي كملنا ليلتنا ختمناها بالصلاه على النبي. من غدوه اش عندنا؟
1: من غدوه كي عندنا حنه العروسه الحنه نتاع النهار حنه النهار
0: عندنا حنه النهار وحنه الليل
1: عندنا حنه النهار وحنه الليل حنه النهار يحنيوا للعروسه تجي الماشطه من نصف النهار تحضر تزينك العريسة هي شنو باش يزينها هي لابسك التبادلة اللي خرجت منها من الحمام هيك هي تقعد بها خلاف كونه باش نحول هالمنديل الصوف باش يلبسوه منديل الحرير هيك ويطوي حنيولها لماشة ويتلموا أك الناس لقارب والجيران وكل وهي هوني تبى تغني فيها وتوصف منهم أول ما يبدأوا الغنية أول ما يبدأوا في الغنية لما شت تغني لها يا فرحي بنتي العروسة خرجة للحنة هيك غنية فيها كلام مؤثر جدا تولي كل عريسة تبكي وكل حبيب اللي قاعدين يتبكى وخاطر فيها نغمة هيك نغمة كيف نتاع فرح وحزن في نفس الوقت. أم العروسة تبكي، الحضارة يبكي، والعروسة تبدأ تبكي، معناها كيف حضر روحك راك خارجة من دار بوك. في وقت اللي هي الأم معناها فرحانة بعروس بعرس بنتها، لكن انت ماهيش فرحانة بفراق بنتها.
0: هي تبدأ يا فرحي ومن بعد
1: يا فرحي بنتي العروسة خرجة للحين. هي كالنغمة هذيكية وكالدربوكة وكالنغمة فيها تأثير كبير على العروسة وعلى كل دايرة اللي بها الكليكية. ومن بعد تولي بعد ما تغني لها كل غنينية هيك عاد تولي تغني لها غنية أخرى كلها باش توصفها متعزه وكل مسود عينيك ومحمرها حنة في ديك.
0: مسود عينيك حسام، عنا مقطع من الغنية خذيناها.

0: هاتوا العروسه تحني كمل عليها محليها الاغنيه
1: هي باهية
0: باهية ترجعنا لايام زمان ومحليها حتى في كي تشوف التصاور معناتها وتشوف الفيديو اللي موجود على اليوتيوب تشوف معناتها المشتات وهم لابسين بالعربي لابسين
1: معناتها الخلالة شنو اللبس اللي كان موجود كلهم لابسين الخلالات ومحير ما تخضر فوق روس
0: صحيتي حافلين كيكا ما شاء الله
1: كيكا حافلين اي والله
0: به في الحنة الصغيرة نقولوا احنا هذه حنة نهار يغني وعلى العروسة ويحنيولها
1: يغنيو على عروسة ويحنيولها
0: أيوة أي ثم
1: يقعدوا هكاك حتى للعشية مثلا الأربعة للخمسة متى العشية ستة أكثر حد يخدوا هكاك ويدخلوا ويرشقوا الناس ويدخل بها يرشق عليها وتدخل أمها وكل ماشطة تبى تورشوا

0: ولا
1: حتى ما حتى حاجه بسيطه
0: ايه
1: مش كما توا شيء
0: لا لا ما كان دالش 500 فرنك دينار
1: وشكون ياخذ رشوق
0: لماش بتاخذ خاطر ما كانوش يجيو بالفلوس هما كان يجيو على حدا الرشوق هذاك ياخذوه وحتى كي يخلف حد الماش تتذكر عنده اخوه ولا عنده ابو في تغني عليه غنيه باسمه ومش يجي
2: باش يجي
1: يجي كل ابيل معناها
0: اي فوالا اي هكاك بعد في عقاب العشية يخف الحمل ويقعدوا عالدير قد قد نسوين وحتى رجال يوليوا ما عندوش يدخلوا الكل الماشتة وقتها تغني لهم غناية توا قليل قليل قليل لتلقاها حفظها غناية هذه توصف فيها العروسة بالتدقيق هي
1: هي فيها تفاصيل ما يلزمش البراني يسمح
0: فوالا الا اهل العروسه كل قراب الكل كي ونسابرك حتى الرجال ما يعدوش يدخلوا وملزوم باش غنيها لهم هي الغنيه هذيا شيخه البنات توصف فيها وفيها نغمه ما تصورش كيف هي لازم باش تغنيها العروسه لما تغنيها لهاش تقول لها علاش انا ما غنيتليش الغنيه هيك ملزوم تغنيها لها ومن بعد كاو بعد الغنايه هكيا يوفاو يطلعوا تقعد الماشطة فميكا باش تتعشى يتعشاو الماشط ما يروحوش يقعدوا فما يعشيوهم حتى فين نجي الحنه نتاع الليل الحنه نتاع الليل باش يجيوا الحضاره والمحفل وكل كيا هاكا يقربوا قريب الوقت يبعثوا لدار العروس يقول لهم راهو احنا تو باش نخرجوا العروسه للمحفل
1: هي
0: والمحفل يلزم يكونوا فما صبايا متزينات العروسه تبدا في الوسط وبنيه وبنيه اخرى من جنبات وفوق راسها مثرد فيه الحنه والشمع يشعل وهي يغطيوا لها وجهها ما عاد باش يشوفها حتى هي حد
1: باش وجهها مغطي
0: في وقت لا تطلع من الحمام بالمبك المحرمه الخضراء وكيف تولي باش تطلع بالنهار الحنه نتاعها في الليل يغطيوا لها بالمحرمه اخرى نقولوا احنا كيف اللقفه يحطوا لها مطروز بالتل ما عادش تراه حتى شيء لا عاد شكون يراها ولا تراه
1: حتى هي قليل باش تراها خاطر كان قيبات صغيرات
0: نتاع ما عادش تراها
1: نتاع البريزه ما تنجم تشوف حتى شيء
0: ما عاد تشوف حتى اي حاجه وما عاد يشوفها لا خوها يشوفها هي ديجا من نهار لا تروح من الحمام ما عادش لابوها لا خوها يشوفها
1: يا حسره
0: يا حسره اي والله
1: الحجبه والرتبه
0: اي ويعملوا لك الحنة وكل محفل هذكية ويبحثوا كما قلت لك الأهل العروس حذروا رواحكم راحوا العروسة خارجة للمحفل باش هما زادة مالي العروس يجيبوا حفالة متاحهم ويجيبوا المتزينات متاحهم لكن بالحرم الحرير والمحرمة وكل كي السبايا المتزينات
1: يغنوش غنية سبيسيال
0: مالا أكيد أم العروس ملي تطلع من دارها يطلعوا احنا في قصر هليل فما في بعض البلدان الطبال وزكار
1: أي.
0: احنا لا احنا يعملوا الطبال بالساكسيفون طبال وساكسيفون أي. ولا طبال وترومبيت يجي وذكم من دار العروس سوى قريبة
1: معناها استعمال آلة النفخ معناها هما الترومبيت والساكسوفون ولا ما التقاليد نتاع مدينة قصر الهليل هيك علاش انتم عندكم الفرق النحاسية النحاسية وعندكم المجورات من بعد
0: هكاك ايوه هكا ملزوم يطلعوا بها اثنية كاملة من اللي هما تطلع ام العروس واخواته ويطلعوا من الدار معاك الحفالة هذكم وكل الموسيقى هيك وهما يغنيوا هكا نمشي ياختو
1: شو تقول الكلمات متاعها
0: هكا نمشي ياختو هكا نمشي بسلامة ولدي استنهات شو نقول هيلك
1: نسمعها بعد أي. شوية أي.
0: هكا نمشي ياختو هكا نمشي ياختو وليدي بسلامتو هكا نمشي يا خالات وليدي زين الصفات وين يعين وين يبات وخميس على ميمتو
1: هكا نمشي ياختو
0: هكا نمشي ياختو الغنية هذه يغنيوها ويقعد يغنيوا فيها حتى الفين يوصلوا للدار نتاع العروسة ووقت اللي يدخلوا حد ما يحطوا بابه ساقيهم في الباب هذا كومة يبدأوا يغنيوا عروستنا
1: خلينا نمشيوا الساعة لغنية هكا نمشي ياختو أنت مشكورة جدا دليتنا عليها وقلت لنا راهي موجودة باليوتيوب والموسيقى للفنان محمد قفسية نسمعها مع بعضنا
0: هي تراث أما هو هذبها شوية
1: بذبها.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 جونا صيفي على كيفكم على

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام. سمعتوا هالتقطوقة الحلوة برشا اللي هو كما قالت تراث لكن بتهذيب الفنان سي محمد قفسية. هكا نمشي ياختو ليدي بسلامتو. محلاها محلاها محلاها الغناء لنادية عياري. ياسر مزيانة الغناء.
1: أي غناية مزيانة وفيها تعبير كيفاش لم فرحانة جه الوقت باش وليدها فرحها وليدها معناها لملها العيلة. أيوة. حتى تقوله هكا تلمت العيلة الكل. يعني كالفرحة هيك متاعها ما توصفش.
0: وهو يا حسرة كي كانت العباد مع عباد معناتها حتى كي تكون فما خلافات عائلية نعود نرجع
1: لديمة الفرح
0: يرجع يلم.
1: أي الفرح يلم.
0: أي
1: كي تقول له فرحنا لم الفرح وليدنا هكا وليدي لمنا الكل فرح وليدي لمنا الكل. يعني شوف معناها حتى كانت عداوة بيناتهم عداوة والحاجة أكل فرح هذا كاجي الوقت باش تلمت العيلة.
0: يا حسرة. الحنة زادة الكبيرة فرصة من الفرص للي تحب تاخذ ولدها عروسة.
1: أكيد ما هو كل بنيات اللي جاوا متزينات بالمحفل أغلبيتهم متزينات أبناويت. ولا كان هي معرسة الطفلة يلبسوها فردة برك خلخال خلخال زوز فادي.
0: أي.
1: إلا كان هي سبية يلبسوها خلخال فردة برك في ساقها معروفة هيك سبية وكان لبست زوز معرسة
0: حلوة
1: حلوة.
0: أي. أي. دلالة مزيانة.
1: أي دلالة مزيانة ويطلعوا كل البنات هاك كما قلت يطلعوا المحفل. المحفل كان كنبيات.
0: أي.
1: ابناك يطلعوا فوق يطلعوا العروسة قاعدة على كرسي فوقه والبنات دايرين على اليمين وعلى اليسار ويا سعد يبدأوا يعدوا قداش متزينة جاتها باش هذيكية فلانة جابت لي ملزوم حتى هي غدوا باش زين لها بنتها وباش تحضر وكل كيف السلف
0: سويل صحيت
1: كسلف. كل بنات هذكوما يبدأوا ويبدأوا يرشقوا في الفلوس ويزينوا كل أم العروسة فلانة تبدأ واقفة وتلم فرشوق عند هي في يدها فلانة قداش عطاتها فلانة قداش جابت لها وعينها معناها تسمع قط الماشر بتقول مع عند مرت خالها كذا كذا رشقت لها
0: ويكبوا في كراسة
1: لا ما يكبوش ما تشد في مخها وبرا
2: تشد التفاصيل
1: اي تشد
2: في برشا مرات أخرين لا
1: توا ولا اي توا يكتب
2: بالكراسة
1: ما قبل لا تشد في رأسها وتحسب هون حتى اللي كان هي نسات بنتها تذكرها جارتها تذكرها تقول لها ماي فلانة جابت لك عندك سؤال عند فلانة أمشي لها هذيك هي عملوها.
0: واللبسة اللي يبسوها الصبية لبسة عربية
1: لبسة عربية
0: ما فماش بلا هات الفوطة والبلوزة
1: لا لا لا, لا. المحفل متاعنا بالحرام لحرير ولا خليلك الموشح والمحرمة الخضراء والعصابة ملزومكم هيك المحفل متاعنا
0: وفرد دخول خال
1: وفرد دخول خال الصبية.
0: أيوة.
1: وزوز فرادي لكن هي معرسة هاكي كل محفل هذا كي يكمل كل شيء واللي يهبطوا باش يكملوا بعد ما كملوا كرشوق متاعهم وكالتوريش وكل يهبطك المحفل هذاك ويتلموا يولي قاعدين يا حسيرات كلمة زينات حطوا لهم كريسيات أكل تسلفوهم عند جيرانهم ونساء الكبار والحضارة الأخرين قاعدين على الحصر والمتيردات وكل تولي كل ماشة تبقى تغني والبنية اللي تهبط تشطح إلا كان قامت امرأة ورشقت عليها رشقت لها فلوس رمات عليها فلوس 500 ولا دينار ولا كتب من ربي راهي باش تحب توصل لك الحاضرين راهي هذيك عجبتني واني عند ولد للماخذ راني عيني عليها باش الاخرى ما تسبقهاش ما تمشيش تعطي الكلمه فيها ولا حاجه راه كيف لاني هاني رميت عيني على الطفله هذيك راني قادمه عليها للخطبه ما تمشيوش تفزدوا عليا ولا ما تمشيش تسبقني وكان شفتك الاعتبار اللي بيناتهم وكل احترام اللي بيناتهم وفعلا ما يمشي حتى حد يخطبك الطفله الا من المراه هذيك تمشي تخطبها كان عطاوك عطاوه كما عطاوهاش ولا ما عطاوهاش تولي يطلع الحديث فلان خطب وما عطاوش ولا ما صارش المكتوب بيناتهم باش يجيها مره اخرى شكون لا يخطب ان بقى هكا كرشوق هذكايا عربون كوني ولا كان فما ابنيه متزينه وصبية وحاضرة في العرس أما هي مخطوبة متسمية على فلان ولد فلان أحماتها تجي وتعطيها السرة
0: هي؟
1: السرة هذه قطعة ذهب تعطيها قطع ذهب ولا قدس ذهب مثلا، حاجة ذهب فلوس يعني مش حاجة بسيطة، وقتها باش تعطيها 100 ولا 200 ألف حاجة
0: معتبرة،
1: حاجة معتبرة. وإلا تعطيها قطع ذهب يا كعبليرة يا فردة يا سليسلة،
0: حاجة من قيمتها،
1: حاجة من قيمتها. يقولوا جبت لها السرة، هذه كي اللي كان مخطوبة ومتسمي على متسمي على شكون معناها مخطوبة. هذيك هو هيكم هما،
0: هذه حنتنا حفلنا، أمورنا واضحة. نورمالمون يروحوا البراينية خلينا نقول، ونقعدوا عيلة صافي من بعد،
1: يقعدوا العيلة صافي باش يقعدوا باش يحضروا عاد الغدوة كاية للماكلة وللطعام اللي باش يطيبوا باش يفرقوا.
0: شو شو يطيبوا؟
1: يطيبوا كسكسي باللحم والعصبان، وباش يفرقوا على الجيران. كانوا الناس الكل كانت زواولة، راه يبداو يسناو فك الصحين كسكس اللي باش يجي. هيك عندها أربع صغيرات، هيك عندها كعيبك، معنا يعملوا على حسب العباد، مش للناس البعاد الكل، للجيران وللعائلة اللي موجودين فميكاية معاهم.
0: ويفرقوا الحم وعصبانة،
1: هاي يفرقوا العمل هكا الكسكس. ما أم العروسة نهار العرس بنتها الصباح طيب كسكس باللحم والعصبان.
0: عصبان شنو هو، بقري ولا علوش؟
1: لا موجود اللي عملوا كان اللي... ذبحة عليلش تعمل عصبان عليلش، كان عندها البقري تعمل عصبان البقري.
0: به شف هنا هل كسكسي بالعصبان واللحم، هما برشا ناس يقول لك يا كسكسي باللحم يا كسكسي بالعصبان، قليل المناطق اللي طيب لحم وعصبان.
3: لا هما اغلبيتهم ام العروسه نهار المرواح متاع بنتها، والا فما الايام نهار السرقه كل منطقه وكيفاش نهار المرواح معناتها يطيبوا كسكسي باللحم بالعصبان باش يفرقوا. مثلا زازي الناس اللي بحذاها السال الرجال سبق ديما عندها عادة سبق
0: الرجال قبل، قبل
3: واللحمة الكبيرة يلزم تمشي للرجال قبل وبعدين وبعدين يفرقوا صحونة صحونة للجيران والحباب اللي عاونوها واللي حضروا معها في العرس واللي وقفوا معها في التحضيرات واللي ما حضرتش واللي رجلها واللي ولدها، وبعدين الكل يكل بظل يتحط في مثرد كبير وياكلوه الناس الكل يكل غادي كاب لحم وعصبان
0: بنا عصبان. وساعات الفرد معناتها اللي الفرد ملنا العصبان معناتها مش عصبان عصبان معناتها الحشيش نتاعها
1: وتشيش تحمص ولا في العيله صحيح هي اللي ملمومين في الدار
3: يكل غادي معناتها اللحم اللي ذايب والبن الكل تلقاه
0: تقول انت معناتها ودوهم.
3: لا لا ودوهم
0: به. وبالنسبه للصحونه خاطر احنا من ذكري نحكيه على انه ما عندناش العدد الكافي، دونك نتذكر اللي في بعض المناسبات عبار سلف وقت اللي يهزوا الكسكسي باللحم والعصبان يستناو باش يرجعوا سور بلاس ولا جيب لي المعونه.
1: لا مش وفي هذا كيا مش هي على خاطر جيب لي المعونه، تجيب لها المعونه خاطر هي متسلفته هما ما عندهاش ما يكفي متسلفه مع عند جارتها ومع عند سلفتها ومع عند اختها وكل شيء المعون. وبدون هذا كيا ما يغسلوهاش الشقاله
3: ما ترجعش فارغه
1: قالك تمر ربي
3: حرجعش عبيت يغرط بك وحليب
1: كعبيه غرط بك وسكر بك وحشيشه وما يغسلوش الصحن.
0: وير هذا 500 فرنك
1: وعلاش ما يغسلوش الصحن؟
0: علاش
1: باش يقعد فرحهم دايم؟ غسلتلكش فرحك ما نحيتلكش فرحك باش يقعد فرحك دايم.
0: انا تولينا نغسلو
1: اي حياتنا احنا ما هكا هكا اعتقادهم وهكا يقولوا باش فرحهم دايم. اي ايش يقعد فرحهم دايم شفت
3: حتى احنا نتغسلنا بكلنا
0: باهي وزعنا كسكسينا امورنا واضحه غسلنا معناتنا ركحناهم.
3: ليه مازلك عندنا ام العروسه متين طيب وتقيزي عندها المثرد نتاع العريسه اللي تهزوا لبنتها وولدها يعني طيب.
1: لا مش ام العروسه،
3: ام العروسه
1: ام العروس
3: ام العروس
1: ام العروس
3: ام العروسه
1: تحضر لولدها
3: ام العروس.
1: هو هذيك احنا نمشيو عاد نعطيو جانب للعروس عاد مسيك احنا نسيناه في هذا الكل كي ما هو العروس يعمل الجناده نتاعه ويعمل اصحابه واحبابه وكل كي ام العروسه تبعث له الكنسترو لسهرته.
0: ايش فيه الكنسترو؟
1: فيه الفاكية وفيه قبل كانوا يحطوا الدخان باش يفرق على اصحابه وهو ذا عادة سيئة.
0: موجود
1: هكا موجود تحط له المشروبات يعني جازوز شروب وأكل قفرات هذيك وتزلوا مكل حلوك اللي عملته أكل كنسترو هذا كيا ويهزوه باش للسهرة متاعه والحفلات. وأم العروس زادة كيف كيف حنة العروسة تجيب العلاقة محملة بالغلال أنزاز تفاح الموجود الغلال الموسم الدلاع وتجيب الفاكهة وكل كي أكل العلاقة هذيكية. لكن لما ماشت خلاف اللي أم العروسة حضرت لهم طاولة مجامعهما دي تجيب لهم أم العروس تقول لهم هذه علاقة بنتي على علاقة العروسة تجيب لهم فيها هذيك هي أم العروس ترجع الأم الولد ترجع لهم كل كنستر وهذيك باش يتلمه الصحاب وأحنا نقولوا صحاب جنادة وكانوا يجيبوا لهم زاودية ويصروا سهرة تحفونا وباهية وكل كي
0: حنة العروسة
3: حنة العروسة
1: لا احنا ما حنيش لا ما عناش ما حنيش أما يلبس الجبة والبدعية والفرملة وكل كي يتزين وكل يبدأ في وسط صحابه دايرين بيه معنا يعملوا له السهرة هذيك ونهار العرس متاعه الصباح تقوم أمه تحضر له القلاية بكل هي كبدة والحم المتقويات باش يمشي للحمام هو وصحابه أصحابه المقربين اللي وقفوا معاه في العرس وقتها قبل كانوا حتى اللي باش يدهن يتلموا الأصحاب ويدهنوا الدار باش يركب ريدوات أصحابه يجيوا معاه ويركبوا معاه باش يركب موبيليتو أصحابه يوقفوا معاه ويركبوا معاه ينسقوا معاه ويركبوا
0: أيوة
1: أصحابه المقربين هاكم وولادات خالاته وولادات عماته الفاميليا قراب أكل عزابي هذكوما يطلعوا معاه للحمام كيما حمام العروسة كيما حمام العروس أمه أتحضر له كل قلية هيك من قبل ما يروح من الحمام حد ما يخرج من الحمام ويقعد باش يرتاح شوية الغديكية أمه تبعث له أشقالة بالقلية باللحم والكبدة والعظم وخبز الطابونة تبعثهم له للحمام باش ياكله هو وصحابه الغديكية ومن الغادي يروح لدارهم يروح هكا الصغاريت وكل شيء وتولي أمه يعاود ينحك الجبة هذيك يقعد بالفرملة والسروال العربي ويطلع للحجام
0: أيه.
1: لا فما في بعض البلدان الحجام يجيه للدار
0: أيه.
1: احنا لا يطلع هو وصحابه للحجام ويحجموا بعضهم كل حتى الفين يجيك الوقت باش يولي يلبس كوستيم ويحضر روحه هذا كي كانت هكاك حنت العروس ونهار الحمام تاعو نهار الحمام تاعو يعني نهار الجلوة نهار المرواح
0: معناها هي طيب القلية ونهارتها الكسكسي بالحم شكون يطيبه
1: هي الطيب
3: هي العروس أم العروس الطيبة مثل معناتها
0: مثل شنو فيها شاف هنا
3: في سبع حيار عظام وسبع حيار الحم ونحطوا معها وملازمة عليها في المثرد ذاك يحطوا القلب والكبدة والكلاوي وما يحطوش كيما فما برشا مناطق وبرشا بلايص يحطوا فيه الحلوى هما في قصر الليل لا ما يحطوش الحلوى حمص وزبيب وكهو والمثرد هذاك يتحط في بيت العريس العروس والعروسه في الحافه فما حاجه سبيسيال ياسر في قصر الليل اللي هما ما يقولوش عريس وعروس يقولوا العروس والعروسه
1: اي هكا
3: يعني ديما يقولوا العروس
1: العروس
3: والعروسه به يحطوا هذيك المثرد ذاك في بيت العريس والعروسه بعد لك العريس يخرج الشقالة المثرد ذاك يعطيه لأمه وأمه تنحي منها مثرد آخر
1: ويأكل منه هو قبل
3: يأكل منه هو قبل يأكل هو العريس والعروسة يأكلوا منهم هما الساعة وبعد لك طلعوا المثرد ذاك لأمه وأمه طلع منه مثرد صغير الأم العروسة والبقية الكليكة تفرقهم صحونة صحونة بالصبايا للجيران والأحباب واللي حضروا والبقية يأكلهم مالي دا العروس
0: برك الله ما شاء الله
3: أي. ما تمنتي نحكيه مثرد
1: أي. مثرد مثرد أي. مثرد كبير
0: أنا كنا نقوله مثرد ما تماشي في بالنا
1: لا لا لا
0: هو ما أنت حاجة من
3: رأي في برشة ما نتبخرين اللي هو المثرد الصغير لا هما مثرد كبير
1: نحن مثرد كبير
0: هو الماكلة مش تبدأ معناها توها تو نرجع بعد المولد سبع أيام وسبع أيام في الأثناء احنا نهارت النقشة نقشة العروسة تكون في الصباح
1: الجهة القايلة الجهة الماشطة تنقش لها تنقش بساكتة ما عناش لا محفل لا حنا لا ما عناش معناها ما غير حتى أي
0: مش حاجة كيف ممكنين لا لا العكاس والنقشة وكل
1: نو نو هكا حل عكاسك وقت لا تبدا تمشطلها في شعرها باش تلبسها القفية وكل كي تقول لها حل عكاسك
0: ايوا
1: هذا كي تعمل تغنيه لها اما بقاها جهه تنقش لها بساكته وتشيحك الحرقوس نتاعها تولي من بعدها تبي تحضر في عروستها تلبس فيها بالقطيعه وكل قطعه تبي تغني لها عليها وكل شيء
0: ايوه
1: اي وتزينها
0: تزينها لبسه اللبسه العربي لو كنا ناخذ عليها فكره معناتها شنو فيها
1: فيها القمجه اللي هي هذيك هي الكدرون الكبير اللي يلبسوه ذاك الاصفر والكمازونه وسوريه التل
0: هذه
1: اي
0: ايوه
1: وسوريت التل هاوني سوريا وذنها كظهرين والكمامات كمامات بالتل والسورية تبدأ السورية بالدونتيل ويلبسوه كمامات أخرين بالتل تحتهم ومريول الفضيلة وتلبس الفرملة من الداخل باش تبدأ هكا
0: اكتفيتها معناها واقفين
1: اكتفيتها مهزوزة ويلبسوها فرملة أخرى فوق القمجة باش تعطي العرض والجابريت واللي هكا كامله وحتى وكان ظريفه تولي كامله ومقدوده ويلبسوها فوق راسها القفيه والفرق
0: الفرق مختلف على فرق مكنين
1: اي مختلف مختلف احنا فرقنا
0: نقص عرض على فرق مكنين
1: احنا فرقنا صغير صغير كل والقفيه والمحرمه ومن بعد كي عاد انا تطلع جلي وها باش تقيم يدها
0: فما اختلاف على مكنين زاد كفيف فما كل اللي تلبس تسمى البوشيه
1: البوشيه احنا ما يعملولهاش بوشيه احنا يعملوا لها عريف حبق والا عريف نعناع يحطوا لها مع الواحد مع الفرق لبسوه لها هكا عباره على كونه ان شاء الله عربون خير
0: وعرقوب أخضر
1: عرقوب أخضر وعرقوب الخصوبة الدنيا خضرة تجيب لهم الصغار وبش تكبر العيلة هذا كان ملزوم بشي يحطوه لها ملزوم
0: هو أنتك نراه هكا اللبسة تقليدية وكل وعبار أي حاجة معناتها في إطار إعداد الحصة نحب نقدم تحية خاصة جدا للأستاذة زهور جينا أستاذة متقاعدة مهتمة بالتراث مغرومة غرام من وراء عقل بالتراث المكني بالأساس هي مصممة أزياء تقليدية فنانة في هذا المجال بامتياز واللي تعتبر خلينا نقول شريكتي في إعداد الحصة هذه ولكن حصص أخرى أيضا باعتبار تعرف برشة تفاصيل في اللبسة التقليدية وأيضا في علاقاتها فنحب نقدم لها تحية كبيرة برشة قلها يرحم الوالد وربي يفضلك الوالدة ويفرحك بنواراتك على خطرها سند كبير برشا في إعداد الحصة هذه ولكن أيضا شفتك الصداقة متاع الصغر محلها اللي تقعد متواصلة فتحية كبيرة وكي رأت بتفسر لي ساعاتك في الحاجات التقليدية وكل تقول لك رأي هذه مختلفة على كذا هذه مختلفة على كذا وتعطي معناها الحاجات بدقة في علاقة بالزي التقليدي وفي علاقة باللبسة التقليدية في تفاصيلها المتنوعة فألف تحية ليك مدام زهور جينا
1: أيوة
0: كيفاش توا بالنسبة لنا هزينا العروسة شكون يهز العروسة لدار رجلها
1: لرجلها راهو حماتها ما تمشيش تجيبها
0: أيوة لا تمشي لحماتها لا يمشي لرجلها
1: تمشي عمته
0: أي
1: أو خالته وإلا أخته يمشي ويجيبها علاش يقول القايل ما تمشيش لحمات
0: وسؤال رشيق إذا ما عندوش هذو ما شكونش يجيبها
1: علاش أم العروس ما تمشيش تجيب كنتها يقولوا ما تجيبش كنتها ما تمشيش تجيب كنتها في العادات يقولوا على خاطر العروس وقت لبش تطلع وجات حماتها هزتها يقولوا تهبط كل نقطة الكحلة بيناتهم جات خرجتها من دربها كيف لفكتها من دربها من وقتها تنزل كنكت الكحلة يقولوا ما تمشيش أم العروس جيب الكنة مش تقعد المحبة متواصلة
0: بيناتهم تستقبلها هي
1: وتستقبلها
0: هي
1: هذا هو هي تقعد لاستقبالها باش تفرح بها ما تمشيش تطلعها من دربها
0: ما عندوش عمته وخالته وتنجم
1: تمشي أخته تمشي أخته ولازم هم فماش كل
0: فما لازم فما مرأة تجيبها
1: الملزوم
0: النغمية اللي يقولوا لهم يبدأوا جايين شو يقولوا
1: وهي يدخلوا الباب الدار يقولوا لهم طلعوا لنا عروستنا والقميرة حرقتنا القمر حرقتهم طلعوا لنا عروستنا طلعوها الراها ويابوها بالدراهم بعتوها يعني بعتوها أعطيناكم مهرها احنا هتمنا عروستنا ولا تمتعنا ملكنا طلعوها في الرفراف وحويج نظاف أم السلاسل والمختاف يعني كلها لزينوها بك السلاسل ألا رينهم توا هكا كم تزين بهم وكل مخاطف وكل كي اللي محطوطين فمك طلعوها كملت القد والله وحد ومركب البي محمد طلعوها تداعى زادت ولاعة وحلقة قلوب الطماعة حتى لكان طمع فيها هاوي وصلت الراجلها ولا باس معناها ما خليتش لكمش يطمع فيها ولا حاجة أغناهم كان فيه عبر وفيه كلام وفيه قصد وفيه معاني محليهم ومحل كلامهم قديش نستحشوا كل كلام هذاك ما عادش طول غنية ولا غنية تعزه وفيسع فيسع كيف كل كلام وهزوا الريح.
0: بالضبط
1: هذا
0: هو أقل من دقيقتين ما زالونا استقبلناها في دار العروس خلينا نقول في دار حموها عادة تعاود تتجلى في دار الحمو ولا
1: أكيد.
0: لا تتجلى
1: تعاود تتجلى
0: في قوس الباب أي. كالعادة
1: تتجلى في وكان قوس الباب يبدأ مزين بالجريد
0: أي.
1: ما كانوش يجيبوا حد شيء كانوا يجيبوا الجريد ويجيبوا النوار من الجرد
0: بعد ولا القوس اللي فيه كعبات الضوء
1: ولا القوس صحيت هذاك هو ما كانوا قبل كانوا يحطوا الجريد شكون اللي عندهم شيء ويجيبوا جريد يوصيوا ويجيبوا لهم الجريد ويزينوا به
0: تقف على الميدة
1: تقف مش على ميدة احنا تقف على بنك تقف عليه تبدا متعليه باش الناس الكل تراها الصغير ولا كبير يراها وتتجلى تتجلى تهز وداتها الرب يقولوا هذيك حتى دعواتها مستجابه والله اعلم
0: والله اعلم
1: اي والله هذا هو حاسيلو حتى الفين يسمعوا حس الصف جاي الصف نتاع العروس يبدا بالموسيقى يسمعوا حس الصف جاي يقوموا يهبطوا العروسه ويدخلوها لبيتها وشكون اللي باش يهبطها تهبطها المراه الغنيه واللي لبس عليها من عيلتها من عيلة العروسة مرت خالها عمتها أختها
0: أكثر واحدة مبسوطة لبس
1: أكثر
0: عليها
1: أكثر واحدة مبسوطة
0: عليها كبير
1: صح هكاك أتهبطها وتدخلها لبيتها كي تجيبش دخلها لبيتها يعطيوها المفتاح في إيدها كل مفتاح مرت خالها ولا هي تشدلها ويدتها وهي شادة المفتاح وتدق على الباب 7 مرات بعد تحل باب البيت وتدخل وكيف تجي داخلة لك البيت هذيكية تتلفت للعباد ودمعاتها تبكي وتسكر الباب على روحتها حتى جاء العريس جاء العريس وكالصف وكل كيب يدخلوا يطلع كل باك ونوار ويطلع شماعات كم كوا بنيتكم فرحت بها وزينت لي داري وعربوا المحبة كيف ليت بها بمرايته دخلت له الدار ونزادت له فرحة وكل ويطلع كل الكتب من ربي وأهل العروسة يروح على روحاتهم
0: في دقيقة منه غدوة وعلى مدى 7 أيام شنو يصير؟
1: من غدوة كي العروس على الصباح أول حاجة يعملها يمشي يصبح على حماته نسيبته أم العروسة يصبح عليها يزلها باكو فاكية وباكو نوار ما كان نوار كلا جي بيه في الصف هو وصحابه يزلها باكو نوار شقعد لها أرشيف لها هي
0: أيوة.
1: وكل باكو الفاكية هذاك يمشي واللحمات نسيبته تحضر له صباحه تحضر له هديته
0: اللي هو عبارة
1: اللي هو عبارة على قطعة ذهب أغلبيتهم يهديه قطعة ذهب
0: للراجل ولا
1: للراجل يهديه له سلسلة براسلي وإلا تعطيه فلوس حاجة معتبرة يروح على روحه خاطر هو وقت لا يكلمها يقولها راني جايك وبش يجيب صحابه معاه بش يجيب يقولها عندي 10 7 8 رجال بش يجيوا معاه أتفطرهم عنده وياخذ الهدية متاعه ويقصد ربي يروح على رويحته
0: وعلى مدى 7 أيام
1: وعلى مدى 7 أيام تكون الأكل عند أم العروسة متنوع
0: أغدي وعشي
1: أغدي وعشي
0: للأهلية
1: للأهلية اللي في الدار الكل
0: وتستدعى أم العروس كل مرة حد
1: كل مرة تستدعى أي معها استدعى أخواتها فاميلي لكل مرة استدعى حد باش يجي باش توريه شوف كنتي شنو جابوا لها ناس
0: ونسيبتها كيفاش عزتها
1: ونسيبتها كيفاش عزتها
0: محلا يتلم معاك مدام مفيد والله الوقت حسينا بالكل نحب نحيي الناس اللي قاعدة تفعل معنا عبر اليوتيوب ستيفان قالك المضربة بالمتاع الصوف متاع العليلش في فرنسا 90 على متر و90 تعمل قرابتها 940 أورو وقالك في تونس احنا نلوحوها قال معناها قديش وقت الإنسان يرقد على مضربة بالصوف هذية قديش باهية للبدن كيف كيف نحب نقدم تحية الهدى اللي قالت لك منورين ومزيد من التميز مدام مفيدة قديش فرحانة
1: يعيشك ربي فضلك
0: قديش محليك في الذكرى للتراث الهلالي وإن شاء الله نتلقاو وتوثقنا هالمعطيات هذه كل في كتاب
1: إن شاء الله
0: يكون إصدار من الإصدارات اللي تغني المكتبة بارك الله فيك شيف هنا بالأزرق سعدت كثيرا باستقبالك وحضورك معنا دونك مدام مفيدة فانتر ناشطة في المجتمع المدني ومهتمة بالتراث نورتنا شيف هنا بالأزرق نورتنا برشا برشا تحياتي لكامل الفريق اللي رافقنا وإن شاء الله حكاية الأفراح ما زالت متواصلة في صيف السنة صيف 2026 إلى اللقاء
4: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
5: 95.7 جونا صيفي على كيفكم
6: على كيف.

0: منتصف النهار ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنسير. بعد تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين: بسبب تواصل موجة الحر اسناد اللون البرتقالي لجميع ولايات الجمهورية باستثناء القصرين، واستيك تتوقع أن تبلغ ذروة الاستهلاك اليوم 6000 ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشركة. في النشرة متابعة لجديد مهرجاني أوسو بسوسة والفروسية ببوحاجلة. إدارة المسارح البيطرية تعلن حالة اليقظة القصوى حماية لثروة الحيوانية. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن اللون البرتقالي يغطي وفق خارطة اليقظة الصادرة صباح اليوم جميع ولايات الجمهورية باستثناء القصرين. ويشير اللون البرتقالي إلى درجة إنذار كبيرة ما يستوجب اليقظة التامة، حيث تشهد مختلف المناطق طقسا حارا جدا مع هبوب الشهيلي، في حين يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر. وأكدت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل بوصول رياح شمالية ستلطف الجو.
1: موجة الحر بدت على بلادنا منذ يوم الثلاثاء الفار متواصلة، يتواصل طقس حار بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي خلال هذا اليوم. نتجاوز المعدات العادية الفارقة تتراوح بين 8 و 14 درجة، وين تتراوح القصوى بين 45 و 49 درجة، مع عداء المساحة الشرقية وين تكون بين 40 و 45 درجة. منتظرين أن حرارة تسجل تراجع طفيف بداية من يوم الغد الأربعاء، خاصة في المناطق الساحلية ومناطق الشمال. تتواصل مرتفعة وأعلى من المعدات العادية بفارقة تتراوح بين 6 و 12 درجة لبقية الجهات، خاصة المناطق الجنوب الغربي وين توصل درجة الحرارة حتى 49 درجة. يوم في المنستير نتوقع 47 درجة كحرارة قصوى، جزء من غدوة بشبه تنقص درجة الحرارة باش نمشيو ل 40 و 39 درجة إن شاء الله بين الأربعاء والخميس. من هنا نهاية الأسبوع يكون انخفاض طفيف وتدريجي في درجة الحرارة حتى نرجع إن شاء الله لمعادلاتنا العادية بداية من يوم الاثنين.
0: في الأثناء توقع منير الغابري مدير الاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن تبلغ ذروة الاستهلاك اليوم 6000 ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشركة، معبرا عن أمله في انفراج قريب مع تراجع درجات الحرارة.
2: تواصل موجة الحر لأيام كبيرة وطويلة ليل ونهار، شيء اللي صعب معناها تدور شركة تونسية الكهرباء والغاز، ويحرجنا الحقيقة ويخلينا معناها في وضعية صعبة نحاول بالطبيعة نتعامل معها، وهذايا احنا راو نتفهموه. وانا معناها بكل أساس معناها ونعتذر إذا وصلنا للحالة هذه وتسببنا معناها في الإزعاج هذايا، واحنا واعيين بهذايا، لكن ما باليد حيلة. احنا عملناه في 2025 ذروة الاستهلاك كانت 5250 ميجاوات، الجمعة هذه اللي تعدت 5600 ميجاوات الأول مرة في تاريخ الشركة يوم الثلاثاء 21 جويلية، نتوقع 6000 ميجاوات، وهو النهار اللي هو أسخن متوقع، وإن شاء الله بطبيعة يتعدى على خير. احنا عنا امل انه نهار الاربعاء باش تتحسن الامور، بطبيعه نحاول نرجع الى ما كنا عليه ان شاء الله في ظروفنا العاديه.
0: في سياق متصل، اصدرت ولايه وسوسة اليوم بلاغا تحذيريا دعت فيه المواطنين والمقيمين وزوار الجهه الى توخي اقصى درجات الحذر على اثر الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره المصحوب بريح الشهيلي وفق اخر تحيين صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ودعت السلطات الجهوية لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والتنقلات غير الضرورية حتى السادسة مساء، مع الحرص على شرب المياه بانتظام والحد من الأنشطة البدنية المجهدة وإيلاء عناية خاصة للأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والأشخاص المقيمين بمفردهم. نبقى في سوسة، حيث يتواصل مهرجان أوسو بالمدينة بتنظيم عدد من الفعاليات الكبرى، حيث سيخصص يوم غد للسهرة الفنية ستار أوسو، ويوم 24 للكرنفال، ويوم 25 جويلية للاحتفال بعيد الجمهورية وعرض الشماريخ. وتوقع وليد بن حسين مدير المهرجان تسجيل حضور جماهير غفيرة يفوق عددها ذلك المسجل السنة الماضية، بالنظر إلى مشاركة عدد من الدول في المهرجان من بينها بولونيا وفرنسا وليبيا والجزائر وسوريا.
3: اليوم احنا في الاستعداد للحفل بلطي ومرتضى ستار أوسو. ستار أوسو كما كل عام اللي هو نجيبه في ستار كبار بصفة مجانية في ساحة المدن المتقامة أبو جعفر يوم 22 جويلية، يوم 24 جويلية إن شاء الله عندنا الكرنفال طبعا بتاع العشية أبو جعفر، يوم 25 جويلية عرض الشماريخ والاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية عرض مصغر الشماريخ في مرسى القنطاوي على رصيف مرسى القنطاوي. مرحبا بكم الناس الكل يوم 24 جويلية، يوم 22 24 جويلية ويوم 25 جويلية و 26 جويلية إن شاء الله مستقيم حاجة مميزة في تطلعات رائعة بعنوان أوسو فن وتراث. احنا عنا 14 عربة فيهم فنانين توانسة متألقين منهم سي محمود الخليفي، أحمد تكليلي، ريان دعيزيك، حمدي ساس، رشاد كموم، يعني عديد من المشاركين تحت إشراف المدير الفني سي جلال ديما. الورشة تخدم ليل ونهار تحضر في العربات وإن شاء الله مستكون إن شاء الله دورة دي حاجة مميزة.
0: يشار إلى أن الإدارة الجوية لنقل بسوسة قررت توفير سفرات إضافية عبر خطوط الحافلات والمترو أيام الأربعاء والجمعة والسبت لتسهيل تنقل المواطنين المواكبين لفعاليات مهرجان أوسو. وأوضحت الإدارة الجوية للنقل أن السفرات الإضافية ستتوزع على مستوى محطة المترو في اتجاه سيدي عبد الحميد والسحلين والمنستير ومحطة الحافلات بباب الجبل، إلى جانب تخصيص محطة لحافلات شركة النقل بالساحل قبالة ميناء سوسة يومي 22 و25 جويلية، مشيرة إلى أن انطلاق سفرة العودة سيبدأ من الساعة 11 ليلا. في شأن ثقافي ثان، تم خلال ندوة صحفية الإعلان عن برمجة الدورة 31 للمهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة، حيث تنوعت العروض بين فرجاوية وسباقات الخيل ومسابقات لأفضل سرج إلى جانب العروض الفنية. وتم خلال الدورة الاستغناء عن تشريك فرسان من ليبيا والجزائر لأسباب مادية إلى جانب الظروف المناخية غير الملائمة، حسب تصريح آدم المتراوي مدير الدورة 31 لمهرجان الفروسية ببوحجلة في ميكروفون نادرة برجب.
4: الدورة باش تنطلق إن شاء الله نهار 23 جويلية نهار الخميس، باش تمتد على مدى 6 أيام إلى غاية 28 جويلية 2026، إضافة للأطباق الرئيسية اللي استأنس بها جمهور المهرجان واللي هي في علاقة بسباق الخيل بالفروسية بالرماية وغيرها، ثلاثة سهرات كبيرة. إلى حد الآن العرض المدعم اللي باش ضمنته برمجة المهرجان هو عرض وليد التونسي. احنا ارتأينا أنه نستغناه على العروض الأجنبية العام هذا، خاصة باعتبار ضعف الموارد المالية للمهرجان، خاصة باعتبار زادة تشوفوا ظروف المناخية. أكيد احنا أبوابنا مفتوحة لضيوف الشرف الوخيان الفرسان من مختلف ربوع تونس والمغرب العربي باش يكونوا بحذانا، أما بالنسبة للعروض السنة اقتصرنا على عروض الفروسية الوطنية التونسية، وخيرنا زادة أنه نمشيه في تشريك أكبر عدد ممكن من الفرسان تقريبا من مختلف ولايات الجمهورية دون استثناء.
0: أعلنت إدارة المصالح البيطرية حالة اليقظة القصوى حماية للثروة الحيوانية من خلال تعزيز منظومة اليقظة الوبائية والمحافظة على سلامة القطيع بالنظر إلى التطورات الوبائية التي تعرفها المنطقة. وشددت إدارة المصالح البيطرية على ضرورة تكثيف حملات التلقيح للقطيع لتجنب حالات الإصابة بمرض السل، حسب تصريح الأستاذ الجامعي الاستشفائي البيطري أحمد رجب.
5: تم أمراض في ليبيا، أمراض عبر الحدود كما الحمى القلاعية وأمراض أخرى، دونك هنا اليقظة راهو واجب ماهوش خيار، خاصة لأن الأمراض هذه تهدد بلادنا، موجودة في البلدان المجاورة خاصة في ليبيا كيف كيف بعض الأمراض الأخرى في الجزائر. باش نحافظوا على قطيعنا يلزم يقظة قصوى باش الأمراض هذه ما تدخلش، وكيف كيف يلزم نراقبوا قطيعنا على خطر حتى فترة الحرارة هذه نجم تسبب في ظهور بعض الأمراض، خطر عدد الحالات الإصابة بالسل لدى الأبقار مرتفعة، كيف كيف عدد حالات السل لدى الإنسان عفانا عفاكم الله من أصل حيواني قاعدة ترتفع، والخسائر الاقتصادية الفادحة موجودة خطر يصير إتلاف كمية كبيرة من اللحوم، ونعرف ثانيا التكلفة المرض لدى الإنسان بالسل من أصل حيواني مكلفة برشة، دونك ثم الجانب الاقتصادي والجانب الصحي والجانب القانوني اللي خلونا نختاروا التلقيح كضرورة وما هوش خيار.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: بسبب تواصل موجة الحر اسناد اللون البرتقالي لجميع ولايات الجمهورية باستثناء القصرين وستاك، تتوقع أن تبلغ ذروة الاستهلاك اليوم 6000 ميجاوات وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشركة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم ذاكر الزرافي بجديد أخبار رياضة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: إشهار.
8: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. نشرة الرياضة الثانية على موجة إذاعة اللومون السير، نبدأوها بآخر أخبار الميركاتو، أيضا تعاقدات المدربين مع الأندية التونسية في انتظار انطلاق البطولة الوطنية إن شاء الله بتنطلق يومي 22 و 23 أوت القادم. اللاعب السابق للاتحاد الرياضي منى السيري اللي عمل تجارب عديده واللاعب الدولي السابق فخر الدين بن يوسف اللي كان لعب سنه واحده مع الاتحاد منى السيري انتقل في صفقه انتقال حر من الاتحاد منى السيري للملعب التونسي، امضى معاه زوز مواسم. ذكركم انه اللاعب فخر الدين بن يوسف مهاجم عمره 35 سنه، كان لعب في الاتفاق السعودي الترجي الرياضي، مات سنة ديسفاقسي، وانطلاقه نتاعو كانت من نجم حلق الواد والكرم، وتجربه جديده لفخر الدين بن يوسف مع فريق الملعب التونسي. أما الرياضي بحمصوصة كان قدم التركيبة الكاملة متاعه، التركيبة الفنية الكاملة اللي فيها كل من محمد النفها مدرب أول يساعده أنس العزوزي وخليل الزواغي ومدرب حراس بيرم عبود. هذا بالنسبة للتركيبة الفنية لفريق الأمر الرياضي بحمام سوسة الصاعد حديثا أو العائد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فريق الاتحاد الليبي كان اعلن امبارح في الليل وفي الحقيقه تعاقده مع المدرب فوزي بن زرتي قادما من النادي الافريقي بعد ما حصل معه البطوله. قيمه الصفقه تقريبا في حدود 90,000 دولار بالنسبه للشهر الواحد. فوزي بن زرتي في حدود 270 مليون واكيد على موسم امضاه فوزي بن زرتي. الاتحاد الليبي كان عمل برشة تعزيزات في الرصيد الفني نتاعو والرصيد البشري، واخر مدرب درب الاتحاد الليبي روليني مكونا المدرب القادم لفريق بيراميدز المصري، وبالتالي مرحلة جديدة لفريق الاتحاد الليبي. وبرشا إشادة الفوز بن زرتي في صفحات التواصل الاجتماعي وفي صفحة فريق الاتحاد الليبي بالأساس. غدوة بشكون نهاية الموعد مع تقديم قائمات للترشح للهيئة المديرة للاتحاد الرياضي منى السيري، اللي تعرفوا الترشحات فتحت عندها مدة. غدوة بشكون اختتام الموعد، ويوم 28 جويلية بشكون موعد مع الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي منى السيري. ما نعرفوش فما قائمات ولا لا، فما شكون باش يقدم ولا لا، هذه الأمور ما زلنا ما نعرفوهاش بالنسبة للاتحاد الرياضي منى السيري اللي قاعد يتسير بصفة عادية الآن من خلال توفير كل ممهد النجاح لانطلاق الموسم الرياضي للاتحاد منى السيري اللي يتدرب في منى السيري في انتظار يمكن تربص في الأيام القادمة، وفي انتظار الإعلان نهائيا على المنتدبين اللي باش يعزوا صفوف خاصة بعد خروج أكثر من لاعب. خروج أكثر من لاعب تحدثنا على فخر الدين بن يوسف، أيضا تحدثوا عبد السلام الحلاوي اللي أمضى عقد لموسم واحد مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. تجارب عديدة لعبد السلام الحلاوي آخرهم يمكن الأولمبي الباجي ثم الاتحاد الرياضي المنى السيري. الترجي الرياضي التونسي من جهته واصل استعداداته في عين دراهم، وباش يرجع قريبا للعاصمه لحديقه المركب الرياضه باء، وباش يقوم بالعدد من المقابلات الوديه. برشا فرق مطروحه باش يلعبوا مع الترجي الرياضي التونسي وديا، يمكن فما ترفيع النسق باش يكون لريغي كامب في الايام القادمه. الترجي الرياضي التونسي عمل غرب للرصيد البشري نتاعه، فما ملاعبيه غادروا، فما ملاعبيه باش يغادروا او باش يتم اعارتهم لعدد من النوادي. فريق المستقبل الرياضي بسليمان في الرابطة الثانية تعاقد مع المدرب أمين كمون قادما من سبورتينغ بن عروس. أمين كمون كمل الموسم مع سبورتينغ بن عروس، مفروض أنه دخل في مشروع رياضي جديد للمرحلة القادمة، لكن يبدو أنه مشروع مستقبل سليمان يمكن أكثر ثراء وإمكانية الصعود واردة لمستقبل سليمان اللي بيش يلعب في الرابطة الثانية بعد مواسم عديدة عدام في الرابطة الأولى. كل النجاح والتوفيق إن شاء الله للمدرب محمد أمين كمون. هكا نكونوا كملنا مصافحتنا الرياضيه. الموعد القادم مع الرياضه باش يكون ان شاء الله 4:05. الاخبار هذه بقيت الاخبار تلقاها على صفحه اذاعه منى السيري راديو منى السيري سبورت. الى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: انتم تسمعون
3: في إذاعة المنستير
4: معكم
3: وين ما كنتم.
2: على وين ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم، باش ديما نقدموا الأفضل.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع عرض أوديسيا لرفيق الغربي بمشاركة الأوركستر السيمفوني تونس بقيادة الفنان فادي بن عثمان ضمن الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة عرض من الولايات المتحدة الأمريكية بيج دادي ويلسون ضمن مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان لطفي بوشناق ضمن مهرجان دوق الدولي في دورته 50.

0: تغزر لي. تسهرون الليلة.
1: أحباء الراب، لكم موعد الليلة مع نوردو ضمن مهرجان قرطاج الدولي. متابعة رائقة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لا قصة.
0: الغربة أهم ملمح هيمن على نسيج التجربة الشعرية لدى شعراء المهجر على اختلاف مواطن استقرارهم واتجاهاتهم وتباين درجة الإحساس بها. فقد غادر هؤلاء الشعراء أوطانهم تحدوهم بروق الآمال الكاذبة في غد أكثر إشراقا ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا، ليقاسوا هناك مرارة البعد وقسوة واقع لا يرحم غريبا. يقول زكي قنصل: وقد تمنى لو أن مركبا أقله إلى ديار الغربة ابتلعه البحر ولم يصل، وأن شراعا دفعت به الريح بعيدا عن منبت جذوره ما أشرع يوما. يا صاحبي متنا بغربتنا، ما الفرق بين الموت والهجر؟ ليت الشراع أضاع دفته يوم النوى والريح لم تجري. ولأحزان الأم المكتوبة بلهيب غربة الابن في سن هي أحوج ما تكون فيه إلى ابن يقيل عثرتها ويقيم صلبها، مساحة رحبة على خريطة عطاءات زكي قنصل الشعرية. فلنقترب منه أكثر لنلتمس كيف صور تلك الأحاسيس المتأججة والتي تتخذ من أعماق هذه الأم مسرحا لها، وكيف صاغها شعرا رقراقا يفيض صدقا وعذوبة وإلامة. فها هو ذا يقول في قصيدة له بعنوان رسالة من أمي: تخيل أن أمه تخاطبه تعاتبه على طول الغياب، تقول له: جددت بالتعليل علاتي، وأثرت بالتسويف لوعاتي، كم ذا تواعدني ولا أمل وأظل كاتمة شكاياتي، أنسيت خلف خطاك أدعيتي ومحوت من عينيك قبلاتي، خلفتني لليأس ينهشني بالمخلب المتضور العاتي. إلى أن يقول على لسان أمه: ماذا أقول لمن يسائلني عما يصدك عن موافاتي؟ لا أنت حي أرتجيك ولا ميت فأنفض منك راحاتي، أنت الدواء فإن نبذت يدي لا طب يجدي في مداواتي، ما حاجتي للنور في بصري إن لم تكن عيناك مرآتي، بيني وبين القبر مرحلة أجتازها في بضع خطواتي.

لأقيمن صعرك، هذا مثل يضرب للرجل المعوج المائل عن الحق، والصعر هو ميل في الوجه من كبر، أي لأردنك إلى الحق بالقهر والغلبة. وتقول العرب لج فحج، يضرب مثلا للرجل المتمادي في الأمر، وأصله أن رجلا لج في الغيبة عن أهله وطالت هذه الغيبة حتى حج، ولم يكن الحج من شأنه ولم ينوه أصلاً.

0: اخترت لكم.
1: تقول العرب في معنى أصلح الفاسدة، وهي تعابير كثيرة ومختلفة، نقتطف منها ما يلي: يقال أصلح الفاسدة وقوم الحائد، ويقال أيضا رد الشاردة ولم الشعثة، ويقال جانب الشر ووصل ما قطع، ويقال جمع الشتات.
0: الخطأ والصواب:
1: يقولون وضعت الوردة في الآنية، والصواب وضعت الوردة في الإناء، لأن الآنية هي جمع إناء، أما كلمة الأواني فهي جمع الجمع.
0: من شعر الحكمة:
1: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. وزن الكلام إذا نطقت، فإنما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم، من يستشار إذا استشير فيطرق، حتى يحل بكل واد قلبه، فيرى ويعرف ما يقول فينطق. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامل الدر الكامل إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت جوجل خلال مؤتمر الجوجل آي أو إس 2026 إطلاق مجموعة أدوات جديدة تحمل اسم جيميناي فور ساينسز، وهي حزمة أدوات تجريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف تسريع العمل على الأبحاث العلمية وتسهيل عمليات الاكتشاف والتحليل لدى الباحثين. وتضم المجموعة ثلاثة أدوات رئيسية تشمل توليد الفرضيات والاكتشاف الحاسوبي ورؤى الأدبيات العلمية، وتهدف إلى دعم مختلف المراحل متاع البحث العلمي بدءا من صياغة الفرضيات وحتى تحليل الأدبيات العلمية وفهم النتائج. وتساعد أداة توليد الفرضيات الباحثين في مراحل الأولى عبر فحص ملايين الأوراق والدراسات العلمية لتوليد فرضيات وتحديات بحثية محتملة. وأوضحت جوجل أن النتائج اللي تنتجها الأداة تخضع لعمليات تحقق دقيقة وتستند إلى مراجع يمكن العودة لها بهدف ضمان الدقة العلمية. أما أداة الاكتشاف الحاسوبي فتتيح اختبار الفرضيات المطروحة عبر ما وصفته جوجل بمحرك بحث وكيلي ذكي قادر على إنشاء آلاف الاختبارات والتجارب بسرعة تفوق الأساليب اليدوية التقليدية، مما قد يختصر جزءا كبيرا من الوقت اللازم لإجراء الأبحاث. وتوفر أداة رؤى الأدبيات العلمية تجربة دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص الأدبيات العلمية وتحويلها إلى صيغ أبسط وأكثر قابلية للفهم، كما التقارير والرسوم المعلوماتية والملخصات الصوتية والمرئية. بالإضافة إلى هذا، كشفت جوجل عن أداة Science Skills، وهي أداة تستطيع استخراج المعلومات من أكثر من 30 قاعدة بيانات أو أداة متخصصة في العلوم، مما يتيح للباحثين تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب ساعات طويلة خلال دقائق فقط. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي أوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفي ستريمينغ بلاش
3: أريدو طور عالمك
4: نيوتيك
0: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: من إذاعة منستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا.
0: إذاعة منستير صوت البلاد وحب كبير.
4: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. يتواصل الطقس اليوم حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. كما تتواصل حرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 907 تدخلات، من بينها 259 عملية إطفاء للحرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الاثنين وإلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الثلاثاء 170 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، 440 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 17 تدخلا على الشواطئ و 21 تدخلا في مجالات متنوعة. تنتظم يوم غد الأربعاء والخميس بمدينة العلوم بتونس الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي، وذلك ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع مدينة العلوم، وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الخميس بداية من الساعة يوم بعد غد الخميس من الساعة 9 صباحا جلسة تخصص للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية بشان مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة اللجنة النظر في مقترح القانون قبل استكمال مناقشته وإعداد تقريرها بشأن تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، وذلك وفق ما ورد بجدول أعمال مجلس النواب. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم دائما عبر موجاتنا تمام الساعة الثانية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
1: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
5: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
1: كل نهار موعد للقاء.
5: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
1: تبع الموجة.

السلام عليكم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. كل ما نجم نقولوه فهل درجة الحرارة المرتفعة جدا في بلادنا، اللهم خفف حر هذه الظهيرة على العاملين، على المتعبين، على الناس المفقرين في بلادنا، على الناس اللي توا لا تمتلك الأقل أدنى مستويات الحياة الكريمة، دون تيار كهربائي، دون ماء صالح للشراب. في الظروف هذه الكل نرجو السلامة للجميع. أكيد أزمة وتعدي بإذن الله، أكيد فترة صعيبة تعودنا أنه تونسي بإذن الله يتجاوزها، وإن شاء الله بأخف الأضرار. المهم تحافظوا على صحتكم، تشربوا برشا ماء، تتوقعوا من أشعة الشمس الحارة جدا في بلادنا، خاصة في أوقات الذروة، ولو إنه حتى من 8 متاع الصباح الذروة تبدأ حتى لستة متاع العشية، الخروج إلا للضرورة. كل ما نرجوه إن شاء الله السلامة للجميع. تحية خاصة صراحة كل الناس اللي قاعدة تتعامل مع وسائل النقل في درجة حرارة مرتفعة، إن شاء الله ربي يخفف علينا حر هذه الظهيرة جميعا. من إذاعة المنستير تحية كل الفريق اللي بيشينا أمن لكم المنوعة الخدماتية هذه حتى المطلثة بإذن الله. هو ويدا بن ساسي، حسام نوار، حياة الكوني، ومن نجم فرهدوا عليكم الأمور اللي بالأغاني.

لابسة فلي لابسة فلي

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا في الاستماع، شكرا لاختياركم موجاتنا. ان شاء الله وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت اذاعه المنستير، ان شاء الله تكونوا بالف خير. في الحقيقه برشا تليفونات جاتنا، برشا ناس كتبونا على صفحة إذاعة المنسير ولا بعثونا بالإرساليات تشكيات كبيرة من انقطاعات متكررة للماء وكذلك للكهرباء. في الحقيقة مش نقول لكم معناها هذا هو الوضع، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه، نسيسر واحنا لين ان شاء الله ازمه وتعدي بسلام ان شاء الله انطلاقا من غدوه باذن الله، باش نخفض درجه الحراره ويقل استهلاكنا للكهرباء فقط بالنسبه للعائلات. ومش لازم يبدا المكيف معها التلفزه مع البلاي ستيشن مع تليفونات الكل، بيسيشن معي وليداتنا اللي هذيك هي امكانيات بلادنا، اذا كان نخدم المكيف تولي التلفزه ما عندها حتى ضروره. نحاولوا نقصوا يعني كل واحد من جهته اقل ما يمكن استهلاك للكهرباء، هذاك فاش نجموا الناس كل ان شاء الله نتجاوزوا هالايامات الصعيبه هذه اللي تمر بها بلادنا. مش نحكيوا على وضع اخر مختلف تماما، نحكيوا على وضع بيئي، نحكيوا على معاناة متساكنين في انتظار انه حد من معتمدية جمال ولا بلدية منزل كامل يكون حاضر معنا للرد على كل هذه المعطيات اللي باش يقدمها لنا ناشط في المجتمع المدني. نعرفوا جمعيتي بامتياز غيور على بلاده، يحبها، هذاك علاش من حقه انه ينقد، ومن حقه انه حتى الحاجات السلبية مساش نحكيه فيها باش ننجمه نصلحه ونحطه خطوة أولى على طريق الإصلاح. لمجد بنور النجاز معنا في المباشر من منزل كامل. مساء الخير سي لمجد، أهلا وسهلا، ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في منزل كامل.
4: عسلامة، حياك، مشكور على التفاعل معنا، وشكرا لإذاعة المنستير اللي اليوم أعطتنا الفرصة لإصال صوتنا كمواطنين منزل كامل، في خاصة في المشاكل البيئية اللي نمر بها منذ سنين. أو الحكاية دي طوالت برشا وإحنا مازلنا نستناو في النتائج.
3: المشكلة سلام جد ساعات نقولوا يا أخي بلادنا وين هي من الخطط الاستراتيجية، وين هي من بعد النظر، علاش ما تكونش عنا دراسات لسنوات القدام، سنين عنا نحكيه على التغيرات المناخية لكن للأسف ما كناش حاضرين لدرجات حرارة مرتفعة في بلادنا. ماهيش مفاجأة خاطر قمم المناخ اللي صارت واللي تعملت في العالم الكل تبين انه يعني سطح الارض ماشي نحو حرارة مرتفعة، لكن لا حذرنا شبكة كهربائية قادرة انها تكون في مستوى استهلاك. رانا ماناش برشا 12 مليون تونسي، ماناش برشا، ماناش ملايين، ماناش بلاد فيها 18 مليون، بلاد كاملة فيها 12 مليون. هذا هو صحيح، عندنا زايد راهو وألوان مختلفة، أما كم معناها ماهيش بك الكثافة السكانية الكبيرة اللي تخلي دولة عاجزة على إنها توفر لهم الماء الصالح للشرب وتوفر لها الكهرباء. اليوم زاد نقولوا في الوضع البيئي، علاش ما فماش استباقية، علاش متساكني منزل كامل يقعدوا لسنوات يعانوا من نفس الوضع البيئي المتدهور. نحكي على واد هوارة والصرف الصحي في وسط منزل كامل. هات نبداو بالواد، من المفروض واد ماشي على روحه فيه الماء، شنو هو المشكل فيه؟
4: المشكل بانه ماذا واد هوارة صار فيه البني عشوائي بدون رقصة، والناس تبني على شقة الواد، والبلدية مش
3: حازمة في الأمر، مش حازمة في الأمر.
4: دونك لفات اللي هما العباد هذوما قاعد يبنيو على الواد يلزمهم يخرجوا الصرف الصحي نتاعهم، كيفاش باش يخرجوا ما فماش اونات قبل، والبلديه مشي واخذه قرار صحيح، ولا يصبوا في الواد. ثاني حاجه، ثاني حاجه من بعد السنين هذه الاخرى عند الحكايه 3-4 سنين التاليه راهي غادي معناها يعملوا برنامج بروغرام نتاع كاناليزاسيون اونور موحد، مش يعملوا يشقوا الواد ويحطوا القنوات نتاع التطهير يحطوا في وسط الواد. أنا ما صارتش هذه ما عادش كيفاش المهندس اللي عملها. أنا أتصور هي مشكلة بلدية خاطر البلدية أليبوك لوناس مش داخل في المنزل كامل طوى عامين تسين تالي ولا لوناس تابع منزل كامل فهمتني يا
3: واضح معناها منزل كيشتكم شبكة جديدة خدمة عشوائية
4: ولا وقت اللي يكثر الماء على السراق من الكناليزيسيون هذوما ولا يخرجوا من الريكارات ويخرجوا يصبوا في الواد أنا حكينا قداش من خطرة ومش حكاية عندها عام ولا عامير يعني عندها مدة
3: وصلتهم المعلومة وصلتهم الصور كما اللي عندنا نحن وعادي
4: مواصلينهم وما فما حتى شيء
3: ما فما حتى تحرك ما فما حتى نية للإصلاح ما فما حتى نية إن نتجاوزوا الوضع هذي وإلا راهو ماشي ويتفاقم راه
4: ماشي يتفاقم يعني نقول لك تصور هذو ريسونت يعني حكاية عندها جمعتين كذا جمعة التالي يعني هبطت أني بيدي وصورت وبعثت السيد المعتمد على البال والكاتب العام على البال والسيد الوالي على البال معناها شنو يبعثوا لك كاميون معناها باش يصرحوا الكاناليزاسيون والمشكل هو بيدو
3: مش حل ما فماش محطة متاع تطهير غادي
4: عندنا محطة تير اللي هي في طريق بير طيب على طريق بير طيب هذاك علاش هما ربطوها المحطة الجديدة ربطوا الحلق مضوم الكاناليزاسيون بالمحطة الجديدة نتاع بير طيب لكن يشقوا على الواد مجيش على الطرقات ولا حاجة فهمت
3: يمكن حسبوها فلوس وكل تولي غادي يمكن أقل كلفة إيه لكن حلو. لكن المضار نتاعها كبيرة راو الواد هذاك طريق الماء وحسب ما نعرف انه الماء ما يغيرش طريقه راهو بالكل غدوه ان شاء الله ربي يعطينا شيء بلطف كيما حراره قياسيه غدوه جينا مطره كبيره راهو الماء هذاك طريقه باش يمشي في الطريق هذاك يعني لا قدر الله الناس اللي بانيه على حافه الواد منا ومنا الناس اللي بانيه في في في, في مجرى الماء
4: الاشكال تحدثنا مع السيد المعتمد اللي هو مشكور وقاعد معناه يفضل في المجال الجهود نتاعه الكل كاين باش يحط الوضعيه لكن كما نقولوا تربط الحفره ووحده ما ينجم يعمل حتى شيء فهمت البلديه ما عندهاش معدات لا ما عادش تشتغل المعدات نتاعها اون بال يعني عادمين وما فما حتى شيء زاد كذلك
3: يلزم سيد وينهم وينهم كبارات منزل كامل والغيورين عليها نحكيوا على رجال اعمال وعلى جاليه كبيره من منزل كامل وينهم شكونوا حاضرين للتدعيم زاد البارك متاع البلدية لأنه تعرفوا السيولة العمومية وتعرفوا الوضع عموما في بلادنا ما كانتش فما مبادرة جمعيتية ولا مبادرة متاع لمة أولاد بلاد في منزل كامل هذه زاد الوضع نعرفوه في بلادنا الناس كل
4: صحيح منزل كامل المدارس متاعها والإعدادية متاعها والمستوصف متاعها أولاد بلاد هم الخدمة الدولة غايبة تماما باش يكون واضحين الجوامع زاد كذلك المواطنين وهم عملنا بالخارج مشكورين هم قاعدين قايمين بالدور نتاع الدولة تو كي تجي المواطن وتقول له يعاوني على الواد يقول لك وكيفاش يدخلني في الواد يعني كيفاش نعاون في الواد والواد يطلب معناها
3: امكانيات ضخمة
4: مش بالسهل بالحق فما برنامج قاعد يخدموا عليه البلدية والإدارة الفلاحة باش يهيئوه الواد هذا لكن هذا عنده تو 4 ولا 5 سنين وما فما حتى شيء إلى يومنا هذا
3: لفت نظر لبلدية منزل كامل معتمديت جمال إن شاء الله الأسبوع القادم هنا وجهنا لهم دعوة في المباشر إنه يكونوا حاضرين معنا ردا على كل التصريحات هذه فماشي يا سيدي نتجاوزوا الوضع هذا فماشي امكانيه فماشي نيه انكم تصلحوا الوضع هذايا وتنقذوا الوضع البيئي في منزل كامل لانه يعني صراحه اذا كان لا ماء لا ضوء نزيدوا البيئه هكا بطريقه متدهوره فهي خيبه المسعى بالحق
4: بالحق عندنا اشكاليات كبيره برشا في منزل كامل مشكله الضوء ومشكله الطرقات الانهج النور الكهربائي عندنا مدام ربي عندنا 50 جراج موجود على طريق الحديبيه في منزل كامل فهمت الضوء المهم من عاتمين فمش ريحتهم. سيد الوالي يعطيه الإذن للكاتب العام باش يطوي وضعيتهم. إلى يومنا هذا مخدمش حتى دوسي مخدمش حتى دوسي. وش كان المعتمد وش كان الوالي؟ ولكن إلى مفهم شيء مفهم شيء
3: ما تسوت حتى وضعية رغم الدولة أخذت قرارها في الناس هذوما اللي بانين من غير رخصة على أساس أنه تتسوى الوضعية ويخلصوا الأداءات لعليهم ويتمتعوا بالكهرباء وبالماء وبالربط بزوز شبكات هذوما.
4: ما فهم حتى
3: تقدم في الملف.
4: وطلبنا عودنا طلبنا السيد الوالي يودي الكاتب العام هذا ما عادش حاب يخدم فيها البلاد هذه عاودوا عوضوهن جيب لنا حد آخر فهمني. قالوا استنى
3: ماكش باش ما نظلموش العباد ربما الجو عموما ربما زاد من نجمش ياخذ قرارات زاد حتى مسؤولين ما نجمش بالكلام خاطر قالوا الوالي اعمل يعمل غدو عنده يزم وثيقه تحميه يزم وثيقه تحميه والا تتعدى له ملفات فساد ويا ما ناس تظلمت في المجال هذا
4: ثم لازم شويه اجتهاد
3: حتى الاجتهاد يخوف في بلادنا يا سي لمجد راه
4: إيه لكن أنت محمي بطرف الوالي وإحنا حاضرين وقال لك درست من المواضيع هذوم حاول باش تعاون حاول باش تحل المشكلة متاعها
3: وغدوة سمحني هالعشرة درجات هذوما غدوة باش يدفعوا دات للبلدين 50
4: درجة
3: إيه هذوما فاتحين محلات تجارية هذوما باش يخلصوا غدوة لدائات رام هذوما باش يعاونوا رام
4: نعم موجود صحيح
3: هذوما باش يعاونوا معناها في المادة التضامني في البلاد مشاكل بالجملة بإذن الله إن شاء الله يكونوا حاضرين باش يجيبوا على مختلف هذه الأسئلة والتشكيل
4: لفت نظر عمالنا بالخارج مع البالك عمالنا وقت عمالنا بالخارج جايين طوى معنا وجاو برشا نتسألوا كيفاش شنو باش مش نستقبلوهم العمال هذوما 500 عائلة داخل تونس داخل المنزل كامل لقيمات هذية ما يعني من 2000 3000 مواطن وداخلين بالعمل الصعبة ومش يعاونوا تجيهم يلقاوش لا ضوء ولا ميل ولا بنية تحتية شنو مش يعملوا بالحالة هذه؟ والله أفضل صدقني فما كعبات عبالي بيهم جماعة روحوا جاءوا قعدوا جمعة وروحوا على خطر فماش ضوء ما فماش ماء وما فماش بنية تحتية ما فماش فما حتى شيء في منزل كامل وقاعدين ندزوا
3: ونحن نقولوا كيفاش نستقطبوهم باش يستثمروا مش حتى باش يعيشوا بركة باش يستثمروا فما بالك ما مش قادرين هم نعديوا إجازة وهم مرتاحين في بلادهم. هذه بلادنا مش كل عام يصير فينا هكا نصبروا على بلادنا فما توانسة تدفع ما تدفع فلوس فقط يقولك جاي لريحة البلاد لأنه البلاد هذية عزيزة وغالية وبلادي وإن جارت علي عزيزة مش قلت الماء والضوء ما نربطوهاش بالوطنية محبتنا لبلادنا طب أزمة وتتعدى كما عدينا برشا أزمات أزمة وتتعدى بإذن الله صحيح اللومه صحيح اللوم على مؤسسات الدولة ما كانتش حاضرة في الأزمات هذه اللوم عليهم وننقدوهم أما مهما يكون زادة هذه بلادنا والظروف الموجودة فيها نتأقلموا معاها ونعيشوا معاها وطوى بإذن الله تتحسن الأمور ويجي ويروحوا معزين مكرمين ويعيشوا معنا الوضع كما نحن عايشين ويعديوا عطلة استثنائية وياخذوا كل الشحنة الكبيرة زادة اللي يروحوا بها باش يقعدوا عام كامل على أمل إنهم الصيف الجاي باش يرجعوا بإذن الله. وعد مني إن شاء الله تكون فما مراسلة الكاتب العام البلدية وكذلك معتمدية جمال ويكونوا حاضرين باش يردوا على مختلف هذه الإشكاليات. مشكور جدا سلام جد بن نور النجاز نعرف محبتك غيرتك على البلاد هذه ونعرف كذلك العمل الجمعياتي الكبير اللي قاعد تقوم به شكرا لك وإن شاء الله سيفكم مزيان في البلاد هذه رغم كل الظروف هذه الصعبة تمر بإذن الله. مازلنا مواصلين معاكم في منكم وإليكم على موجة إذاعة المنستير.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم منكم وإليكم من إذاعة المنستير. صحيح رغم كل الظروف هذه اللي نعيش فيها، رغم ارتفاع درجة الحرارة، ما بلادنا تعيش على إيقاع المهرجانات وعلى إيقاع الفرح في شوارعنا. بإذن الله مهرجان أوسو انطلق وباش تكون فما سهرات عظمى وكبيرة. نحكيه على سهرة باش تصير بإذن الله غدوة في الليل، باش تكون في المدن، في ساحة المدن المتوأمة، السهرة مفتوحة للجميع. ونعرفوا كي نحكيه على سوسة مدينة كرنفالية، نحكيه على جمهور كبير باش يكون حاضر في سهرية مرتضى الفتيتي وبلتي بساحة المدن المتأمة في إطار دورة 63 لمهرجان أوسو غدوة إن شاء الله في الليل انطلاقا من 10. بالتأكيد سهرة جماهيرية كما هكا، وكما عودتنا سوسة بنجاح سهرات الكبيرة، لأنه وراها زادة برشا ناس خدمة باش تنجح السهرية دي. أكيد فما إجراءات وقع اتخاذها، منها نحكيه على إجراءات بالأساس لتنظيم حركة المرور في سوسة، منع الوقوف والتوقف بمحيط ساحة المدن المتوأمة وشارع عبد الحميد بالقاضي، منع الجولان والوقوف والتوقف على جميع أصناف العربات والسيارات بكامل شارع الحبيب بورقيبة، شارع الهادي شاكر في جزئه الممتد من ساحة المدن المتوأمة إلى النهج المحاذي للمنطقة السياحية نهج الناصر باي، وذلك اعتبارا من 3 تاع العشية. يعني هذايا راهو نحكيو الإجراءات هذيا مش 10 تاع الليل باش تبدا، لا باش تبدا من 3 تاع العشية. الناس اللي باش تدخل وسط المدينة باش يعتمدوا على جزء من شارع عبد الحميد بالقاضي وصولا إلى شارع المنجي سليم مع التواغل في نفس الشارع. الراغبين في الرجوع إلى شارع الهادي شاكر يمكنهم اعتماد نهج النصر باي. بالتأكيد راهي باش تكون فما علامات مرورية، باش تكون علامات توجيهية لتسهيل حركة المرور في سوسة غدوة بإذن الله في سهرة كبيرة، سهرة مرتضى الفتيتي وسهرة البلتي. نعرفوها السهرات هذه مجانية ولا للعموم. على إيقاع الأفراح تعيش برشا عائلات تونسية، أغاني الجميلة هذه اللي اخترناها باش تكون هدية لصديقنا فتحي العزابي من بنبلة اللي يحتفل بزواج بنته. ألف مبروك سي فتحي العزابي، إن شاء الله ربي يهنيها وإن شاء الله بالرفاه والبنين. كذلك ألف مبروك لفتين زواجها اللي باش يكون غدوة بإذن الله، ليهم الزوز للعرايس هذوما، لكل العائلات اللي تحتفل بالأفراح هذه الأغاني الجميلة.

0: من إذاعة منستير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. يتواصل الطقس اليوم حار وقليل السحب مع ظهور خلايا رعدية تكون محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية على أن تتواصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. أثناء ذلك أفادت نادية مديوني مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية غدا وبعد غد الخميس وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. وقالت في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل، وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف من الجو. وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضية وبقية الأيام القليلة القادمة لم يؤثر على درجات حرارة البحر، داعية المصطافين إلى تجنب السباحة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر، وهي الساعات التي تكون فيها الحرارة على أشدها. تعتزم وزارة الصحة قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتيان، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إنس العيادي في فيديو توضيح نشرته وزارة الصحة على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك. استمعت لجنة المالية في البرلمان اليوم إلى رئيس مدير عام المجمع الكيميائي وممثلي شركة فوسفات قبصة وممثلين عن وزارتي الصناعة والاقتصاد. وقد أفاد المدير العام المساعد للمجمع الكيميائي في عرضه أمام اللجنة بأن القروض التي سينتفع بها كل من المجمع والشركة والمقدرة جمليا ب 230 مليون دولار، منها 120 مليون دولار للمجمع، سيستخدم أغلبها لاقتناء تجهيزة جديدة لتعصير عمل المجمع وتعزيز الإنتاج واستيراد مواد لازمة للإنتاج الفلاحي. دعت عمادة المهندسين التونسيين مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجامعات المحلية إلى الالتزام بأحكام القانون المنظم لمهنة الخبراء في المساحة، مؤكدة أن احترام هذا الإطار القانوني يعد ضمانة لحماية الأمن العقاري وسيادة القانون. وشددت عمادة المهندسين التونسيين على أنها ستواصل في إطار صلاحياتها القانونية متابعة مدى احترام التشريعات المنظمة للمهنة واتخاذ ما يلزم من مبادرات، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة حماية للمصلحة العامة وصونا للأمن العقاري وضمانا لحقوق المواطنين والمؤسسات وفق بيان العمادة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: خبر ورخبر
3: الموجة ورا الموجة،
2: جديد كل نهار
3: الموجة ورا الموجة،
2: كل ساعة

تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: إشهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي، معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
2: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7.
4: مرحبا بكم مستمعينا في متابعة منكم وإليكم من إذاعة المنستير. نعرف الأجواء البرة حارة، درجة حرارة مرتفعة، إن شاء الله اليوم العشية باش تكون فما انخفاض في درجة الحرارة بإذن الله، ماهيش انخفاض كبير باش نرجع للمستوى اللي تعودنا نكونوا فيه، اما بالتاكيد باذن الله توا تهب هكا نسمة تلطف الاجواء، وباذن الله باش نكونوا مع معادلات يعني عاديه في شهر جويلية انطلاقا ان شاء الله من العشيه باذن الله. انقطاع التيار الكهربائي على العائلات وعلى برشا مرافق حيويه في بلادنا، نحكيوا صراحه خاصه برشا تجار المثلجات، الناس اللي عندهم المواد الغذائية اللي يلزمها مستوى معين متاع تثليج، برشة تشكيات، ناس اللي تضرت في أرزاقها، الناس خايفين زاد على صحة الناس من استهلاك المواد هذه اللي تبرد تسخن، راهي بالتأكيد باش تكون عندها مضار في إطار التضامن والتطوع، معناها ما هيش هي بالفرض، ما هيش معناها يلزم يكون، أما في إطار التضامن والتطوع الدولة التونسية الكل تدعو المؤسسات الصناعية الغير الغذائية وخاصة اللي تستهلك طاقة مرتفعة جدا إلى جانب الفضاءات التجارية وكذلك الخدماتية ذات الاستهلاك المرتفع على غرار قاعات الرياضة، مراكز التجميل، المقاهي، دعوتهم إلى التخفيض من استهلاكهم الكهربائي خلال فترة الذروة بما في ذلك الفترة المسائية، يعني إذا كان فما إمكانية باش نقصوا من استعمالنا للكهرباء لما لا، إذا كان فما إمكانية واردة في بعض المحلات. ما نعرفوش علاش لهنا ما ذكرتش مثلا النزول يعني بالأساس، حتى هذو ما زاد يستهلكوا برشا طاقة، فما برشا مؤسسات أخرى زاد تستهلك برشا ضوء، إن شاء الله في إطار كما قلنا التضامن والتطوع، في إطار زاد تآزر ومحبتنا لبعضنا، انه حتى الانقطاعات ما تدومش برشا، نكون كي تكون ساعة خير من ساعتين ومن ثلاثة. انقطاعات الماء المتكررة، المواطن اللي اتصل بينا من شارع محمد الصيادي يشتكي، يقول لك من نهار الاربعاء اللي فاتت ما فماش ماء، خاصة الناس اللي عايشة في عمارات ذات طوابق يعني أكثر من ثلاثة وأكثر من أربعة، الماء ما يوصلش لأنه الديبي متاعه ضعيفة، زاد مشكل كبير لسكان العمارات في التزود بالماء الصالح للشرب، يعني بعد الانقطاع حتى كي يجي فترات فما يتوجد فيه الماء ما يوصلش للناس اللي تسكن الفوق. إن شاء الله كما نقولوا أزمة وتعدي، إن شاء الله نمروا بالسلام وإن شاء الله نحاولوا نتكيفوا مع الوضع اللي نحن فيه. مواصلين معكم منكم وإليكم في انتظار أنه يلتحق بنا ضيفنا عن جمعية مهرجان الفروسية بسيدي عمر بوحجلة وأكثر تفاصيل على الدورة الجديدة.

عمرش حق كلك زوايا بعبياك والغال الصدي والعنكبوت استأجرك داير المطار.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم في منكم واليكم على موجة إذاعة المنسير في متابعة تفاصيل مهرجان المغاربي للفروسية بسيدي عمر بوحجلة. قديش المهرجانات هذه اللي عندها خصوصية، راهي قديش متعبة وماهيش مهرجانات عادية متاع تحضير سهرات فقط. مهرجانات هذه اللي عندها خصوصية واللي تحافظ على الخصوصية رغم كل الصعوبات، في النجم نقول لهم كان تحية لكم، وإن شاء الله تواصلوا في أنكم تكونوا النخبة المثقفة اللي تخدم بلادها واللي تكون على العهد أنه كل عام يصير المهرجان الفروسية المغاربي رغم كل الظروف ورغم عديد الصعوبات ما يحكيوش فيها، لكنها راهي حقيقة موجودة. أهلا وسهلا مرحبا بسي عبد الحكيم الحمداوي كاتب العام لجمعية المهرجان. مساء الخير، أهلا وسهلا كل دورة، وانتم بألف خير إن شاء الله.
1: مساء النور، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين إذاعة المنسير. شكرا جزيلا على الدعوة، ومحليها برشا الحقيقة المقدمة تاعك، لأنه ماراثون مرهق جدا، معناه لتنظيم الدورة اللي هي 6 أيام مع حرارة الطقس ومع أنه الإمكانيات المحدودة وإلى غير ذلك، ولكن شكرا جزيلا الحقيقة على المقدمة بتاعك.
0: يعطيكم ألف صحة، تستحق سيدي عمر ناس تخدمها بالشكل هذا. أكثر من مرة نزور المدينة نخدم فيها بلاتوات مباشرة، ونجم تو الحمد لله بالخبرة الصغيرة اللي عندي نحس الناس اللي من عينيهم، الناس اللي تخدم بلادها والناس اللي رغم كل الظروف تلقاها موجودة ويقام المهرجان وتصيرك الفرحة وما يحرموش متساكني سيدي عمر بوحجلة والأحواز الكل من فرحة متعطشين لها كل عام، خاصة في ظل غياب صراحة معناها مهرجانات كبيرة كما في مستوى المهرجان الفروسية. كما قلنا المهرجان اللي عنده خصوصية راهي صعيب تنظيمها على مدى 6 أيام. أهم التفاصيل إن شاء الله.
1: المهرجان المغربي للفروسية ببوحجلة الدورة 31 اللي تمتد إن شاء الله من 28 جويلية إلى غاية 31 من نفس الشهر 6 أيام. الطبق الرئيسي واللي جمهورنا ديما يستنى فيه من دورة إلى أخرى هو ألعاب الفروسية، اللي هي تقريبا تنقسم إلى 4 فقرات رئيسية. فقرة الافتتاح اللي هي فيها فرسين من كامل أنحاء الجمهورية وضيوف شرف فقط، معناها اللي هم فرسين أصدقاء للمهرجان من ليبيا ومن الجزائر،
0: يعني فرسين يعني من غير الخيول متاعهم.
1: فرسين من غير الخيول، ناس مهتمة بألعاب الفروسية الخاصة بجهة القيروان وبجهة جلاس، معناها صدقا هما تعودوا أنه ديما يحلوا ضيوف عندنا في دورات سابقة، يكونوا ضيوف أنه على الخيل متاعهم، ولكن السنة لعدة اعتبارات لوجستية كانوا مش يجوا يحضروا معنا، معناها فقط ضيوف شرف. هذا بالنسبة لفقرة الافتتاح اللي هي من كامل فرسين من كامل أنحاء الجمهورية، فيها عروض الفانتازيا والمشافات، يعني في ألعاب فردية وإلا في شكل عقد معناها. ثم كذلك المسابقة اللي تعلموا بها فرسان المحليين اللي هي مسابقة سرج جلاس، اللي هي مسابقة هذه تقريبا عندها 6 سنوات اللي تم إحداثها في فقرات المهرجان، اللي تتمثل في عدنا سرج نشروه كهيئة المهرجان، يكون سرج معناها طرز بليدين ومخدوم، والفرسان المحليين اللي هم يتسابقوا عليه اللي يكون عنده أحسن عرض بالطبيعة بملج التحكيم هو اللي يكون فائز بهذا السرج.
0: إلى جانب عروض الفروسية عروض أخرى ثقافية ندوات.
1: سمحني لحظة أخطر، أنا أعطيتك جزء فقرة الأولى، معنى جزء الأولى دائما الألعاب الفروسية. عدنا كذلك في يوم آخر اللي هو يوم الأحد سباق الخيول العربية البربرية والبربرية، هذا نهار الأحد. كذلك عدنا مسابقة أجمل الخيول، ثم يعني في فقرة أخرى في نهار آخر، وكذلك عدنا المداوري. هذوما بالنسبة للطبق الرئيسي. والمهرجان المغاربي مش فقط مهرجان فروسية، ولكن هو كذلك نعتبروه أنه هو مهرجان صيفي لمعتمدية بوحجلة، فيصير تنوع يعني في الفقرات. عدنا 2 سهرات فنية غنائية، سهرة لوليد التونسي وسهرة لمرتضى، فنان مرتضى. كذلك عندنا مسرحية عائلية من تمثيل والمان شو، هي سعاد مسعودي. كذلك عندنا ندوة فكرية اللي هي الدكتور خالد رمضاني، مش تحكي على مجال سيدة مربو حجلة من البداوة إلى الاستقرار. كذلك عندنا المهرجان وعلى مهرجان الألوان اللي هو فقرة تعود بها الشباب دائما الموسيقى العالمية والألوان. كذلك عندنا مسابقة الرماية باستعمال بندق الصيد. يعني الحقيقة فقرات هي متنوعة وعلى كامل تقريبا اليوم
0: أيام المهرجان.
1: أيوة، بالرغم من حرارة الطقس وكذلك، ولكن
0: إن شاء الله تنخفض بإذن الله، باش نخفض في قدم الأيام. مكان العروض بالنسبة للمهرجان؟
1: مكان العروض بالنسبة للسهرات عندنا المنتزه، يعني مسرح المنتزه البلدي بمواطنة بوحجلة. بالنسبة لعروض الفروسية اللي هي تتقسم على جزء أماكن، فما بطحاء أولاد عبد الله وإلا بطحاء أولاد بخوش لسباق الخيول. كذلك عدنا فقرات في بلدية جهينة اللي هي زادة عاد تحظى يعني بفقرات الأطفال وترشيط المدور.
0: إن شاء الله موفقين. نعرف
1: شكراً.
0: أكيد رقم برشة صعوبات لقيتها باش المهرجان يقام، وعلى امتداد 6 أيام كذلك هذه التقاليد الجميلة في سيدي عمر بوحجلة. إن شاء الله برشة حاجات باش تتصور، ونحن باش نشوفوها، باش نشوفوها كمتابعين للمهرجان على صفحته. ساعات نشوفوا معناه يورونا في الصغيرات يلعبوا جمباز ولا أي رياضة نبدأوا بهتين، كنشوفوا صغيرات في سيدي عمر بوحجلة كيفاش يلعبوا في الفروسية، طبعا ما تبهتوش لأنه تونس ولادة. شكرا لكم، مازلنا مواصلين.

شكرا لكم مستمعينا، هكا نوصل معكم نهاية هذا العدد منكم وإليكم، نرجو لكم إن شاء الله كل السلامة. أكيد التوصيات وانتم أدرى بها، شرب كمية كافية جدا من الماء خاصة لكبار السن وللأطفال، الانتباه أكثر للزوز هذوما الأطراف اللي أكثر حساسية لارتفاع درجة الحرارة للجميع، أكيد وقاية الرأس والشرب الكثير الكثير من الماء. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، نرجو لكم كلكم السلامة، وإن شاء الله نلتقي في ظروف خير، إن شاء الله نلتقي مع نسمة صيف تلطف الأجواء في بلادنا كل. شكرا لك حسام نوار وإيدا بن ساسي، بعد شوية مش يكون حسام قدرية وكذلك أحمد موسى، تحياتي لكم، حياة الكوني غدوة بإذن الله نعطيكم موعد تلاقا من 5 متاع العشية في نقل مباشر من معرض سوسة الدولي للصناعة التقليدية.

0: الثالثة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أفادت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر بأن اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق يتم عندما تسجل الشبكة مستوى الإنذار الأحمر نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي على كامل الشبكة، علما وأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أعلنت أن اليوم سيتنبلغ الذروة في استهلاك الكهرباء ب6000 كيلووات وهو رقم قياسي في تاريخ الشركة. شهدت وجهات تصدير زيت الزيتون المعلب نموا، حيث بلغ عدد هذه الوجهات 62 وجهة مع فتح آفاق في أسواق جديدة مثل الأردن والبرازيل والصين وروسيا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية لزيت الزيتون المعلب على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وفرنسا وبلجيكا، كما تم تسجيل ارتفاع في عدد المؤسسات المصدرة. وخلال اجتماع للمجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% خلال السداسي الأول من السنة الحالية. في العالم، قالت مصادر طبية فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا اليوم في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد أب وأم وأطفالهما الأربعة واشتعال النار في منزلهم. وفي موضوع دولي آخر، أعلن حرس الثورة في إيران شن القوات الجو فضائية هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في الأردن دمرت منظومة رادار الدفاع الصاروخي وطائرة أفكانز، كما استهدف الحرس الثوري مجمع تتمركز فيها القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين. ختمة الموجز، وصلنا إليها مستمعين الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.an وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.an منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: إذاعة المنستير تبع الموجة. تبع الموجة
4: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحل الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
5: تبع الموجة،
4: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان. ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على الكلف ولا زادا نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند نساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنية الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مش مساكة كما تونس. فما زادا بعض الدويات، وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللومير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجم نداويه الكلف؟ هو أول حاجة لازم نعديه عند طبيب باش يشخص الحالة، ولازم نعرفه اللي الدواء يطول يستحق أشهر ويتمثل خاصة في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، وإلا نجم نعاونه بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات أخرى. في الأخر نحب نأكد على الوقاية خاصة التعرض للشمس، استعمال القبعات والليزيكران سولير المراهم لتحمينا من الشمس. مع تحيات دكتورة منى قربي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. ماضي 3-7 دقائق في ذاعة المونستير، عدد جديد من الموجة ورا الموجة كالعادة في ساعتين من زمان مع الفقرات الإيقاعات. إن شاء الله نونسوكم في هالسخانة الكبيرة برشا. اليوم ارتفاع كبير وملحوظ الحقيقة في درجة الحرارة في مختلف المناطق، هوك عليه زاد درجة انذار عالية في 23 ولاية، وردوا بيننا من السخانة. مش نقول لكم اقعدوا في الكليماتيزور على خاطر اغلب المناطق ما فيهاش ضوء، فيها انقطاعات للتيار الكهربائي، لكن اختاروا بلاصة ظل شوية على الأقل ونحاولوا نتأقلموا مع الحرارة هذه، لعل غدوة والأيامات الجاية تكون فما انفراجات على مستوى الحرارة وأيضا العودة تاع النسق العادي في التيار الكهربائي في مختلف المناطق بالبلاد التونسية. نحاولوا ديما نوفر لكم المعلومة فيما يخص الضوء وفيما يخص الماء الفترة هذه اللي ولات فترة الحقيقة صعيبة بالنسبة للتونسي، الاستهلاك فيه برشا للضوء للماء، وأيضا الإشكاليات في الانقطاعات موجودة في كل المناطق في البلاد التونسية. فقرات تعودتوا بها في الموجة ورا موجة، إن شاء الله تبدلكم شوية المود والأجواء في هالشوية. من فقراتنا حل البيبان، وجليل بن سعد باش يحكي لنا على باب القوس في زغوان، حدث ولا حرج مع منير المخينيني، وباش نحكيوا على موسم العريس، من ذاكرة المهرجان كالعادة مع أسامة بالحاج محمد، وباش يرجع بنا شوية لتاريخ مهرجان بوغرنين أسامة إن شاء الله من خلال هذه الفقرة. في ساعتنا الثانية باش نرجو مع آيت الله فارس، واستضافة للفنانة التشكيلية حذامي سلطان، باش نحكيو معها على مشاركتها العالمية في معرض عالمي في الصين في فقرة ديما القدام. وكل عادة صدق عمار باش يرفقنا في موش صحيح، وعلى الخط ضيفتنا الأسبوع هذايا واليوم هي الدكتورة نادية غموري، مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين. هذه أركان الموجة ورا موجة، تحية توصلكم الفريق اللي بشكون معاكم يونسكم فيها سويعتين، حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، روفة غديرة في البث الرقمي، الإعداد العام لمحمد وليد الجاموسي، ومعاكم في التقديم أحمد موسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمودة والمحبة. نفتح اليوم باب القوس زغوان، وهو أول باب روماني والباب الوحيد اللي بقى إلى الآن بمدخل المدينة العتيقة. وتقول الدكتورة محبوبة اليحياوي في مقالها: زغوان مواقع ومعالم على موقع المعهد الوطني للتراث. الباب هذا روماني وهو من أبرز المعالم الأثرية بزغوان، ويعود تاريخه طبعا للعهد الروماني. وفي دراسة معمقة للأستاذة سهام شمام تقول: تواصل اهتمام المجموعات السكانية التي استقرت بزغوان بهذا المعلم وبساحته، بحيث وقع استغلال المكان في القرن 17 من طرف الجالية الأندلسية التي أعادت تهيئة المدينة بعد خرابها، خرابها طبعا بسبب الزحف الهلالي. فوقع تهيئة معلم القوس كباب رئيسي من أبواب المدينة الأربعة، وهو المدخل الشرقي، أطلقوا عليه باب القوس. أما من ناحية الاستراتيجية، الباب هذا هو حصن دفاعي مثل كل الأبواب، حصن دفاعي وعنده دور أمني واستراتيجي. وكذلك شفنا بعض الأبواب اللي عندها دور جمركي وما يشبه الديوان اليوم. الباب هذا مرتفع ويعتبر من المحطات الهامة في تاريخ زغوان. ولمزيد التعمق يمكن العودة إلى مقال محطات من تاريخ زغوان لسهام شمام، وثم كذلك مقال مهم للأستاذة شافية السخيري بعنوان التدخلات الأندلسية بالباب الروماني بزغوان. واعتبارا قلنا للقيمة التاريخية لهذا القوس، تم يوم الجمعة 21 ماي 2021 تركيز مجسم للقوس الروماني بالمدخل الشمالي لمدينة زغوان على مستوى مفترق المستشفى الجهوي بزغوان. إذن تحية لزغوان وتحية لتراث زغوان العريق والشيق والممتد عبر العصور، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. وقتنا هو مضى 23 دقيقة في إذاعة المنستير. تحية كبيرة لكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية، وإن شاء الله تستمتعوا مع الإيقاعات متاعنا وفقراتنا اللي بشكون متنوعة كالعادة في الموجة وراموجة. نذكر بضيوفنا، ضيفتنا إن شاء الله الدكتورة نادية غموري، مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين في ساعتنا الثانية، وأيضا ضيفتنا في ديما القدام حذامي سلطان، واللي باش تحاورها إن شاء الله إيت الله فارس إن شاء الله بعد الأربعة بعد سبور أنفو والأخبار. باش نواصلوا مع الفقرة المسجلة، أسامة بالحاج محمد باش حكينا شوية على مهرجان بوغرنين في من ذاكرة المهرجان.
1: من ذاكرة المهرجان

0: من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم. نكملوا مسيرتنا وترحالنا مع مهرجانات تونس، ومن اختلافها وتعددها نتطرق اليوم لمهرجان بوقرنين الدولي في مدينة حمام الأنف اللي تأسس سنة 1979 بعد فكرة طموحة وحلم ثقافي حلموه مجموعة من مثقفي الجهة ومحبيها، وعلى رأسهم المسرح التونسي الكبير عبد العزيز المحرزي مع عدد من المسؤولين والمبدعين اللي كانوا يحبوا يرجعوا الإشعاع الثقافي والسياحي للمدينة البيوية ويخليوا سفوح جبل بوقرنين فضاء للفن والإبداع. أول دورة للمهرجان كانت في عهد الوزير الراحل فؤاد المبزع، وبعدها كبر المهرجان وولى عنده صبغة دولية والدعم أكثر في عهد الوزير الراحل البشير بن سلامة. اللي ميز مهرجان بوقرنين أكثر حاجة هو المكان متاعه، الركح موجود في سفوحة جبل بوقرنين وقريب للغابة والبحر، لذلك السهرات يكون فيها جو خاص يجمع بين نسمة الجبل وهواء البحر. والمهرجان من وقتها معروف بانفتاحه على الموسيقى والمسرح والعروض الاستعراضية وحتى فنون السيرك. وطبعا تاريخ المهرجان فيه برشا حكايات وطرفة، وين في واحدة من سهرات شهر قوت الرطبة كان ركح المسرح يغطى فجأة بالسحاب والضباب الكثيف الهابط من قمة الجبل، وهي ظاهرة طبيعية معروفة محليا باسم الغمامة. هذه الغمامة تفاجأ بها كبار المطربين العرب اللي كانوا يعتقدوا في الوهلة الأولى إنه إدارة المهرجان تستخدم آلات مؤثرات بصرية وصنع الدخان بكثافة على الركح، ليكتشفوا لاحقا إنه ضباب طبيعية قادم من عمق الغابة الجبلية. وفي صيفة 2026 تنتظم الدورة الرابعة والأربعين من 26 جويلية ل 13 أوت ببرنامج فيه 16 سهرة بين موسيقى ومسرح مع اختيار الجزائر ضيف شرف للدورة، واللي باش تكون سهرة الافتتاح مع النجم اللبناني وائل جسار لأول مرة فوق ركح بوقرنين إلى جانب عروض لعديد الفنانين التونسيين الآخرين، وأهمهم مسرحية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي والهاربات لوفاء الطبوبي، وتختتم الدورة بالتزامن مع عيد المرأة بعرض تراثي كبير للفنان نور شيبة.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع الموجة ورا موجة حتى الخمسة متاع العشية، مواصلين معكم على الفقرات. وقبل هذية وفي إطار دعم استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء وخلال كامل الأسبوع الجاري وفي إطار التضامن وتطوع، تدعى المؤسسات الصناعية غير الغذائية وخاصة ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة إلى جانب الفضاء التجارية والخدماتية كثيفة الاستهلاك على غرار قاعات الرياضة ومراكز التجميل والمقاهي إلى التخفيف من استهلاكها للطاقة الكهربائية خلال فترات الذروة بما في ذلك الفترات المسائية، ويشمل ذلك ترشيد استعمال أجهزة التكييف وإطفاء العلامات الإشهارية الضوئية غير الضرورية، مساهمة في دعم الاستقرار الخاص بالشبكة الوطنية وتفاديا لأي انقطاعات إضافية قد تؤثر على التزود بالكهرباء بالمناطق السكنية اللي مسحقوش برشا ضوء، فما شوية حاجات اللي نعتبروها زايدة خاصة اللوحات الإشهارية اللي تكون قدام المحلات واللي تاكل الضوء. من المفروض إن شاء الله الفترة هذه نحاولوا أكثر ما يمكن ما نشعلوهاش ونحاولوا رشدوا الاستهلاك متاعنا، ويأتي هذا النداء في إطار المسؤولية المشتركة بما يساهم في ضمان استمرارية التزود بالطاقة خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الطلب على الكهرباء. نحاولوا رشدوا استهلاكنا كما قلنا ونخليه لازم في اللازم من الضوء نستهلكوه والماء كيف كيف زاده في الفترة هذه، ونحاولوا نتأقلموا كما قلنا مع الوضعية الجديدة اللي قاعدين نعيشوا فيها في الفترة هذه. فرحانين كالعادة باستقبال سي منير المخينيني المسرحي. سي منير مرحبا بك.
1: عايشك أخويا أحمد، أنا زاده فرحان برشا برشا بوجودي معاكم. ونبدأ نستنى في نهار الثلاثاء.
0: مرحبا بك، وإحنا بدا نستناوك ديما باش تكون بحذانا حاضر وباش تقدم لنا كالعادة موضوع جديد بطريقتك الخاصة في حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والسعادة، والكلمة تجيب الكلمة والكلمة ولادة، يقولوا ما يطيح الصنديد كان عنادة، ولا تقولي تقليد ولا تقولي العادة ولا تقولي زادة صيد بوغلادة. كالعادة إيجا نحكي وتراها على العادة، البنية أول ما تحمار خدودها ويبين وزنودها تولي سعد من يحوزها، وين الراجل اللي يعرف كارها ويقدر على حكارها، وشكون اللي يقدر ينساها في عزبوها ويعزها في دارها. هات نبدأو بالغزرة، نبدأو بالغزرة وتتبدل الصوت والنبرة وقت اللي تجي العين في العين وتحلى بيناتهم الهدرة، حتى تولي تناديلو بعزيز قلبي ناديلها بلالات العين وما تتسرعش. ميزنا ما وصلناش لطابة طابة، على خاطر من هوني نبدأ لمان الصابة والكلام وتر، إذا دق على القلب حفر يولي غيابها غربة وسفر وغياب وجمر. أي يزيناش من هالهدرة، واحنا من هدرة الهدرة والتوى لحكينا على لب الهدرة، على خاطر توى مش تحلى الهدرة. خلينا من التبسيمة والنظرة، وخلينا توى ندقوا هاك الباب، ويخرج اليوم وتتخبى الحرة، هاك يخرج البو زعما تتخبى الحرة، هاتي برا برا برا توى تلقاها بحذاك متصدرة، مو يقولوا كل زمان وليه زمانه. يا أخي مش نعيشوا زماننا ونزيدوا نفكولهم زمانهم، أيا خلينا من الزمان وكان يا مكان، وهالمرة مش ندخلوا في قلب الهدرة وما شاء الله. أما الشبيب وفات، أم الشبيب وفات وززات، وفي عز الهدرة الطفل ردوها عنتر بني شداد، والطفلة ديانة حداد، وما وفات الهدرة إلا ما تفهموا على كل هدرة، البنية جازاته ولا أحنا خذينا ولا أنتم ولدتوا. ومن هالهدرة بدأت السفرة، أما سفرة غير هالسفرة، وتبدلت النبرة، ومن هدرة يا ليلي عين وليت على كل هدرة بنادر وحضرة، ومن اللي كان يعس على الغزرة والنظرة، ولا سي عنتر يعس على قياساتها، وحديثنا قياس والحافي ميحطش سقيها الكياس، وكركر يا ترس لا تضحك علينا الناس زعما هذا مش يا فاس وجا في الراس زعما مش خير لو كان قعد عساس على بنات الحومة ومرة يسمع كلمة باهية ومرة كلمة مشومة الحاصل ملا خرافة وملا رواية ومنقصة كان كرسي ولا جرية أما أقعد معايا باش نعرفوا بقية الحكاية. الطفل يغرف ويعبي يغرف ويعبي وباللي يغرف مغرفته ديما صغيرة لا تكفي ولا تززي وتبدأ الغصرة ويبدأ من الغصرة الغصرة الغصرة ومن غصرة تتبدل الهدرة ويحصرة على هك الغزرة والنبرة زعما الثنية اللي كان مضويتها القمرة اليوم الساق حافية والأرض جمرة لا ميزنها في حكايتي ليلي عين واللي يحب اللالو يسهر لليل بكله مالا أقبل كان يديلها للات العين وتوى المسكين يتلوى من غصرة لغصرة زعما وقتاش توفها هالهدرة مو قبل كان يحسب كل كلمة خاصة كلمة نحبك مع كل كلمة نحبك يضرب الطبل لا الحكاية مش سهلة أما إيش نسهلها يا سيدي نقول ضرب الطبل وسكرنا هالباب أما الباب اللي تحل مش كي بقيت البيبان رضات الناس الكل وتنصب المحفل حتى تهناو عليه تخل وكان يا مكان ومشى زمان وجا زمان واللي يزرع السلق ميقول شوين الرمان توا يا ملك الزمان وقيت باش نتعداو الطابة طابة أما زعما حكاية صاحبنا جات صابة صاحبنا يا سادة ويا مادة يدلكم ويدلنا للخير والسعادة بيت وباب مسكر وهو يحسب ويتذكر حق الطبلة والزكار وحميد العطار وكره الدار وأسطر يا ستار وحكايتنا طابة طابة والعام الجاي تجينا صابة
2: حدث ولا حرج.
0: سيمونير اختار باش يحكينا بطريقته الخاصة على العروسات حسب ما فهمت على متطلبات العرس والمصروف الكبير اللي ولا موجود واللي هو من قبل موجود لكن قاعد يزيد ومع غلاء المعيشة قاعد يظهر أكثر التعب والمجهود متاع الأهل العروس والعروسة في الفترة هذه لكن خاصة العروسة حسيناها تعب شوية في الفترة في النص متاعك تعبته بالقدية سيموني
1: لا هو مش أنا اللي تعبته ولا خاطر والله الواحد ساعات يعني ميقول صحالي يقول مسكين مش يعدي متطلبات العرس تبدأ من اللي يمشي لدار العروسة ويدق الباب ويخطب من فم يده محليه يعني عروس ولباس وبرفان ودنيا وكليكا ويده يمشي بالشوية وكل من يمشي شوية يبدأ يتعرب بالشوية حتى يوصل للآخر
0: صحيح رغم اللي فما عائلات تسهلوها
1: أي
0: تسهلوها تسهل وفما شكون تو خاصة في السنوات الأخيرة وتبدلت شوية العقلية اللي الناس لوج على هنا وكهو معناها ما دام متفاهمين الكوب المتفاهم مع بعض والطفلة والوليد نسهلوا لهم الحياة الشروط ما عادش كيما قبل فما وفم معناها الراو في مظاهر منا ومظاهر منا للأسف فما برشا مظاهر نتاع نحسوها شماتة ولات معناها خاصة للعروس
1: أنا يا أحمد شفت في بعض البقايا خاطر نسافر برشا ونمشي برشا لبقايا أنا مشيت بعض البقايا وشترتو في جهات من جهات القروان وكوليكا يعني الرشوق بستة ملين وكميون رشوق حشاك
0: بعشرين علوش
1: اللي
0: ولا تعطى تفاخر أكثر منه
1: بتاع بالضبط بالحق نشوف في حاجات ماهيش متاعنا ماهيش تقاليدنا ماهيش عاداتنا كما قلت أنت يعني تاع تفاخر متاعها وش عندي وما عنديش يعني واحد يمد 5 ملايين يكبه له في القاع يقول لك يقولوا لا
0: رفيزي
1: مضروه يعني رفيزي يقول لك بالحق عادات احنا ما نتمنوش أن تدخل علينا احنا كتوانسة والحمد لله أن الوعي ما تخلش في الشباب برك حتى الأم والبو توا ولا يقول لك أخوي هنيني على ابني وهذا كله حاجتي به وهذا اللي احنا لوجوا عليه
0: صحيح مع غلاء المعيشة كما قلنا، هو فما مثل معروف اللي مجرب العرس والمرمى ما يعرف في الدنيا وش فما. بالحق من اختبارات الحياة اليوم كيش باش تخرج من المرحلة هذه ومن التجربة هذه سلامات، من غير برشة مصروف، من غير برشة بذخ زايد، والفايدة كما قلنا في الهناء، والفايدة في المفاهمة في الأخير، خاطر رينا برشة حالات الحقيقة رينا مهرجانات تصير في الأخر توفى بقصص مأساوية.
1: مأساوية بالضبط، وإحنا ذاك اللي حشنا به، هو الأول اللي يبني الدار ودخل عمارة الدار وشنو يخلى هذيك حياته كلها، هذيك العائلة، هذيك المرأة، هذيك داره، هذاك يعني حياته بكلها. إذا كان أسس في هذا الزوز، وهذيك المرأة الكبيرة، وإذا كان زاد يعني سهلها، ما صعبوهاش، أعطوه الفرصة وأعطوه الثنية الصحيحة باش يبني، هذاك هو الثنية، هذيك الثنية الصحيحة.
0: في مساكن فما توا تبارك الله المهرجانات في الافراح،
1: اي مهرجانات كبيره. احنا كل يوم كنشوف الفوشيك اللي يبيت للربعه تاع الصباح، يعني اوبليغاسيون باش الناس كل يعني تشارك في القائمه وفرحان العروسه والعروس.
0: خاصه يجيو برشا جماعه الخارج يحبوا الاحتفالات تكون مطوله ما شاء الله، وربي يهني الناس الكل.
1: اكيد اكيد،
0: نتمنوا الفرحه والهنا للجميع والمتابعين نتاعنا واللي عندهم افراح في الفتره هذه. يعطيك صحة سي منير، نتلقاو بيك الأسبوع القادم في حدث ولا حرج. فقراتنا متواصلة في الموجة ولا موجة في ساعتنا الثانية بعد شوية.

0: تمام الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن اللون البرتقالي يغطي وفق خريطة اليقظة الصادرة صباح اليوم جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين، ويشير اللون البرتقالي إلى درجة انذار كبيرة كما يستوجب اليقظة التامة. وأكدت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة ليكون ملحوظا بداية من الأسبوع المقبل، وذلك للوصول رياح شمالية ستلطف الأجواء. دائما في إطار الحرارة والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، فقد توقع منير الغابري مدير الاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن تبلغ ذروة الاستهلاك اليوم 6000 ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشركة، واعتبر أن الانفراج سيكون قريبا مع تراجع درجات الحرارة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب907 تدخل، من بينها 259 عملية إطفاء حرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على الصفحة الرسمية فيسبوك. بالعاصمة المنتدى الدولي لتونس تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تجمع الكفاءات التونسية من مختلف أنحاء العالم إلى جانب المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين. وبيّنت مديرة صندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي أن هناك مشروع وطني موجه للكفاءات التونسية بالخارج، وتم تمويل حوالي 70 مشروع ناشئ، كما سيتم إطلاق منصة رقمية لاستقطاب تحويلات التونسيين بالخارج. ختاماً، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الصهيوني المحتل لهجماته على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 57 شهيد بين 13 و20 جويلية. وأكدت أنه لا يوجد مكان آمن حتى الآن للفلسطينيين في قطاع غزة. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
2: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين.
3: ليام معليام
2: معليين، كل خميس من 10:30 الليل
4: وتبع الموجات.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. الاتحاد الرياضي المنسيري غدو الأربعاء هو آخر أجل لتقديم ترشحات لرئاسة عضوية الهيئة المديرة في مضي ساعتين متاع النهار، وكذلك غدو الأربعاء هو آخر أجل للانخراط في الجمعية في مضي ساعة متاع النهار. النجم الساحلي تم غلق ملف العاشر الخاص بمستحقات اللاعب السابق ياسين العمري قيمته 290 مليون و100 دينار، ولجنة تفضل نزاعات في الإطوال تعمل حاليا على غلق الملف رقم 11 الخاص باللاعب حمزة الجلاسي والبالغ قيمته 281 مليون. أيضا الطاس كانت رفضت النظر في طعن الملعب التونسي وبالتالي تأكيد الفوز للأولمبي البيجي. أما الحمام سوسة أعلن عن تركيبة إطاره الفني للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، رسميا باش تكون متكونة من محمد علي نفخة كمدربة أول، أنيس العزعوزي كمدربة مساعد، خليل الزواغي كمعد بدني، بيرم عبود كمدربة حراس، يسري بوسعيد كأخصائي للعلاج الطبيعي، وأيضا معها علي الطرابلسي كمساعد في العلاج الطبيعي. وصل يوم الصباح الثلاثاء متوسط ميدان الدفاعي وقائد زكي ميموزال إيفواري سيدو لامين ساكو تمهيد الانضمام للترجي الرياضي التونسي خلال مركاتو الصيفي الحالي. اللاعب يبلغ عمره 23 عام وش يخضع للاختبار الطبي قبل الإمضاء رسميا مع الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد 3 مواسم. غدوة باش يتم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في 11 متاع الصباح في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. سافر اليوم الصباح المنتخب الوطني التونسي للرماية بالقوس والسهم إلى الجزائر المشاركة في البطولة الإفريقية 15 في نسختها أو في نسختها 15 كابر وكمريات وكذلك للناشئة اللي باش دور في مدينة وهران الجزائرية من 22 حتى 27 جويلية. تركيبة الوفد اللي يترأسه معز عمار عضو المكتب الجامعي للجامعة التونسية للرماية أو للرماية، وأيضا معهم المدرب المنتخب القاسم المكي والرياضيين هو محمد حماد رؤى عبد القادر ريتاج الشايب رحمة الجرو ساسي خليل ومحمد الهادي بن حامد. نهاية الأخبار الرياضية كامل تحية فريق البث المباشر، تحية مقدم الميكرو شوق الحمادي، إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة في 7 متلاشة. إلى اللقاء.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسي

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربع وعشرين دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصلين معكم الموجة ورا موجة حتى للخمسة إن شاء الله مستمتعين بإيقاعاتنا بأجواءنا الصيفية. نبعث فيكم شوية روح وأجواء إيجابية إن شاء الله. نحاول نتأقلم كما قلت مع كل الظروف، ونحاول زادة من خلال البرنامج نبدل شوية الجو ونستفادوا من بعض المعلومات من خلال فقراتنا، وأيضا نحكي شوية على نجاحات التوانسة في اختصاصات مختلفة. ديما القدام
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. آيت الله فارس، آيت الله مرحبا بك.
3: مرحبا بك سيدي احمد، مرحبا بكافة الفريق التقني وبكافة مستمعينا الكرام. ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا رب.
0: ان شاء الله بحرت ظهري الاسبوع الفارط، وكعلاش ما جيتش بحذانا؟ هربت علينا. مرحبا بك ان توكا الجمعة هذه كالعادة عن ضيف وإلا ضيفة جدد في البرنامج. نحاولوا ديما سلطوا الضوء على النجاحات، على تألق التوانسة في محافل دولية، في تظاهرات خارج الحدود خاصة. دونك أكيد ضيفة جديدة باش نتعرفوا عليها معك
3: اليوم في ديما القدام. ضيفتنا فنانة عائدة من الصين، فنانة تشكيلية متميزة وموهوبة،

0: دعم نتاع الفنانين نتاع التوانسه، واحنا بالحق نشكر برشا الاعلام التونسي.
1: شكرا. اذا من هي حذامي سلطان؟ كيفاش كانت بداياتك مع الفن التشكيلي؟ واكيد سؤال معاهم، تذكرش اول لوحه حسيت انها تمثلك؟
0: بهي حذامي سلطان، فنانة تشكيلية بسيطة مولودة في سمهاجة ودليل من نوبة، بنت من نوبة. وبيك عايشك اللي يعرف حذامي سلطان قبل وقت لينا صغيرة، وكي خديت الباك متاعي الكل وجهوني رسم، قلوا ما وجهوني المعهد العالفون الجميلة بتونس. بدأت مسيرتي تقريبا قبلها بشوية، عرض معرض عرض لوحة في معرض جامعي واحتقيب عمري 16 سنة. بعد ذات انسلاقة الفعلية دخلت المعهد العالفون الجميلة تقريبا 2010، شاركت معرض في تونس في شطالية خيرد. بدأت انسلاقة الفعلية، بعدها بدأت ملتقيات وطنية ودولية. بالنسبة الأول عمل فني كان ينسني، ممكن العمل اللي عملته هما كل عمل عنده بصمة خاصة،
2: صحيح.
0: لكن أول عمل عملته سنة 2019 كان العنوان بتاعه ممكن مستد شوية، الشاب الشيخ وشيخ الشاب. هو كانت الانطلاقة متاعه من تصوير وجهي، اللقطة متاع وجهي اللي كانت مايلة وشعري هابط، يعني يسلها مثلا مش نبدأ نعمل لوحة. وبعد لقيت روحي بالتلقائية، ونخدم برشا على التلقائية، لقيت في بعد ما كملت العمل وحطيت التصحيح متاعي نلقى في العمل خريطة تونس.
2: حلو.
1: اي مدام حذامي، نحب نسالك الطريق الاحتراف كان سهل من الاول ولا لا؟ فماشي صعوبات خاصه انت بنت معهد الفنون الجميله؟
0: والله هو الطريق كله صعيب. بالحق هو اي خدمه، شوف اي بحش يخدم خدمه صعيبه، راهي الحاجه اللي تفرق بين الخدمه سهله ولا صعيبه انك تحبها ولا ما تحبهاش،
2: ولا الغرام.
0: اي بحكم ايه نحبها حتى كان سيء ما يقلقنيش، يعني اوكي نضرب ونعاود ونفك ونكلم وما يقلقنيش. اوكي تقلقنا شويه وقت كورونا، تعبنا برشا برشا وقت كورونا بحكم فنان يعني نخدم حره، ما تم عنديش مدخول باش نعمل لوحات باش نعرض، الناس ما تخرجش، يعني ذيك كانت ممكن اصعب فتره.
2: يمكن الفتره هذيك كان يمكن استغلالها اكثر في معناها رسم اكثر ما يمكن من اللوحات، على خاطر فما الوقت نتاع العمل حتى نحكيو واحد وحده معناها بينه وبين روحه، ينجم يلقى الوقت، ينجم يحاول من خلال الموهبه اللي عنده الغرام اللي عنده باش يمارس الغرام هذا، خاطر موجود الوقت الحقيقه. لكن يمكن المعارض هي الاشكاليه، ما فماش وقت تقديم هذه الأعمال واللوحات.
0: هو الفترة دي كان عملت معرض شخصي لول، أول معرض شخصي عملته عام 2021، يعني في الفترة متاع كورونا. ساندوني، نشكر أصدقائي اللي ساندوني وقتها. لكن بعد أنك يعني أنك قاعد تنتج وقاعد تصرف وبعد ما تمش مدخول، يعني هذا
2: هو
0: يعني تقعد بالحق تقعد مدة تستنى. بعد يعني هذه هي يعني الطريق صعيب، أي خدمة الطريق بتاعنا صعيب، لكن الغرام هو يخليك تجتهد وتواصل.
2: أي وتقاوم تريزيستي معناها في الواقع هذا. ايه صحيح،
0: الفتره الاخيره انا كي بعد كورونا، بعد الفاكسان تاع كورونا، مثال كي عملت فاكسان للعباد الكل، ولت عندي كل سفره بمرضى، يعني الصدفه انها بالحق مع هذا ما سلمتش وقعدت بالحق نواصل والحمد لله. يعني من 2025 2026 يعني عندي باش مشاركات دوليه، يعني الحمد لله فضل عند ربي.
1: لكن تحكينا شوية على مشاركاتك الدولية قبل ما نحكيه على المتحف هذا اللي كان سوى داخل تونس ولا خارجها، فمشي محطة تعتبرها أكثر تأثير في المسيرة بتاعك؟
0: هما شو شاركت في أول ما معرض، أول مشاركة دولية كان في المحرس عام 2011 عام تخرج متاعي، بعد ملتقى مغاربي في الجزائر، بعد شاركت في مصر، شاركت في لبنان دولي، شاركت في السنغال دولي، شاركت في فرنسا، شاركت يعني شاركت في بشر. ممكن أكثر واحدة نحسها قريبت لي ممكن مختلفة، خطرها مختلفة، خاطر كل شاركت فيهم إني نمشي نعمل ورشة ونهز معي اللوحة عبر على تونس. لكن إني في ديسمبر 2025 نعمل أنا محاضرة فن النساء العربي في ميلانو، ميلانو بلد الفن، نمشي لميلانو بلد يحكي باللغة أجنبية نحكي أنا باللغة العربية، جيبوا لي خصيص المترجم في المحاضرة، يحضروا لي يعني طلاب ويحضروا لي أستاذ ويحضروا لي فلاس ويحضروا لي رسامين. بالنسبة لي أنا هذه يعني خلت لي بصمة ياسر مزيانة وفرحتني على الأخر.
2: هي كل تجربة أجنبية ودولية أكيد فيها إضافة كبيرة للفنان، وخاصة تخليه زادة يشوف مدارس أخرى مختلفة يمكن على المدرسة اللي متميز فيها

0: في مجال فني معين، خاصة نحكيه هنا على الفن التشكيلي حذامي. دونك وصولا للصين تو نمشيو للصين.
1: اي نمشيو للصين. اي احب نحكي نسالها نقول لك كيفاش كانت الاجواء داخل المتحف هذايا، كيفاش كانت احساسك خاصه انك لقيت قاعده جماهيريه كبيره من كافه العالم وفنانين، معناها قرابه 1800 فنان.
2: بالنسبه للمتحف هذا، هو هذايا المفروض احنا مسلسلين نعرضه في معرض، لكن لقيت روحي نعرض في متحف، يعني هو اسمه متحف شانغهاي. قيمته الفنيه او يعني بحكم الدوره 16 ومروا عليه 1800 فنان، ويعني على دفعات. المتحف كان مساحة كبيرة، في أربع قاعات تقريبا، فما برشا أعمال. الحاجة اللي شدتني أني أنا مشيت في الاختتام تاع المعرض، يعني عندي أصدقائي مشيوا قبلي، لكن أنا اخترت نمشي في الاختتام على أني مش أروح باللوحة متاعي. نتفاجأ أني بعد ما نمر باللجنة مش نشاركوا في المعرض في المتحف هذا، فما لجنة أخرى تعملت المعرض هذا، يختاروا كم لوحة بش يحطوها في معرض آخر اللي هو تم نقله نهار 18 جويلية. يعني عمل مساعي يتنقل مرة أخرى، وعمل أصدقائي توينسة كيف يعني الأربعة توينسة كنا يعني ذو كفاءة واحتراف، يعني عجبتهم الخدمة تانية على الدخل، عليك عودنا عرضنا في مرة وبلاسة أخرى. بخلف هذه المشاركة مساعي في كي كنت في المتحف وقت ندور، يعني تم زوار برشا يدخلوا يتفرجوا يعني من مختلف الشريحة العمرية. الحاجة شدتني إنهم كي عارفوا إني أنا موجودة في المعرض، يعني جاوا سألوني. متعودة إني مثال في بلاي سخرين في تونس ولا في أي بلاصة أخرى، إلا ما نبادر أنا بالكلام. عجبتك اللوحة، تحب تفهم شنو خدمت، شنو عجبتك فيها، هذي هما قال مادام أنت موجودة أحكينا على لوحتك، يعني مبادروا بالكلام رغم أنهم يعرفوني أني أجنبية. حتى تم موصف في المتحف كي سمعتني كي نحكي كل شيء وقفت وشدت انتباهها، وفما مترجم حاضر معنا دكتور عبدالله مشكور، كي سمعت التفسير متاع اللوحة متاعي وكي نخدم على الهوية التونسية والسفساري والخيالات والبرنوس والموروث التونسي يخدم عليه والباب والدقديقة وفاطمة، كي سمعت قالت لي نستأذنك، يعني بالكلمة نعودها نستأذنك أستاذة حذامي تنتظريني شوية نجيب سفير اليابان احكي معاه. بالذمة مشيت جاب السفير اليابان باش نحكي معها الخدمة بتاعي، يعني يعطوا قيمة كبيرة للفنان، حاجة بالحق أنا فرحتني برشا برشا.
0: ولو حشان سميتها مدام حذامي
2: على أبواب المدينة،
0: على أبواب المدينة، فوالا معناها لمسة والروح التونسية موجودة في اللوحة وتسوقت بطريقة حلوة برشا في الصين، معناها هذه يمكن الحاجة الإيجابية معناها.
1: أيوه هذا هو ديجا سيد أحمد اللي يميز مدام حذامي، وسمعناها ياسر وشهرت بيها أن هي تخدم ياسر على الطابع التونسي. حابت نسألك هل هذا هو اختيار شخصي وإلا مدرسة معينة وفنان معين قاعد تتبع فيه وتستلهم منه؟
2: لا لا لا لا، اختيار شخصي، عشقي لتونس يخليني نخدم عليها. عنا برشا مدارس وعنا برشا فنانين ما شاء الله، عنا برشا خدم مزيانين، لكن انا اخترت اني نخدم على الهويه التونسيه اللي بديها تقريبا من 2011 عام التخرج نتاعي. كان مشروع التخرج نتاعي على نخدم على الحرقوس. الحرقوس تعودنا نخدموها على الاجساد، على اليد، على الساق، على جسم المراه والرجل. انا اخترت ان الحرقوس يخرج من الاطار نتاعو العادي ويمشي للطوال، يمشي يرسم مع القماش. قلت علاش لا، يعني الحرقوس كلون ثابت ما يتنحاش، يلصق في القماش ما عادش تنحى جمله، الريحه نتاعو تقعد مده معينه بعد تنحى. ديت معايا بالحرقوس من 2011 بالرموز الامازيغيه البربريه، اللي بديت بالرمز نتاع الزيتونه، الرجل الحر، العنكبوت، الطايره، بديت بالرموز بسيطه. بعد جيت نلاحظ ان الاشكال هذه كلها اشكال هندسيه، تبدا من نقطه خط مربع مستطيل. بعد بقيت وليت نخدم على الجمالية متاع اللوحة مع الحرقوس، موكمة الحرقوس، هذه بداياتي. بعد تلفت يعني نلقى عنا معمار بحكم اني زرت قداش من بلاد، عنا معمار متاعنا مختلف نوعا ما على الدول اللي زرتهم. صورت رسمت شوية المدينة السقيفة، صورت الحكواتي بطريقتي المختلفة، يعني نحب برشا كي نتفرج قبل في رمضان كي نتفرج في الحكاويات اللي يقعد كي لبس الجبه والعباد يقعدوا يتفرجوا فيه، كان كبار وكان صغار، وكان ماماتي الله يرحمها تقعد وتحكي لنا الحكايه الله يرحمها عايشك، يعني هذوما يعني كل شدوا فيا. رسمتهم 2024 خذيت طابع اخر اللي هو قعد في نفس الموضوع، لكن دخلت عليهم الهندام التونسي اللي هو السفتيري اللي هو البرنوس اللي هو الجبه، مع اكيد مع مع المعمار اللي هو جامع اللي هي قبه اللي هو قوس اللي هو نهج، يعني هذوما كل كيشدوني خليتهم نعملهم بطابع وكنقول احنا ستيل مختلف خاطر سمعت الكلمه سمعتها مع عند الناس مش انا قلتها. قالي حبيبي توفقتي عملتي طابع خاص بي.
1: يعطيك صحه مدام حبيبي
2: يعيشك. سمعت الكلمه هذه بالحق فرحتني برشا.
0: خبيا لومبرانت هو كل فنان كل شخص بصراحه معناه يلوج على الهويه نتاعو في العمل اللي يقدمه. دونك مهم جدا كي تلقى الهويه نتاعك في تجاربك اللي عملتهم وتعرف الاثر نتاع العمل نتاعك وين باش يوصل وشنو باش يخلي. خاصه هذه يمكن الفرحه الكبيره عند الفنان خاصه في مجال الفن التشكيلي مدام حذامي. دونك انت تحاول في كل اللوحات توري برشا حاجات تبع تونس في لوحه برك، ولا تختار تيم معين، مره اللباس، مره المعمار، مره موروث اخر، كيفاش تعمل بالضبط؟
2: والله هو شو هي الأعمال قبل بديتها بالحركات بديت برموز لكن الفترة هذه يعني نعمل معمار معها هندي هو باش تشوف يعني فيها برشا خيرات. خير أنا ما رسمش الشخص كشخص، نرسم على أساس إني عندي خير قدامي اللي هو لابس برنوس يعني تشوفه من الهندي نتاعو، تشوف نتاعها، تشوف الطربوشة، تقول هذه شاشية. مثال أنا ما رسمش الواقع كيف ما هو، أنا نجسده بطريقة مختلفة بتبيع مع برشا ألوان. أنا أقول ألوان مزيانة ما فيها برشا طاقة إيجابية، نحب برشا الألوان الزاهية كيف ما كيف نحط اللون الأسود في اللوحة متاعي خاطر الألوان الكل بالنسبة لي تكمل بعض، ما ثم حتى لون طاغي على لون. المدة الأخيرة ممكن كسرت شوية، ممكن عملت فوق الأحد لأن ثلاثة لوحات فيهم سفساري، كل سفساري طريقة مختلفة. سفساري مثلا مرأة لبس سفساري بالقفاء قدام جامع، مثلا مرأة لبس سفساري في مدينة، الأخرى سفساري في وسط، بالنسبة هي تصوير في وسط بركة يعني في البركة، لكن إن أنت تشوف يعني مرأة لبس سفساري في يدها قفة بجنبها عرصة. يعني كل مره نختار موضوع مختلف على الاخر.
1: واضح. يعطيك الصحه مدام حذامي. جوست سؤال نختم به باش نقول لك بعد التتويج هذا شنو هي الرساله اللي تحب تعديها للفنانين الشباب، وخاصه نحب نسالك شنو هو اهم مكسب سواء كان فني ولا انساني روحت به من الصين؟
2: بالنسبه للشاب
0: ما سمعناك شو
1: مدام حذامي.
0: عندك اشكال نتاع ريتو نسمع فيك توا مدام حذامي تفضل.
2: هكا صافا
0: هكا خير.
2: بالنسبه للشباب، بالنسبه لاي شخص اللي عنده حلمه نقولوا انا ناضل يسعى وراها، ثم حتى شيء يجي بالسهل. حلمه اسعى اخدم عليها توجيك، تقعد قاعد في الدار ما يجيك حتى شيء يديك. بالنسبه نشكر برشا وزاره الثقافه، نشكر برشا اداره الفنون التشكيليه، نشكر برشا مندوبيه الثقافه بين النوبه، نشكر اصدقائي، نشكر عائلتي اللي ديما يدعموا فيا حتى كان مش بالماديه، بالكلمه الحلوه، الكلمه الحلوه تساعدني برشا. سافرتي للسي وكما سافرت كيف للاردن، يعني سمعت فيهم برشا كلام مزيان حتى في ايطاليا. بالنسبة للصين، كي مشيت للصين وقابلت تكريم عند مدير المتحف، كيف ما كيف جابوا لي سفير اليابان، يعني حاجة كبيرة على الأخر، يعني يعطوك قيمتك ويجيبوك سفير باش يحكي معاك باش يشوف خدمتك. المدير شانغهاي الوقت اللي قعدت نحكي معاه بحكم هو تميك ما عندوش لا انستغرام لا فيسبوك، قايل نحب نشوف خدمتك. كيف ريتهم خدمتك اللي خدمتك مختلفة، خدمتك مش مستيانسة بها، أول مرة نشوفها، نحب نقتني أو نشري أو تعطيني عمل هدية، لازم تكون في المتحف متاعي عمل من عمل حذيمة سلطان. خلاص هذا قاعد يحكي معايا برشا إني برشا برشا على تونس، يعني برشا أسئلة، يعني تقريبا بزوز اجتماعات يصير فيها برشا على تونس، إني برشا على منوبة كيف. أنا من خلال السؤال على تونس نتوقع إنه بشي يزور تونس، يعني بشي يزور تونس. مصورة احنا تونس مزيانة وعنا برشا سياح
0: ان شاء الله.
2: نفرح، لكن نفرح انه لما انا نمشي بلوحة كضيفة للصين، اني كي نمشي زمي كأهل للصين يفرحوا بتوينسة، يفرحوا بخدمتهم ويجوا زوار تونس عن طريقنا احنا.
0: ولا هو كل فنيرة وسفير معناها لبلاده، خاصة في التظاهرات العالمية والدولية. دونك انت عشت يمكن التجربة هذية، وفما احساس بالفخر اكيد بعد معناها كي تشوف ردود الفعل وتشوف الانطباعات بعد مواريت الأعمال متاعك في الخارج وخاصة في الصين، حاجة تخلينا احنا زادا نفتخروا بيك ونفرحوا بالعمل متاعك مدام حذامي سلطان. كل التوفيق.
1: شكرا وإن شاء الله نراوك في دورة 17 من المتحف هذا.
2: اي هو تسكيس، هذا تسكيس، يعني هو كي قابلت في الدورة 16 بحكم عيبته وخدمتي قال لي انت مستضيعة الدورة 17 في 27، يعني فخر هذايا لي.
0: وان شاء الله نستضيفوك مرة جاية في الدورة 17 ونحكيو شوية على اللوحات الجديدة. شكرا لك مدام حذامي سلطان.
2: شكرا.
0: ايت الله.
2: شكرا لكم.
0: يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا.
1: شكرا سيد احمد، شكرا مستمعينا الكرام، شكرا مدام حذابي، وزين من التالق ان شاء الله.
0: ان شاء الله هكا كل اسبوع نحاولوا نكتشفوا ونتعرفوا على اسماء تونسيه متميزه في مجالات مختلفه. اخترنا الفن بعد شويه باش نحكيوا على التعليم العالي وعلى جديد المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين من خلال استضافه الدكتوره ناديه غموري في فقره على الخط. قبلها صدق عمار في موش صحيح، هذه فقرات الموجه وراء موجه اللي ما زلت حتى للخمسه.

0: مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. كنا كيف حاجة تبدأ مستحيلة نقول وين العنب في الليالي؟ هولا ثم العنب في الليالي، ما فيش كلام، كلما يتدخل العلم يتنحى المستحيل، وما ثم حتى غلة يصعب إنتاجها في غير وقتها الطبيعي، وتخلط غلة بغلة عن طريق التهجين أو التلقيم في لغتنا، معناها تمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة وإخضاعها لرغبته. حتى الأمطار والرياح ولا ممكن اصطناعها بفضل الفتوحات العلمية، إلا طبيعة واحدة حاول العلم يسيطر عليها ما وصلش، ما عدا في حالات قليلة، هي الطبيعة البشرية. علم النفس بذل مجهود وحتى علم التشريح، لكن النتيجة ما كانتش مقنعة. هذا طبعا بعد ما فشلت الموعظة والعقاب في تقويم الأخلاق الإنسانية. الموعظة تأثر فينا ساعة وبعد تضمحل، والعقاب وحده في أغلب الحالات ما يزيد كان يعقد المشكل ويساهم في ولادة منحرفين محترفين بعد ما كانوا منحرفين بالصدفة أو بالفطرة. هذاك علاش مش صحيح أن العقاب الوسيلة المثلى للإصلاح. لهنا نلقاو رواحنا قدام حقيقة ساطعة تقول أفضل منظومة لمعالجة الانفلات في طبيعة الإنسان وتقويم الانحرافات وتهذيب السلوك وإعلاء القيم هي الفن أو الفنون. وهذا آخر ما اتفقت عليه البشرية وآمنت به واستثمرت فيه، بعد ما اكتشفت علميا مش بالدجازة، مخبريا مش بالظن، بالتجريب مش بالتنظير، وثمرت برامج كبيرة تعملت في المجال هذا وكان نجاحها معجزة إنسانية. مشاريع تنفذت في أحياء هامشية واستهدفت فئات جانحة وخارج على الضوابط المجتمعية، فإذا هك الذوات والمجموعات اللي كانوا شكلوا خطر عمومي ولو بقدرة قادر أمثلة للاندماج والتآلف والاستقامة، وخرج منهم الموسيقي والراقص والممثل والرسام والإطار والأستاذ والطبيب والمهندس. وهذا ما كانش يتطلب اعتمادات باهظة، أما فقط رؤية، فكرة شاملة عالمة تؤمن اللي الفن كيف ما الخبز للناس، وبنفس الحرص اللي توفر به الحكومات الخبز للناس توفر لهم الفنون. الفن مش هيك اللي هو مورد رزق المجموعة تحترف الفن، نحكي على الفن اللي هو مورد اجتماعي للأخلاق والقيم وللانخراط الواعي في ركب الحضارات المتنورة. الفن اللي نحكي عليه مش عروض منا ومن غادي وشوية مهرجانات وشطحة وردحة. الفن اللي نقصده مورد إنساني موجود في كل مكان وبرنامج كامل متكامل، الهدف متاعه إعلاء الأخلاق والقيم وإعداد الفرد المتحضر المتنور. وياليت الفنان اللي دافع على مهنته لغاية شخصية، وهذا من حقه، أما ياليت يدافع على تعميم الفنون في كل حي، في كل ركن، في كل مؤسسة عامة وخاصة. ببساطة ومن غير مبالغة، الأمم العظيمة عندها عقود تتعامل مع الفن كعلاج من غير عقاقير، مرهم ناجع للأورام السلوكية اللي تمرض بها الناشئة. الناس مشات إلى حد المدوات بالعروسة وبالمسرح وبالموسيقى وباللوحة وبالرقصة، واللي مازال عنده شك نجم يتأكد من كل المصادر الكونية اللي الفن يهذب الوجدان، يسقل الذوق، يعطي مساحة للتغيير بأدوات جمالية، يوقظ الإحساس بالجمال. الفن يعطينا قناة سلمية نخرج فيها العنف والقسوة، ويخلينا نميل لليونة واللطف والتسامح والتعاطف مع الضعيف والمظلوم. ثم عاهات نفسية وجسدية والصعوبات ما نجم يداويها كان الفن، ثم أزمات ما تنجم تتجاوزها كان بالفن، سواء بالممارسة أو بالتلقي. وهذاك علاش نلقاو دول تقود العالم اقتصاديا كيف ما الصين تعطي في برامجها أغلب مساحات التعلم للفنون والثقافة الصينية، بل استغلت الذكاء الاصطناعي في الحوار الثقافي للتلميذ داخل الحرم المدرسي. وبالتالي نستغرب كيفاش تبقى إعدادية ومعهد من غير أستاذ مسرح مثلا، ما وصلناش للمدرسة الابتدائية. الفن هو مجال الحياة من بدايتها إلى نهايتها وفي كل مراحلها ومنعطفاتها يا صديقي، وما ثم حتى حد عنده الحق باش يحصر الفن في رقعة جغرافية أو مرحلة عمرية أو صفة مهنية أو مؤسسة بذاتها أو أشخاص مسجلين في جدول. تنجم تعمل قانون للفنان، أما ما عندكش حق تحصر الفن في الفنان. ما تنجمش تعمل كاتب محترف وبحث محترف وشعر محترف وروائي محترف وأعظم معلمي البشرية وفنانيها ورموزها للإنسانية إلى يومنا هذا تعيش على إبداعهم وفلسفاتهم ومراجعهم وتنظيراتهم، كانوا فنانين من غير بطاقة مهنية، فنانين خارقين خالدين عبر الزمن، وما كانوش يمتهنوا الفن، فقد كانوا يؤمنوا اللي الفن يصنع الإنسان، وعاشوا وماتوا على هذا الإيمان. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم، واصل معكم اللقاء في الموجة ورموجة حتى للخمسة. تحية زادة قدموها لأبناء الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة، واللي يستقبلوا ضيوف من ولايتي القيروان وتونس، وجاو بحذانا وحاضرين بحذانا في إذاعة المنستير. نقدم لهم تحية كبيرة، تحية لمدام سعيد العباسي، مدام إيمان الكسابي، المؤطرين الحاضرين، فمؤطرين أخرين أكيد يكونوا بحذانا إن شاء الله في فرص قادمة، نقدم لهم تحايا بطبيعة. نحكيه على أكاديمية موجهة لرواد إذاعات وتلفزيات الويب في دور الشباب في تونس، عمل كبير وتكوين مهم جدا باش يسقل الأغرام بالنسبة للشباب متاعنا بالراديو الويب وتلفزة الويب في مختلف المركبات ودور الشباب في البلاد التونسية. وإحنا عنا شراكة بطبيعة، ومحمد وليد جاموسي الحقيقة موش مقصر في تكوين عدد كبير من الناشطين الشبان في هذا المجال، واللي قاعدين يقدموا في خدمات أيضا حتى لإذاعة المنستير من خلال بعض المراسلات وتقديم الفقرات. باش نكملوا مع الاستضافات في على الخط. على الخط الدكتورة نادية غموري، مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، ضيفتنا في على الخط الحديث عن أبرز المستجدات اللي يشهدها المعهد، سواء على مستوى تطوير التكوين الجامعي أو المشاريع الأكاديمية والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. مش توقفوا زادة عند الدعوة اللي أطلقتها مؤخرا دفاعا عن التعليم العمومي وأبعاد هذه المبادرة في ظل التحديات اللي تواجه الجامعة التونسية. الدكتورة نادية مرحبا بك.
6: عسلامة عسلامة، مرحبا بكم، عسلامة الناس الكل، عسلامة محبي إذاعة المنستير، الشكر موصول ليك سي أحمد موسى.
5: مرحبا.
6: والكامل فريق برنامج موجة ورموج.
5: مرحبا بك مدام.
6: شكرا على الاستضافة.
5: نشكرك أنت زادة على رحابة صدرك وعلى وجودك معنا حتى عبر الهاتف. نحكي شوية على جديد المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، هو الحقيقة عندي الطريق إلى الجامعة ناخو فيه زادة جديد المؤسسات الجامعية في تونس، لكن هو بدلنا شوية الإطار في الموجة ورموجة، قلنا وجات الفرصة نجم نحكي شوية زادة على جديد المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، وبعد باش نحكي شوية على المدرسة العمومية، على التعليم العمومي، على خاطر رينيك في أكثر مناسبة دافع على المرفق العمومي في المؤسسات الجامعية وفي التعليم بصفة عامة. دونك نبدأ بجديد المعهد.
6: شكرا شكرا، يسعدني أني أكون معاكم الحقيقة للحديث عن أبرز المستجدات ليشهدها معهدنا إزام قصرين. الحقيقة خاصة في الأيامات هذه انت خاصة بالتوجيه الجامعي، يشهد المعهد مرحلة مهمة شاهدها الحقيقة منذ تقريبا عن سنتين، يعني في خلال مهمة من التطوير والتجديد. انطلقت الحقيقة عن قناعة تامة من فريق التدريس، قناعة أساسية المفيد متاعها أنه الجامعة مطالبة اليوم أنها تواكب التحولات المتسارعة خاصة ليشهدها العالم، سواء على المستوى التكنولوجي أو الاقتصادي الاقتصادية والاجتماعي. حرصنا أنه يكون عندنا اختصاصات لحقيقة تلبي سوق شغل، ومن هذا المنطلق لحقيقة قمنا بتحيين أغلب الاختصاصات اللي عندنا اللي وفرها المعهد حتى تصبح لحقيقة أكثر انسجاما مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات المهن المستقبلية.
5: نعم، قداش هو من اختصاص تقريبا في المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين مدام نادي؟
6: عندنا في مجال التكوين الحقيقة عندنا دو باركور اللي هما مجالات خاصة بالفنون التشكيلية. عندنا فيهم حاليا على المستوى الإجازات الحضورية إجازة في الخزف وإجازة في النحت وإجازة على مستوى التكوين المستمر في الرسم.
5: نعم.
6: وإجازات تمس التصميم عندنا اختصاص هندسة داخلية واختصاص تصميم منتوج اللي هو الحقيقة أوريونتي ديفلوبمون ديراب.
5: واضح، يتماشى مع متطلبات يمكن الوضع البيئي والتنمية المستدامة بصفة عامة. دونك
6: نعم،
5: بفهم إجازات جديدة بالنسبة للمسارك الجديدة، المسارات الجديدة في المعهد العالي، خد فما تأهيل وإعادة تأهيل لبعض المسارات. المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين كان معناها يشملوا التغييرات هذه، التأهيل هذية، وإلا نفس الإجازات مش تبقى موجودة هي بيدها تقريبا؟
6: الحقيقة هو تقريبا ما يكونش نفس الإجازات، على خاطر حتى ولو ثم بعض الإجازات طرحت بأسمائها باش ما يقعش خلل حتى في المتلقي ولا الأولياء اللي عندهم أولادهم ناجحين في البكالوريا باش ما يستغربش من التسميات. الحقيقة راو تقريبا تأهيل إعادة تأهيل أو تجديد الاختصاصات تم يعني داخليا جوهريا جوهريا. الحقيقة حرصنا أنه على إدراج وحدات أفقية مشتركة، هذا جديد اللي في الاختصاصات حتى ولو كانت تسميات قديمة.
5: نعم.
6: تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية لدى الطالب، من بينها تعزيز الكفايات التواصلية خاصة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
5: نعم.
6: باعتبارهم الحقيقة هما لغتين الحقيقة باعتبارهما من أدوات التواصل والأدوات الأكثر انفتاح على المحيط الدولي وسوق الشغل.
5: صحيح.
6: إضافة أيضا إلى وحدات تعنى بريادة الأعمال والابتكار وتنمية روح المبادرة حتى يكون خريجين قادرين ليس فقط على الاندماج في سوق الشغل بل أيضا على بعث مشروعه الخاص الطالب وخلق فرص جديدة للإبداع والتشغيل.
5: مع إضافة بعض المواد نتصور
6: سمحني على مستوى مشاريع جديدة قمنا بتأهيل الحقيقة بمشروع جديد هذا على جهة القصرين، تأهيل اختصاص النحت ضمن منظومة التكوين. الحقيقة هو اختصاص له مكانة مهمة في المشهد الفني والثقافي في جهة القصرين، نطمح من خلاله الحقيقة إلى تطوير تكوين وتكوين جيل جديد من الفنانين القادرين على الجمع بين المهارة الفنية والتقنيات الحديثة. وكما تو سبقت وسمعتكم تحكيوا على الفن راهو حل من الحلول الحقيقة العلاجية في كل مناطق الجمهورية، ومن حق الجهات هذه أنه يلمسها، خاصة أنه هي جهة تزخر بالثروات المادية كما تعرفوا القصرين معروفة بالرخام ومعروفة حتى بمواد أخرى قد يكون نحن الباحثين في العلم نعرفوا أهميتها، أما على المستوى العادي العام العبيد ما يعرفوش.
5: هي فرصة زادة اليوم في كل مرة باش نعرف واللي فما خيرات لازم استغلالها زادة في مختلف الجهات، وللأسف ما المعلومة تغيب يمكن على المواطن العادي. نمشيو للجزء الثاني من الحوار مدام نادية. دونك أطلقتم مؤخرا دعوة للدفاع عن التعليم العمومي، خلفيات هذه المبادرة من الرسائل اللي حبيت توصلها من خلال حتى بعض التدوينات مدام نادية، ونفرح وحنا كنلقاو أولاد المؤسسة العمومية يدافعوا على مؤسستهم ويحاولوا يصلحوا الواقع.
6: نعم، بخصوص التدوين اللي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي دعت من خلالها عدد كبير من الزميلات والزملاء إلى الحفاظ على منظومة التعليم العمومي، وكنت أنا من بينهم الذين عبروا عن مساندتهم بهذا التوجه. الحقيقة أود أن أوضح أن هذا الموقف يعكس احترازي الحقيقة على التعليم الخاص. صحيح المؤسسات الخاصة الحقيقة باش ما نذموهم شرم، هما جزء من المنظومة التعليمية وعندهم
5: من عموز ده، مش المؤسسات الخاصة الكل اللي قاعدين يعني معناها يتسببوا في إشكاليات على مستوى التعليم.
6: نعم نحن ما الحقيقة منش نعمو ونعرفوا اللي ثم مؤسسات تشتغل على نفسها وتحب تثبت ذاتها وهي بيدها يعني تحت المراقبة وتعتبر جزء من المنظومة التعليمية وبعضها نجح بالفعل في استقطاب كفاءات علمية متميزة وتقديم برامج ذات جودة، ولكن في المقابل الحقيقة يبقى التعليم العمومي أحد أهم مكاسب الدولة الوطنية، لأنه يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة. الحقيقة أنا ديما احترازي طونك ثم نظام تعليمي مأجور الحقيقة نوعا ما ينجم يمسني الشك، خاصة في يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، وخاصة التعليم العمومي هو مكن أجيال كاملة من مختلف الجهات والفئات الاجتماعية من الارتقاء بالعلم والعمل.
5: هو باش نكونوا مباشر معناها بصفه مباشره الحقيقه، وسؤال مباشر اللي كنت دكتوره نادي وانت بنت المؤسسه الجامعيه العموميه، شنو اللي يحتاجه التعليم العمومي اليوم حتى يواصل ادائه ودوره في تكوين الكفاءات ودعم التنميه بصفه عامه؟ كي نقول لك جاوب لي في جمله والا في بعض الكلمات، شنو تنجم تقول؟
6: في جملة الحقيقة أن المؤسسة التعليمية العمومية أعتبرها رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية والابتكار، هذه في جملة. لا عندي كل الثقة التامة في المؤسسة العمومية، ما يعوزها إلا بعض الحدود، ممكن حدود الإمكانيات المادية اللي في علاقة في بعض، أو على فكرة حتى على مستوى جامعة. أنا نأكد لك كونه جامعة عمومية نجم تشرينك ماكينة باش تعمل بها بروتوتيباج، أنا نحكي على مستوى انستيتيو دي زاري ميتي، عندي ماكينة متاع بروتوتيباج تشريها للدولة ب400 مليون، أو كونترير مستحيل، أكيد أجزم أنه مستحيل ينجم واحد في المنظومة الخاصة ينجم يشري لي ماكينة.
5: تولي عاد الإشكال مش متاع إمكانيات.
6: لا إمكانيات ممكن على الإمكانيات، ممكن التسويقية الإمكانيات
5: مثلا.
6: أي الحقيقة البهرج الابتكاري البهرج الحديث المؤسسة العمومية ما زلت ما عندهاش لي كاباسيتي باش تنجم،
5: والثمن زاد العمل والمجهود يمكن هذا هو الجانب التسويقي ناقص شوية،
6: حكايه فيزيبيليتي. نحن ما نش قاعدين نشتغلوا عليها في المنظومة العمومية، اما المنظومة العمومية تبقى ديما الحقيقة انا عندي فيها ثقة أكثر.
5: واضح، يعطيك الصحة دكتورة. نشكرك برشا دكتورة نادية غموري مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصري، إن شاء الله جينا فرص أخرى باش نحكيو أكثر على المعهد، على الاختصاصات، الإجازات، الماجستير كيف فما زادة إن شاء الله في مناسبات قادمة،
6: مناسبات أخرى عنا لماجستير
5: أكيد باش نحكيو عليهم. هو قلت لك عنا برنامج يحكي على الجامعة التونسية ومن تقديمي، دونك إن شاء الله علاش لين نسقو ونحاولوا نحكيو شوية على المؤسسة هذه، واللي أكيد في الفترة القادمة باش يكون وفما برشة طلبة باش يقراو فيها ويحبوا يعرفوا تفاصيل المواد والشعاب اللي فيها المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين. شكرا مدام نادية وموفقين إن شاء الله. محمد ولي جاموسي كان معاكم في الإعداد العام، حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، رفيق ديرة في البث الرقمي، وأحمد موسى في التقديم. هيك نكون وصلنا لختام حصة اليوم من الموجة وراموجة. لحظات يلتحق بنا الهدي عزيزي قدم لنا أخبار الخمسة، إلى اللقاء.
7: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
8: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
9: مؤثرة وملهمة،
8: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.

0: مونستير. جو بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن اللون البرتقالي يغطي وفق خارطة اليقظة الصادرة اليوم جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصر، ويشير اللون البرتقالي إلى درجة إنذار كبيرة ما يستوجب اليقظة التامة. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن الانفراج سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية ليكون ملحوظا بداية الأسبوع القادم، وذلك بفضل وصول رياح شمالية ستلطف الجو. توقع منير الغابري مدير الاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ أن تبلغ ذروة الاستهلاك اليوم 6000 ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشركة، معربا عن أمله في انفراج قريب مع تراجع درجات الحرارة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 907 تدخلا، من بينها 259 عمليات إطفاء حرائق، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع اللجنة الوطنية للتلقيح خصص لتقييم برنامجها الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح للفترة 2027-2030، وتناول الاجتماع تقييم نسب التغطية للتلقيح والتأكيد على الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية. اجتمع وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم بمقر الوزارة مع مدير المجمع الألماني في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة BHS Tabletop، وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا. المدير التنفيذي الألماني قدم عرضا حول نشاط المجمع وبرنامجه الاستثماري الذي سيكون في تونس، وقال أن المشروع في تونس سيكون بتكلفة 40 مليار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولية أكثر من 500 موطن شغل جديد، وسيدخل حيز الاستغلال والعمل بعد سنتين من الآن. أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة، أطلقت اليوم الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح رئيس الجمعية محمد المنصوري في ندوة صحفية رغم أنه هناك إطار قانوني واضح في القانون عدد 41 سنة 2016 يلزم المؤسسات العمومية والخاصة التي تشغل 100 عامل فأكثر عن تخصيص ما لا يقل عن 2% من مواطن الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا بالنسبة للمؤسسات الأصغر التي تشغل ما بين 50 و100 عامل عليها على الأقل تشغيل شخص واحد على الأقل في هذه الفئة، لكنه قال أن هذه الأحكام وتطبيقها لا يزال محدودا. الرئيس اللبناني ميشيل عون في البيت الأبيض في ضيافة رئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس اللبناني قال بصريح العبارة أن هدف لبنان اليوم الدولة اللبنانية هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وقال أنه يشكر رئيس دونالد ترامب على الإنجازات التاريخية التي حققها، وقال أنه لا بد الآن من وقف الحرب مع إسرائيل نهائيا باتفاقية مهما كانت هذه الاتفاقية. وقال الرئيس اللبناني أنه حان الوقت لأن ينعم لبنان مثل عدد من الدول المجاورة بالاستقرار والأمن. بالمقابل الرئيس الأمريكي قال أنه يدعم الرئيس اللبناني ويدعم الدولة اللبنانية، وأن علاقة أمريكا بلبنان كدولة حليفة لأمريكا علاقة جيدة، وقال أنهم عقدوا اجتماعات جيدة وسيقومون بحل العديد من المشاكل، وقال أنه اتفاقات أبراهام التطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية كانت ناجحة جدا، ولمح إلى أن الدولة اللبنانية ستنضم إلى هذه الاتفاقيات. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر، أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر، وبعدين معنا آلة جديدة حيعزف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف أن البحر عميق جداً ما

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلامذة ضباط صف مباشرين وتلامذة رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع
1: ليام مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة
3: بحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3.
4: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتم مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
5: مؤثرة وملهمة،
4: مال البرنامج هذا لكم انتم.
6: آدم وحواء.

0: مونستير. جو بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. إسناد اللون البرتقالي لجميع ولايات الجمهورية باستثناء القصرين واستيك، تتوقع أن تبلغ ذروة الاستهلاك هذا اليوم 6000 ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق. في نشرتنا نسلط الضوء على معاناة المواطنين في جهات زغوان والقيروان بسبب تواصل انقطاع الكهرباء والماء. كما نواكب الإطلاق الرسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي. مرحبا بكم. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن اللون البرتقالي يغطي وفق خارطة اليقظة الصادرة هذا اليوم جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين. اللون البرتقالي يعني درجة انذار عالية، ما يستوجب اليقظة التامة. المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح قالت أن الانفراج سيكون انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية، سيكون ملحوظا خاصة بداية الأسبوع القادم مع وصول رياح شمالية ستلطف الجو، ومع توقع منير الغابري مدير الاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك أن تبلغ ذروة الاستهلاك اليوم 6000 ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشركة التونسية، معبرا عن أمله في انفراج قريب مع تراجع درجات الحرارة. ومن تداعيات الأزمة في ولاية القيروان في بوحجلة، لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد حرمان من التكييف والإضاءة، بل تحول إلى أزمة تضرب الصحة والأرزاق والخدمات الأساسية. شلل تام يطال أجهزة المرضى ومحاصيل تذبل وأمادة مضخات عاطلة، وسط صرخة متجددة من الأهالي في ولاية القيروان لمطالبة ستيك بإنهاء هذه المعاناة المتكررة. متابعة مع زميلنا نادر برجب.
2: تحت وطأة شمس حارقة لا ترحم وحرارة مرتفعة مع تسجيل أرقام قياسية في القيروان وأغلب معتمديتها، تحول النهار الصيفي في معتمدية بوحجلة إلى رحلة معاناة يومية مع كل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي. هناك تتوقف الآلات في المطاعم والمقاهي والآلات الطبية للتنفس مع توقف المولدات.
3: الإشكال احنا نشوف فيه في بوحجلة معناها متواتر، معناها غير العادة، يبقى يقص بالسوايع، وصل في بعض الحالات حتى ال 24 ساعة، سبب في مضار كبيرة خاصة آلات الأكسجين. في نفس الوقت زاد فما فلاحة، معناها الفلاحة الكل حقيقة ضاعت، محلات تضرت، حتى الناس اللي عندها لمة في الدار ولا حتى ما عندوش الضوء في الدار باش يشرب شربة باردة، يمشي للناس حتى المختصين في بيع الثلج ولا باش يشري من المغازات يلقى الضوء قاس. بعض المغازات معناها تضرت، المواد الغذائية اللي تستحق معناها للتبريد تضرت.
4: كم معناها الخدمة كلها بالأورديناتير ونستعملوا معناتها أكيد بالضوء، معطلين يوميا، نتعطلوا بالساعات، الكليون يجي يبقى واقف عندها يستنى في الفاكتير متاعه ويستنى في التوصيل باش نخرجوا له سلعته. كبيرة يوميا في بوحجلة الضوء يقص بساعات يوميا، فما ناس مرضى صارت وفيات في جرة قصان الضوء معتها بحكم يستعملوا في الأكسجين.
5: قداش مرة ثم ماكن معنا ماكينة توصل ضربتي تبوا معنا دروا تروا بوس ضربوا الجوز ده معناتها تحت تحت القهوة، تلقى زوج والماء يجمو ديما يبات في الفريجيدير في الثلاجة للصباح، معنا باش نعبيه في الليل باش يبقى الصباح نلقاه بارد، إلا أنه نلقاه سخون حتى الكلونات هربت. رانا نعيش في أزمة كبيرة كبيرة ياسر.
6: إضرار جرار انقطاع الدائم للكهرباء لمدة فوق 22-23 ساعة من 24 ساعة، ضرت برشا عباد الآلات التبريد، تلافز للكليماتيزيشن، عندنا برشا عباد استعملوا في المياه الأبار العميقة، ما خلاهم لا ماء لا ضوء لا حتى شيء، معاناة يومية.
2: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: عبر عدد من المواطنين بمعتمدية الناظور في ولاية الزغوان عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي تتزامن مع موجة الحرارة، مطالبين السلطة الجهوية والمحلية بضرورة التدخل وإيجاد الحل. زميلة حنان العباسي من زغوان أعدت لنا الموضوع التالي.
7: تتواصل تشكية المواطنين بمعتمدية الناظور جراء الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة، مما تسبب في معاناة يومية لمتسكني المنطقة.
8: احنا عندنا اشكالية في الماء، تصلنا بجميع السلطات ما تلاقينا حتى رد. الاشكالية كونه البريسيون متاع الماء ما عادش تكفي البلاد، البناء العمودي زاد، البلاد كبرت ضربت فوكات ولا اكثر، كاناليزاسيون متاع السونات باقي من عام 70 لتو ما زاد حتي، دونك سي نورمال باش البريسيون تنقص. احنا العشيه ما عندناش ماء في الناظور، دياري فارغه، معناها صار في جي 300 مليون دون لي طون، ومانيش ندخل حتى في ملي. ماذا بينا السلطات الجهويه والمحليه والوطنيه تشوف لنا حل.
9: موضوع الماء على مستوى معتمديه الناظور ككل، نلاحظوا في الارياف معناتها وضعيات مزري، الناس تشرب من الابار اللي ماهيش مهيئه صحيا، لكن المشكل هذا تعمق ودخل الى داخل المناطق الحضريه. نلاحظوا اللي مركز بلديه الناظور معناتها لاحظوا فما معاناة من الماء الصونات، المواطن ولا يتذمر برشا من الانقطاعات. اللي حصل تو ان اصحاب البنايات العموديه معناتها الماء ما عادش ينجم يوصل للبريمي ايتاج والديزيمي ايتاج،
10: لا ميك لا حتى شيء، لا نغسل لا ندوش
11: عطاشة. دبوزه ما نعبوهاش، يودي عطينا جمعه لا ندوشوا لا نعوموا.
7: جمله هذه التشكيات نقلناها الى رئيس اقليم الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي، فاوضح لنا ما يلي.
12: في الانقطاعات نتاع الماء وضعي مجراء انقطاع نتاع ستيك، الكونسوماسيون زاد نتاع الماء مرتبطه بارتفاع درجه الحراره، ثم لانتيير لانتيير دو كونسوماسيون زاد في السخانه هذه لانتيير. هل ماء الحقيقه تعبنا شوية، تعبنا في جميع المعتمدين.
7: حنان العباسي، الناظور، إذاعة المنستير.
1: انتظم اليوم بالعاصمة المنتدى الدولي لتونس تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تجمعت الكفاءات التونسية من مختلف أنحاء العالم إلى جانب مؤسسات اقتصادية ومستثمرين. وبينت مديرة صندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية أن هناك مشروع وطني موجه للكفاءات التونسية في الخارج، وقد تم تمويل حوالي 70 مشروعا ناشئا، كما سيتم إطلاق منصة رقمية قريبا لاستقطاب تحويلات التونسيين بالخارج.
13: دعم البرامج التي تربط السيلة بين الكفاءات التونسية في الخارج والكفاءات في تونس، خاصة في مجال الابتكار في مجال الشركات الناشئة، منصة شيقة أطلاقها في طور حاليا وضع اللمسات الأخيرة، والهدف من المنصة هذه هي أن نستقطب التحويلات التونسيين بالخارج، الكفاءات الموجودة بالخارج واللي تحب تستثمر في تونس عن طريق بعض الآليات اللي يحطها البريد التونسي وإلا بعض صناديق الاستثمار الموجهة لهم. كذلك في إطار برنامج تمويل المؤسسات الناشئة أو المؤسسات الصغرى المتوسطة المبتكرة، عنا عديد الآليات اللي نوجهوها لشركات الناشئة اللي يحثوها التونسيين المقيمين بالخارج بالشراكة مع التونسيين اللي موجودين في تونس. أهم الشركات الناشئة اللي تم تمويلها لحد الآن عن طريق صناديق أنافا، وصلنا 70 مؤسسة ناشئة، وكذلك تم توجيه تمويلات ل 150 مؤسسة ناشئة في طور الإنشاء. حاليا نطمحوا أنه بشي يقع تمويل 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة مبتكرة عن طريق البرنامج هذا.
1: في إطار دعم الاقتصاد الأخضر والتكوين التخصصي، تم خلال حفل انتظم بالعاصمة الإطلاق رسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي، وذلك في إطار برنامج ثام بلس. إلياس الشريف، مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني.
14: مجموعة من الدورات للرفع من كفاءة شبابنا وتعزيز قدرتهم إن شاء الله للاندماج في سوق الشغل في إطار تعزيز الاقتصاد الأخضر وتكوين تخصصي، نعطيهم أكثر فرص للاندماج في سوق الشغل على المستوى الوطني، تكوين في تركيب الأنظمة الفوتوضوئية في اتجاه تكريس الاقتصاد الأخضر. توجه هذا مطلوب على مستوى المؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات الدولية. اختيار تاع الشباب تم على أساس شهائد و مختلف في جهات البلاد. الاقتصاد الأخضر عندنا تخصصات أخرى في مراكز أخرى كما الكونتابيليتي كربون في الدندان وغيرها، نسعى للتكوين التخصصي وتوسيعه على العديد من المراكز تركيب الأنظمة الشمسية اليوم لتدعيم أكثر فرص لشبابنا إن شاء الله. اللي ترى ذي إن شاء الله باش نطبقوا 11 مجموعة، زوج مجموعات في خرجوا للخارج، مستعدين نزيدوا نكونوا شبابنا كلما رينا الطلب موجود للاستجابة لحاجيات مؤسساتنا الاقتصادية على المستوى الوطني إن شاء الله.
1: نفذ القيمون والمرشدون المعترضون على مناظرة 2021 اليوم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، والمنسقة الوطنية لملف القيمين والمرشدين المعترضين على مناظرة 2021 عفاف الحامدية قالت أن هذا الاحتجاج يأتي للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم قبل العودة المدرسية القادمة.
15: خرجنا للمطالبة بإنصافنا، خاصة نحن على أبواب عودة مدرسية. اليوم معناتها عددنا ليس بالكبير، عددنا ما يقارب ما بين 700 و800 مرشد وقيم، لو وزعوا على جميع مؤسسات تربوية لا يكفي ولا يسد الشغورات والحاجيات والنقائص. اليوم نطالبوا بالتوضيح، لما فماش تسوية في العودة المدرسية يعطونا يعني رزنامة واضحة وخطة طريق من أجل الطمأنة، باش تطم المجموعة دي ويعرفوا يعني وقتاش تحديدا باش يتم تسوية وضعيتهم. ما بين 700 و800 عددنا ما هوش كبير برشا مقارنة بالشغورات يعني اللي تعاني منها المؤسسات التربوية. اليوم نتمنى الصوت ما يوصل إلى السلطة المعنية ونلقاو تجاوب تم معناتها غلق الملف هذايا نهائيا.
1: أذكركم بأبرز العناوين. إسناد اللون البرتقالي لجميع ولايات الجمهورية باستثناء القصرين واستاج تتوقع أن تبلغ ذروة الاستهلاك اليوم 6000 ميجاوات وهو رقم غير مسبوق. في نشرتنا سلطنا الضوء على معاناة المواطنين في عديد الجهات في زغوان والقيروان بسبب تواصل انقطاع الكهرباء والماء. كما واكبنا الإطلاق الرسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم لطفي بوشناق، صوت تونس إلى العالم. نص وإعداد ذكريات بن حمادة، تقديم أمال الكتاري، هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

من الحلفوين وسط مدينة تونس العتيقة، صدح صوته بأجمل الأغاني التونسية والعربية. غنى للحرية وغنى للأمل، غنى لتونس وللعرب أرقى الكلمات وأعذب الألحان بصوت مهيب واسع الطبقات، فغدا رمزا خالدا للفن الرفيع. هو صوت تونس إلى العالم، الفنان لطفي بوشناق.

ولد بوشناق في 18 من جانفي سنة 1954 بالحلفوين بمدينة

0: خططت في يوم أني بش نصبح فنان، ولا عمري وكنت نتصور أني بش نصبح فنان معروف. الوالد كان استحالة معناتها بالعقلية متاع ناس زمان، ما كانش يمن بالفن ويقول لك الفن فيه عدة مشاكل وعندهم صورة وحشة على الفنان، فما كان معترض جدا جدا على أن يتعامل مع الفن ومع الموسيقى. إثر وفاته، بعد وفاته خذيت حريتي، التحقت بدار ثقافة ابن خلدون مع أستاذي وتاج راسي سي توفيق الضويوي، كان شاعر بالإمكانيات متاعي وكان يصطاد في الفرصة. كانت عنا حفلة مرة في قلعة لندلوس في شمال تونس، كان الفنان الكبير عدنان الشواشي كان مبرمج في هذه الحفلة، فاعتذر لأسباب صحية، اغتنم الفرصة سيدي توفيق الضويوي وقدمني باش نعوضه، وغنيت لاج للنبي ويا بهية، ومن وقتها لليوم وانا نغني وخلاص. هذه هي الصدفة.
1: منذ ذلك الحين وبفضل موهبته النادرة شق لطفي بوشناق طريقه بتكوين عصامي إلى عالم الفن والموسيقى، حتى صنع لنفسه اسما من ذهب. التحق بالجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية تحت إشراف الموسيقي والملحن فتح زغندة، ثم التحق بالمدرسة الرشيدية التي عملت منذ تأسيسها سنة 1934 على حفظ التراث الموسيقي التونسي والتعريف به في مختلف البلدان، فتلقى أصول الموسيقى ومبادئ العزف على العود وطرق التحكم في الصوت تحت إشراف الملحن وعازف العود وأبرز رموز الرشيدية الفنان علي السريتي.

أستاذي الكبير رحمه الله، ولن أنسى فضله طول حياتي، فضله كبير كبير كبير كبير عليا، الأستاذ علي السليتي الله يرحمه، عازف العود العالمي، كان فضله كبير عليا، تعلمت منه الكثير والكثير والكثير والكثير. أول ظهور متاعي في التلفزيون ظهرت معاه في دوري من توحشني، وعملت رجة كبيرة جدا جدا، وهو ما كان يعني كان حذر جدا جدا، ولكن بعد ما سمع العمل وبعد ما صورنا العمل شكرني شكر كبير جدا، وما ننساهاش اللحظات هذيك، وسيبقى خالدا في ذاكرتي وفي ذاكرة الموسيقى التونسية والعربية. علي السريتي.

0: هكذا صقل موهبته ووسع آفاقه الفنية، فأتقن الموشحات والابتهالات والمالوف، وبرع في العزف على العود، ليبدأ بعد ذلك فصلاً آخر في مسيرته الفنية. انتقل إلى مصر في إطار عمله الأصلي كموظف بالخطوط الجوية التونسية، وهناك فتحت له أبواب واسعة في عالم الفن، فازدادت موهبته نضجاً وإبداعاً.
1: تعاملت مع السيد مكاوي رحمه الله، أحمد صدقي بابا وأستاذي يعني، وهاني شنودة، وأسماء كبيرة، لكن لم تتاح لي الفرصة للظهور للجمهور. أول مرة نطلع على مسرح دار الأوبرا مع المرحومة الدكتورة رتيبة الحفني، ردت الفعل أنا يعني تفاجأت وصدمت بصراحة، يعني كانت ردت فعل خطيرة جدا جدا. ومن وقتها معناتها لما كانت هي المديرة كنت كل سنة أشارك في المهرجان.

0: كانت سنوات الثمانينات من أجمل فصول حياته الفنية، لمع خلالها نجمه في العالم العربي ودخل مرحلة جديدة في مسيرته مع رفقاء دربه، أبرزهم الشاعر وكاتب كلمات جل أغاني آدم فتحي.
1: اللقاء الأول مع الفنان لطفي بوشناق كان سنة 1991، لكن طبعا أنا كنت في ذلك الوقت كجل مواطني تونس من أبناء جيلي وبنات جيلي منتبهين إلى هذه الطاقة الصوتية الصاعدة، وكنت أستمع إليه وكان يلفت الانتباه لطفي بوشناق في تلك الفترة. كان عجبني كصوت وعجبني كوقفة إطلالة، وكانت طريقة نطقه ومخارج الحروف وكانت جميلة جدا ونادرة في، وكان قليلا ما يخطأ في العربية خاصة. ذات يوم كنت ألقي في قصيدة في مكان ما، القصيدة أذكرها جيدا لأنها كانت قصيدة أحدثت كثير من الضجة ومنحت رسميا، وكان إلقاءها والاجتماع حولها كان يعني محفوف بالبخاطر. في لحظة من اللحظات الحماس لم أنتبه إلا وذراعان تطوقاني من ورائي وترفعني يعني كأني نجم من في الكورة ولا فاتضح أنه لطفي بوشناق. كانت تلك أول لحظة نلتقي فيها وجها لوجه، فما طريق مشيناها مع بعضنا وقاعدين نمشي فيه مع بعضنا منطلقين من حريتنا، لكن فما أيضا

العمل الأول كان أغنية بعنوان غالبك غالبك غالبك غالبك بالطيبة في دنيا صعيبة، وغالبك يا حبيبة بضعفي ورجالي.

0: منذ تسجيل أول ألبوم جمعت أيضاً بين لطفي بوشناق والفنان والملحن والموزع ومهندس الصوت محسن الماطري رحلة فنية امتدت لسنوات تركت بصمة في المشهد الموسيقي.
1: طبعاً أول لقاء جمعني بلطفي بوشناق هو كان في كنت أنا كمهندس صوت، لكن أنا في نفس الوقت أنا كنت ملحن وموزع. تعاملت أنا وياه في تسجيل ألبوم اللي هو كامل من كلمات حسن شلبي ومن ألحانه هو لطفي بوشناق، والألبوم هذا لقى النجاح اللي حاجة برك مبهتتني في الحكاية كل، كونه أول مرة نشوف مطرب في حياتي يجي العشرة الصباح باش يغني. الألبوم تسجل في ساعة من ثمان، هو يعني ملحنه يعني كان تسجيل بسرعة وبإتقان كبير. لطفي بالنسبة لي أنا كفنان كملحن وموزع وعندي صلة بالمطربين ونعرف المطربين الكل، أجمل صوت وأحسن صوت وأقوى صوت نجم نقول لك خلي نقوله في العالم العربي، لكن أنا نجم نمشي أبعد من هكا نمشي للعالم. صوت لطفي بوشناق لا مثيل له.
0: في الثمانينات أيضاً سافر بخطى واثقة إلى لبنان والتقى هناك العملاق وديع الصافي وأبا الأغاني الوطنية في لبنان إيلي شويري، ومن لبنان ومع الفنان إيلي شويري حقق انتشاراً واسعاً بأغنية يا ساكن الفوغنزلي التي لحنها له وأداها بوشناق بإحساس عميق.

لبنان كذلك ما ننساش الأساتذة متاعهم اللي تعلمنا عليهم، على رأسهم الأستاذ وديع رحمه الله، وفيروز ربي طول في عمرها، وأساتذة كبار معناتها وقائمة تطول يعني شاركت فيها وشاركت في مهرجاناتها. إلي شويري الله يرحمه فنان كبير اسمعني في جلسة خاصة أبهر بصوتي واقترح علي باش نسجل معاها يا ساكن الفوق انزلي وبدون تردد. وكذلك الفنان رفيق أحبيقة عمل كان فنان كبير وعازف كمانجا ممتاز اسمعني كذلك وعملت معاه عمل نتشرف به. وإيدي شويري مش أنا باش نحكي عليه، تاريخه يحكي عليه، فنان كبير وترك بصمة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية.

0: عطفت قلبك.
1: غنى لطفي بوشناق للحب كل ما فيك زاد جنوني، نسايا نحبك وانتي نسايا، يا لله وينك توحشت زينك، ريتك ما نعرف وين، ليلى انتي شمسي انتي ما تغيبيش، وغالبك غالبك وغيرها.

0: غنى للمعلم علمني علمني.
1: علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي.
0: غنى للطفولة ومع الطفولة مي مي محلاها والأرض أرضنا.
2: أنا الشجرة يا أولادي، جيت نشكي من اللي قلعني وكسر لي أغصاني.
0: وغنى للناس اللي تعاني
3: وانسى

0: غنى على إيقاعات الموسيقى العالمية الكلاسيكية مطر يا مطر ويصباح المسك والعنبر.
1: مطر يا مطر يا شتوية
2: يطير جناحاتك مية.
0: وغنى وغنى وغنى وغنى.

غنى لتونس يا الخضرة وأحنا الجود أحنا الكرم وغيرها. وغنى للعرب وغنى لفلسطين وغنى لروح الصحفية الفلسطينية شيرين

0: ماذا يحدث في العالم؟ لابد أن تكون شاهد على عصرك. كيف تشوف مظلمة صايلة في فلسطين كان ما تغنيش عليها؟ ما تستحقش كلمة فنان، ما تستحقش كلمة ملتزم. الدنيا التزام، الفنان يغني على الحرية، ويغني على الديمقراطية، ويغني على حقوق الإنسان، ويغني على التسامح، ويغني على الحب، ويغني على التآخي، ويغني على كل المشاكل التي تهم الإنسان.
1: نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
2: مع كل رمضان يسبق صوت بوشناق لحظة الإفطار، فغدت ابتهالاته منذ التسعينات جزءا من عادات التونسيين في الشهر الفضيل.

0: سجلت آنذاك أسماء الله الحسنى برؤية عصرية وأسلوب جديد، فتحولت إلى أيقونة تجاوزت حدود الزمن. هذا ما يؤكده الفنان محسن الماطري.
1: أول توزيع وزعته اللوتيو بشنخ، أول عمل خدمته هو أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى تحسه اللي هو عمل عصري، وإلى حد الآن يعني مازال ماخذ المكان تاعه كعمل عالمي، وهذا هو اللي خلاني دفعته أنا بأسماء الله الحسنى. قال لي من الأول نسجلوها عادية، قلت له علاش نجمو راهو نعطيوها بصمة عالمية ونهزوها العالمية، وهذا هو اللي خلاها أسماء الله الحسنى عايشة إلى يومنا هذا.
0: لم يحصر الفنان لطفي بوشناق موهبته في لون واحد، بل تنقل بين كل الألوان الموسيقية، من الموشحات والطرب الأصيل إلى الابتهالات والأغنية الوطنية، ومن الأغنية العاطفية والملتزمة إلى تجارب ثنائية متنوعة. فغنى مع فرقة موسيقى الميتال ميراث، ومع مغني الراب التونسي علاء، وغنى أيضاً أشهر دويتو جمعه بالفنانة اللبنانية ميشلين خليفة.
2: ميشلين خليفة تحية لها، فنانة كبيرة ونحبها برشا وبتواصل معها إلى يومنا هذا. الصدفة، ورب صدفة خير من ألف ميعاد، كانت موجودة في تونس واقترحت عليها باش تطلع معايا المسرح بتاع كارتاج، وعنيت نعيني ما تشوفكش، وكانت ردة فعل رهيبة جدا، وإلى يومنا هذا الناس الكل تتفكرها المشاركة بتاع ميشلين، وإن شاء الله كذلك نحضر لها في عمل إن شاء الله يرى النور في أقرب فرصة.

0: بموهبة فنية استثنائية أبدع لطفي بوشناق أيضا في تلحين أشهر أغانيه التي غناها بنفسه، كما لحن لعدد من الفنانين أبرزهم الشاب خالد.
1: الشاب خالد نحييه كاسم معروف على مستوى العالم، صار اتصال وحب يتعامل معايا، فاقترحت عليه الأغنية للا يا جزائر وأبهر بها وغناها وعملت له سكسي، وإن شاء الله فما عمل كذلك في الأيام القادمة مع الشاب مامي، كذلك عملت له عمل إن شاء الله يرى النور في أقرب فرصة إن شاء الله.

0: تألق لطفي بوشناق أيضاً في أعمال فنية متنوعة أضافت بعداً جديداً لمسيرته، حيث شارك سنة 2002 في فيلم صندوق عجب للمخرج رضا الباهي، وشارك أيضاً كضيف شرف في مسلسل النوبة للمخرج عبد الحميد بوشناق، وأدى بعضاً من أجمل أغاني التراث والموسيقى الشعبية التونسية المزود.
1: اقترحوا علي باش نشارك في فيلم صندوق عجب، شاركت فيه وكنت أنا هو معناتها، وعندي التصوير الأب متشدد يعني، أنا عندي فكرة على الوالد متاعي، فلبست الشخصية بتاع الوالد متاعي ومثلت بكل تلقائية. والتجربة في تونس مع عبد الحميد، نتمنى أني كنت عند حسن الظن. عبد الحميد كذلك مش سهل التعامل معاه، وما يحبش يستغل اسمي أنا باش يقولوا هاكا نجح العمل، لكن كيف شاف انه العمل يستحق ان يكون انا فيه دون تردد، وانا كذلك دون تردد قمت بالواجب نتاعي.

0: اعتلى أعرق وأشهر المسارح في العالم، فخطف الأسماع بقوة صوته وصدق أدائه وجمال أغانيه. تجربة فنية حية تركت أثراً لا يمحى في الذاكرة، كما يصفها الفنان لطفي بوشناق.
1: عام 79 أول فنان تونسي يعتلي مسرح كارتاج بمفرده ويحيي حفل بساعتين ولا ساعتين ونص، وكانت هذيك البدايات متاعي، وما ننساهاش التاريخ هذاك وما ننساهاش الحفلة هذيك. كذلك اعتلائي مسرح مهرجان الموسيقى العربية مع المرحومة الدكتورة رتيبة الحفني، وعدة مسارح أخرى في أوروبا، في العالم العربي الكل، مشيت من المحيط إلى الخليج مشيت لهم، الجزر القمر ما مشيت لهمش، أما من المحيط إلى الخليج غنيت في الجزائر في المغرب، لسه راجع يعني ما زلت راجع من مهرجان موازين في الرباط، العراق، الإمارات، قطر، سوريا، السعودية، مهرجان الفصحى عمناه في السعودية، يعني كل الدول العربية كان لي الشرف هذوكم كيما بلادي، معناتها جزء منا هذوكم. وطبعا غنيت في اليابان، غنيت في امريكا، غنيت في اندونيسيا، غنيت في الهند، غنيت في بومباي، غنيت في نيودلهي، يعني ما شاء الله، غنيت حتى في هونغ كونغ.
0: رحلة فنية متكاملة بين الغناء والتلحين والحضور المتميز، توج خلالها بالعديد من الجوائز، حملت اعترافاً بموهبته النادرة التي أثرت الساحة الفنية بأعمال خالدة ستظل شاهدة على صوت لا يشيخ مع الزمن، صوت الحب والأمل والحرية، صوت تونس إلى العالم، صوت لطفي بوشناق.
1: الذي ينبع من القلب يصل إلى القلب.
2: عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفضوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى آمنت بالله، هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصيا بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 من مارس عام 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفا بالأدب والشعر والأغنية، امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن فضلا عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حارت حريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية، فكان تأثرها بالميجانة والعتابة والأهازيج والمواويل من جهة، وبفن الترتيل والغناء الديني من جهة ثانية نتيجة ترددها أيام الآحاد على الكنيسة. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعد العاشرة من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: واغني لك واللي راح احكيه وغلاوتي يا ورد ما تقولش عليه ولا تحكي لحد ما تقولش عليه ولا تحكي لحد وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945 محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عودها رفيق دربها وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديدا من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جدا حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الأسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنت بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالونات الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنت بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبدالله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3-4، مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. قال إيه يا بنت؟ قال إنت عاملها يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحنك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي إنت عبقرية يا بنت، إيه اللي إنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودة عامل لي ميعادنة الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي باردات في مهجتي ودامي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الغرام لما يسكت النور وكتبته لقيتي 17 من 8. أنا مش عبقرية ولا مكتشفة، أنا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، أوقات بعمل نواك أوقات بعمل سماعي. قال لي أنت عبقرية يا روح. قلت له يا أستاذ هذا وسام وأعلقه على صدري، هذا وسام على صدري تكريم منك.
0: يحسب للورد كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لور دكاش تقدم برنامجين شهريا عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديدا، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لور دكاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لور دكاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
0: احتراف لور دكاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جدا، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال.
3: كنتم مع حلقة لور دكاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. ما تمثل الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري اليوم أمام أنظار الهيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك للاعتراض على حكم غيابي يقضي بسجنهما لمدة عامة مع غطية مالية. وقد قبلت محكمة الاستئناف بتونس اعتراضهما وأوقفت بذلك تنفيذ الحكم، وقررت إحالتهم على الدائرة الجناحية مع تحديد جلسة 2 ديسمبر القادم للمحاكمة. القضية تتعلق بشكاية رفعها رئيس المؤقت السابق منصف المرزوقية ضد كل من حمزة البلومي وإنصاف البغديرية، وذلك منذ 10 سنوات. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب اليوم لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحدود لهذا العام، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة خاصة في مناطق الشمال الغربية، وذلك بداية من هذه الليلة. ودعا ديوان الحبوب إلى أخذ الاحتياطات لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع راجعة بالنظر إلى المجمعين. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع اللجنة الوطنية للتلقيح خصصت لتقييم برنامجها الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح للفترة 2027-2030، وتناول الاجتماع تقييم نسب التغطية بالتلقيح وأيضا الشروع في إعداد استراتيجية الوطنية وفق أحدث المعطيات الوبائية. اجتمع وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم مع المدير العام للمجمع الألماني تابل توب، وهو مجمع ألماني مختص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة، وسيفتتح مصنعا في تونس بقيمة تناهز 40 مليار، وسيوفر في مرحلته الأولية أكثر من 500 موطن شغل جديد. والأشغال هذا المشروع سيدخل هذا المعمل حيز العمل انطلاقا من سنة 2028. الرئيس اللبناني جوزيف عون في ضيافة البيت الأبيض الأمريكي، وقد التقى مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي ركّد على أن لبنان دولة حليفة لأمريكا وأن رئيسها يحظى باحترام كبير، وقال أنه ستحل كثير من المشاكل، ودعا لبنان للانضمام إلى اتفاقات أبراهام، ما هي اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل للأبد، وبأي اتفاقية مهما كان شكلها، المهم أن تتوقف الحروب نهائيا بين لبنان وإسرائيل. وقدم رئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأمريكي خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله اللبناني وضمان انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية. انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية مع زميل شوقي الأحمدي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثة مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي توتيك.

مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه لمشاهدي اذاعه المنسيه بدايه الاتحاد الرياضي المنسيلي، وان غدوة الاربعاء هو اخر اجل لتقديم ترشحات لرئاسه وعضويه الهيئه المديره في مضي ساعتين نتاع النهار، وكذلك غدوة هو اخر اجل للانخراط في الاتحاد الرياضي المنسيلي في مضي ساعه نتاع النهار، يعني قبل غلق باب الترشحات لرئاسه الجمعيه بساعه، فانه في مضي ساعه اخر اجل للانخراط في الجمعيه، ومضي ساعتين نتاع النهار ديما هو آخر أجل طبعا لتقديم ترشحات رئاسة عضوية الهيئة المديرة غدوة الأربعاء ديما، حسب البلاغات الصادرة والبلاغ الصادر عن اللجنة المستقلة للمشرف على انتخابات الاتحاد الرياضي المنسيلي برئاسة الأستاذ محسن قبوش. النجم الرياضي الساحلي تم غلق الملف العاجل الخاص بمستحقات اللاعب السابق ياسين العمري وقيمته 290 مليون و100 دينار، ولجنة تفضل النزاعات في الإطوال تعمل حاليا على غلق الملف رقم 11 الخاص باللاعب حمزة الأجلاسي، البلغ قيمة مستحقاته 281 مليون. وبالنسبة لتمارين كابر كرة القدم في النجم الرياضي الساحلي تتواصل بنسق عادي في ملعب محمد معروف في سوسة، والحصة التدريبية لليوم كانت مخصصة للجانب البدني وتحسين اللياقة الرنفورسمون ميسكولير. أما الحمام سوسة أعلن عن تركيب الكامل للإطار الفني وشبه الطبي، وش تكون كذلك الإطار الفني والإطار شبه الطبي، وبش تكون متكونة من محمد علي نفخة كمدربة، أول أنيس العزعوزي كمساعد مدربة، خليل الزواغي كمعد بدني، بيرم عبود كمدربة حراس مرمى، يسري بوسعيد كأخصائي العلاج الطبيعي، وعلي الطربلسي كمساعد أخصائي علاج طبيعي. النادي الافريقي ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للنادي الافريقي خلفا لفوزي البنزرتي، ومن المنتظر انه باش يباشر المهام نتاعو ماهر الكنزاري على راس الاطار الفني لكابر النادي الافريقي لكره القدم يوم الاثنين القادم 27 جويليا، وين في الموعد هذا النادي الافريقي باش يدخل في تربص تحضيري في عين درهم. النادي الأصفاقسي يدخل غدوة في تربص تحضيري في سوسة يتواصل لغاية يوم 30 جويليا الجاري بمشاركة 30 لاعب بمن فيهم حتى المنتدبين الجدد. الترجي الرياضي التونسي يوسف البلالي تغيب اليوم على زوز مواعيد، الأول يجري فيه الاختبار الطبي، والموعد الثاني باش يقابل فيه ويجتمع مع رئيس النادي حمدي المد باش يتسلم مسحقاته يوسف البلالي المتخلدة بذمة الترجي للموسم الفارط. وأيضا من المبرمج وأنه كان باش يمضي العقد الجديد مع الترجي الرياضي التونسي اليوم، ولكن البلالي موجود في الجزائر لسافر لها البارح وقد يمضي عقد مع مولودية الجزائر فريق لامسيا. أيضا الترجي الرياضي التونسي اللاعب لوكاس ريبيرو سل اليوم لتونس عبر مطار كارتاج قادم من رحلة من سان باولو البرازيلية، وأيضا عبر باريس ثم مطار تونس كارتاج تمهيدا للتعاقد لمدة 3 سنوات مع الترجي الرياضي التونسي، هذا طبعا بعد إجراء الاختبار الطبي الخاص به الملاعب يذية لوكاس ريبيرو. وبالنسبة للترجي نذكركم أنه يجري حاليا تربص تحضيري في عين دراهم، وباش يجري خلال بس هذا مباراة ودية مع فريق تقدم سقيط الدائري يوم 26 جويلية في 9 متاع الصباح. التاس رفضت أو ترفض النظر في طعن الملعب التونسي، وبالتالي تأكد فوز الأولمبي البيجي في مباراة الإياب الموسم الفارط من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ومن جهة أخرى لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت اليوم قرارها بقبول استئناف شبيبة القيروان شكلا ورفضوا أصلا بخصوص طعن الشبيبة في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الفارط. غدوة الأربعاء باش يتم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 في 11 متاع الصباح في قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. بالنسبة لكرة اليد الأخبار اللي فيها، بالنسبة لتركيبة المكتب الجديد لرابط الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد بالمناسير باش تتكون من السيد نبيل أبو بكر رئيس لرابط الوسط والوسط الشرقي. نبيل بكر هو لاعب سابق ومسير سابق في سبورتينغ المكنين، ونلقاه معاه في تركيبة الهيئة المديرة
لمكتب رابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد بالمناسبة، نلقاو معاه السيد طاهر بن كحلة، أنور عليا، أنس واجة، بسام العجيلي، رضا مرزوق، سيد نور مبارك، سيد نجود بن عبد الله، نداء النجاتي، عادل الصباغ، وليد فضلون، ومحمد السيود. وبالنسبة لرئيس لجنة جهوية للتحكيم برابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد بالمناسبة، فإنه باش يتم تعيينه لاحقا بعد التنسيق مع الإدارة الوطنية للتحكيم. بالنسبة لتركيبة مكتب الرابط الوطني القبلي لكرة اليد بنابل، باش تكون مهدي الحماوي كرئيس، هو مسؤول سابق في الملعب الميدي ورئيس سابق للملعب الميدي مهدي الحماوي، نلقاو معاه في تركيبة المكتب الرابطة كأعضاء مكتب معز العاكف، رياض سالم، أيمن فرحات، فتحي الواتي، هشام عيات، إيمان رومان، خالد عزام، مهدي العابد، سماح لندلسي، عماد بن طالب، وكمال الزميتي. وبالنسبة لرئيس لجنة جهوية للتحكيم برابطة نابل لكرة اليد، فإنه باش يتم تعيينه أيضا لاحقا بعد التنسيق مع الإدارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة اليد. نبقى مع كرة اليد، ولكن مع البيتش هاندبول، كرة اليد الشاطئية، باش يتم غدوة الأربعاء في مقر الاتحاد الدولي لكرة اليد إجراء قرعة منافسات كرة اليد للألعاب الأولمبية للشباب اللي باش تحتضنها العاصمة السنغالية داكار من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026 في نسختها الرابعة، واللي باش تقام لأول مرة كحدث أولمبي في القارة الإفريقية. ومنتخبنا الوطني التونسي أصغر لكرة اليد الشاطئية موجود في المستوى الثاني مع المجر، في حين المستوى الأول نلقاو فيه ألمانيا والبرازيل، المستوى الثالث فيه تايلاندا وبورتوريكو، والمستوى الرابع فيه السنغال بلد المنظم، وأيضا جزر الكوكا والكوكايلاند واللي تقع في أوقيانوسا في جنوب المحيط الهادي. ونذكركم وأن الإدارة الفنية الوطنية كانت قامت يوم الأحد اللي فارت 19 جويلية بزوز عمليات انتقائية في نفس اليوم في شط المهدي وفي شط المعمورة في نابل، بانتقاء اللاعبين من مواليد 2009-2010 للالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية. في الرماية الختام باش يكون معها المنتخب الوطني التونسي للرماية بالقوس والسهم أكابر وكبريات، كانوا سافروا اليوم إلى الجزائر للمشاركة في بطولة أفريقيا أكابر وكبريات وناشئة في نسختها 15 في مدينة طهران الجزائرية من 22 إلى 27 جويلية الجاري. ترأس الوفد العضو الجامعي معز عمار ويدرب المنتخب الوطني التونسي بالقاسم المكي، في حين الملاعبية اللي سافروا في وفد المنتخب نلقاو واللي باش يمثلونا في بطولة أفريقيا للرماية بالقوس والسهم في وهران الجزائرية ملاعبيتنا التونسية والرومات التوانسة هما محمد حماد، رؤى عبد القادر، ريتاج شايب، رحمة الجرو، ساسي خليل، ومحمد الهادي بن حامد. نهاية الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المونستير، أجمل تحية أيمن الشابي في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوقي حمدي، صباح الخير نسكل.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف والي الجهة عيسى موسى اليوم على تفعيل خلية الأزمة الجهوية بالمنستير لتكون في حالة انعقاد دائم ومتابعة للتطورات المتعلقة بموجة الحر الاستثنائية التي بلغت ذروتها اليوم، وتشمل الخطة الاستباقية التي تم وضعها اليوم رفع درجة التأهب المنظومة الصحية وأقسام الاستعجال والحماية المدنية للتكفل بحالات الإجهاد الحراري وتوفير مخزون الأدوية، إلى جانب تخصيص فضاءات عمومية مكيفة لإيواء الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة، مع تشكيل فرق ميدانية مشتركة للتفقد الدوري لكبار السن وذوي الإعاقة والمرضى بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني. قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس أن المطاعم قد تكبدت ضررا كبيرا بسبب تكرر انقطاع التيار الكهربائي خلال هذه الفترة، وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في فساد كمية من المواد الغذائية على غرار الأجبان واللحوم والأسماك، فضلا عن تضرر التجهيزات الكهربائية، ودعا الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة الإعلام المسبق بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة. أعلن المجمع الألماني بالتوب المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة، أعلن عن عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، من المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل. وجاء الإعلان عن هذا المشروع خلال لقاء جمع وزير التجهيز صلاح الزواري اليوم بالمدير التنفيذي للمجمع. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة من صابة الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محلية غزيرة بعدد من مناطق البلاد. هذا ويتميز الطقس آخر هذا اليوم وبداية الليل بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، ثم يصبح الطقس مغيما جزئيا بأغلب مناطق البلاد، والريح من القطاع الغربي وتكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى سرعتها مؤقتا أثناء ظهور السحب، ويكون البحر متموجا بالشمال فيما يكون هادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجة الحرارة ليلا فتتراوح بين 30 و34 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتصل إلى 38 درجة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إذاعة المنستير تبع الموجة.
5: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
6: تبع الموجة،
5: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان. ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

مساء الخير، كل الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لهذا العدد الاول من منوعه عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير، حصه اولى في هذه الشبكه البرامجيه الصيفيه. عندما ياتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكه البرامجيه من الثامنه الى العاشره ليلا في سهره كل ثلاثاء. اسعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا اهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافه والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارتي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير وحصة الليل من برنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة، رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المباركة.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار نشر وتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرتي فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية اللي كتابت ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية. إذا كنا نروم صرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاكل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة. هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: نعم، صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية. أولا أعجاب على مستوى الشكل، في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو، هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان، يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر، عرجتم على مسألة الغلاف والإخراج العام الكتاب، هو من إنجاز خدمات أديب الكتاب، استغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخذنا هذه النسخة. إذا بقى إلى العنوان، العنوان هو علامة فيني كما يعرفه رولان بارت، يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول جانيت من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة هذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفضح عنها. إذن العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفصح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأن أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة للذات وللآخر.
0: نعم، طيب نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذا هي أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث، يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: فالرواية أنه نعرف أنه هناك نوع رواية، رواية اجتماعية، رواية رومانسية، رواية ذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأن تسلط الضوء على الذات الإنسانية في مشاعرها بتنفيذ.
0: طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون،
0: نعم،
1: سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح،
1: كل له زاوية نظره في الموضوع، يعني الذات البشرية وكأنها بقية لا يمكن الإحساس بها، ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة، الرواية تجمع فليتك تحلو، تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، من حبكات قصصية شخصية، أساليب بلاغية كالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية، هذه الأساليب الإنشائية، الأساليب التبادية وغيرها. يعني حاولت أن أأخذ من كل أسلوب بطرف، المهمة عندي أن لا أعقد المسألة على القارئ حتى يتسنى له فهم ما أريد إبلاغه بكل يسر.
0: يعني هذه الإجابة يعني تدفعني إلى طرح سؤال يتعلق باللغة. لغة الأستاذة مفيدة الدعيزي أولا هي لغة صافية نقية خالية من كل تعقيد، لذلك جاءت لغة الرواية فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة، وقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم، ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا، يعني أنا أتقن، يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة. أعتنيت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها أسلوبك بطريقة فيها كثير من دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو. هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدهيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني

0: ربما هي الرواية الأولى.
1: نعم.
0: ما زالت لم تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
1: طيب إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
0: في الحقيقة خيارا شاركة في أي جائزة، لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات، دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك. أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
1: طيب، لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى. أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
0: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من اكتفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة. وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي، وجدنا أطباء، صحفيين، يعني من مجالات مختلفة يبدعون. حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من كسب الجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تثقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات، بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتثقل أكثر.
1: طيب، الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكير يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
0: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جين حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا. لا يمكن أن ننتج رواية خيالية أو مجانبة للصواب من باب السيان فيكسيون الخيال العلمي، يعني نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأن غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا؟ هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته. لذلك نحاول أن نكون صوت الواقع ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
1: طيب، هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، حتى عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي، الإعلامي، ما إلى ذلك.
0: نحن نظل دائما متفائلين ونظل دائما نؤمن بأن الخليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
1: هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
0: نعم، وبشدة هناك أزمة كبيرة في القراءة. شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة الكتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط
1: قبل التزيين. سيلتقط بعض الصور هكذا لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
0: نعم، وكأنه أصبحت تجارة يعني المسألة لكثرة

0: أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم. لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
0: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه. كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما دراسيا في كلية الآداب.
1: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
0: ترجمت إلى أكثر من لغة.
1: نعم.
0: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في ثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية. قرأ كذلك الأستاذ العادل صدر الكثير حقيقة من روايات رياضية، تطوير الذات، كثير من روايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرسها وتنويع القراءة.
1: نعم. بالنسبة للمهنة، يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
0: تساعده في من حيث التمكن من من آلية الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده فيه، لكن من حيث ضغط الوقت لا. أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية.
1: نعم.
0: الليل بطوله كنت أستغله للكتابة، لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
1: صحيح صحيح صحيح. طيب شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمني أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
0: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهاتفية.
1: العفو.
0: نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز. لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
1: في جنس الرواية هكذا؟
0: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو جرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح، بأسماء أوضح، بحسب ترتقي.
1: نعم. بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، تحية لك. وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب. القارئ سيستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر، من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيسي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا
0: جزيلا.
1: إلى اللقاء. مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات ذات المنستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ. هو حبذا في الصيف، يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي لسعد.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله. تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير. في فقرة كلمة وظلال باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين، ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: جميل. الأستاذة خليني نكمل. الأستاذة أميرة كرمة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي. كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة، بخير.
0: تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم، يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة، نعم.
1: أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفكرة كلمة وظلال، لأن كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش. خاطر كي نتأمل واقعنا وحياتنا نلقاه أنه كل شيء يحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لسعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض بينهم.
1: يلا تفضل. نعمة. قوة ونعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف ان ديما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي نمشي نشوفوا قوة بطريقة أخرى. قوة قائمة على الجذب. لهني على خاطر ديجا باش نبدا المقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة. ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة في صورتها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة النعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم اللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة نعمة. قوة ونعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس يعلمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة.
0: نعم.
1: مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أن الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة المستمعين لأن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوى العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، في مقولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر عن الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوة الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال،
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال القوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. وكأن القوة الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوة لأنني أملك عفوا القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على الجسد فقط، بل تستغل على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة، بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة الناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقول إحنا. طيب شنية الآليات أو الوسائل اللي نفسره أكثر، شنية الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي قوليت تويكا ما عادش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها. فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة،
1: وإحنا توا في بيوتنا الأفلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم، زادي كذا هي قوة ناعمة، معناها تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتعجبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذا شنو تعمل تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. زادي كيف اللغة اللي يرغب الآخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل ماهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهموا أن الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على أرض والموارد فقط، ولا صراع على المعنى وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا عن خبرانتيف باش نجبر مثال الأفلام أفلام تنفرجوا فيها معناها مش نغير ما نحكي على دولة مي، أما الأفلام اللي دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ماهيش تعكس راهو الواقع الحقيقي متاع البلاد هذيك. معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها.
0: صحيح.
1: ولا
0: صحيح.
1: لكن سؤال أهم لهنا
0: لفعل
1: سؤال الأهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية مثال في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية. هذا أهم. والحقيقة هو أفرمو أن القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأن السؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هل عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة. ولهني مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية. مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح ماهوش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي.
0: صحيح.
1: أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي نقرأه في المدينة الفاضلة. احنا ماذا فينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة.
1: نتمنى أن يكون عندهم القوة الناعمة هذه في على المطلق. الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول في الوقت اللي قد ما أفضل ما عنده معناها ولهنا نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنا نحكيو على السلطة الجاذبة.
0: أكيد أكيد. واضح. شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة. الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: الحب السائل ربما مفهوم آخر.
0: طيب
1: عايشك لفعل.
0: شكرا جزيلا يا عايشك إلى اللقاء مع السلامة. تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة
1: لكم مني أطيب التحية.
0: شكرا. 50 دقيقة بعد الثامنة مساء على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عندما يأتي المساء. في تمام 9 زملائنا من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة 9 ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. نذكركم بفقرات الجزء الثاني. فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة. تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. نعود بعد موجز التاسعة كونوا معنا.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. وأكدت الإدارة على ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه الشرب نظيفة وباردة مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه. قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس أن المطاعم قد تكبدت أضرارا كبيرة بسبب تكرر انقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وأضاف بأن الانقطاع الكهربائي تسبب في فساد كميات من المواد الغذائية، ودعا الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة الإعلام المسبق بمواعيد ومناطق انقطاع التيار. أعلنت بلدية سوسة عن تركيز كاميرات مراقبة على مستوى أضواء الرفرافة بالطريق السياحية في إطار تعزيز منظومة المراقبة وتحسين متابعة الفضاءات العامة والمحافظة على سلامة التجهيزات والممتلكات العمومية. أفادت الإدارة العامة للديوان بأنه تم نشر نتائج الاختبار الكتابي للأسئلة متعددة الاختيارات للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوان المفتوحة بعنوان سنتي 2024-2025 بموقع الويب الخاص بها. وأضافت الوزارة أنها تضع على ذمة المترشحين المقبولين عند الولوج إلى الموقع الاستدعاءات الفردية لاجتياز اختبار الفحص الطبي التي يتم اتباعتها للاستظهار بها يوم إجراء الاختبار. أقر البرلمان الفرنسي نهائيا مشروع قانون يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل لحماية صحة الأطفال والمراهقين. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة.

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عندما

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أن الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: تكون من مباحث ثلاثة. تناول في الأول، المبحث الأول، مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية،
3: صحيح،
2: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى نموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر، أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
3: تونس. نعم.
2: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية. وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية. التوا هذوما نسبة قليلة، يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
3: إفريقيا، نعم.
2: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المونستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
3: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
2: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي،
3: صحيح،
2: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص، التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتسو والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على مدى القصير، الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكسفاغن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة يعني، وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى، تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور يعني عملية تحديث
3: تحيين يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. وهذا دليل على أهمية، لاحظ يعني حتى السادة المستمعين لاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب، يعني مش مسألة ثانوية التعليم، رأو التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم، هو التعليم أساسا.
2: بالطبع تصديق لقولك أخي الأسعد، يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر. يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا، هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982 يعني. صحيح. لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب، هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية، يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها. ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو مسألة التعليم وتطوير التعليم.
3: طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أنه هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.
2: بالطبع، لأنه هو من أحسن الأمثلة ربما. لأنه يعني بدأوا من تحت الصفر. يعني كما تعلم يعني قبيلة التوتش والهوتو هذوما يعني مجازر، الخال قتل صحيح. ابن أخته والعكس بالعكس يعني. صحيح. الحاجة الأخرى المهمة برشا أخويا الأسعد هو أنه نجحوا في ما يسمى بمعالجة التسرب الدراسي يعني أو لديكروشاج سكولير هذا
3: انقطاع الدراسة
2: يعني انقطاع هذا فهمت ونجحوا فيه بنسبة يعني أصبحت تلاميذ المنتظمون عن نسبتهم يعني 97%
3: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد.
2: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.

0: سعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذا مستمعينا الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سي لسعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم جميعا.
0: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
1: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
0: نعم.
1: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة. وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحكي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا استقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
0: طيب قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا

0: فل هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
1: بعض الأخبار تقول أن له جذور أندلسية. نعم، في بعض شكرا على الملاحظة.
0: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم، تفضل.
1: أندلسية. نعم. إذن يقول تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم. وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فكسف فقط بهمزة. أي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف مراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده. فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام.
0: لا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
1: فقط من ملامح الوجه يفهم.
0: طيب.
1: أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
0: طيب، نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه.
1: نعم والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
0: وكتبت أخبار للحمقى. أخبار الحمقى
1: لنفسنا بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
0: صحيح. طيب، هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
1: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من كان خاليا من كل هذا.
0: صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية. ولكنها تعني له الكثير، يعني في حين أنه الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
1: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لسعد. وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
0: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة. طيب، شكرا لك أستاذة مروة. تحية لك. إذن اليوم
1: تحية طيبة لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا. إلى اللقاء. مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدهيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب، الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير. سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: إذاعة المنستير 95.7.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطعان من الإجهاد الحراري. ديوان والحبوب يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية كميات الحبوب المجمعة من التقلبات الجوية. والمجمع الألماني بيهاش إس تابل توب يعتزم إنجاز مشروع صناعي في تونس باستثمارات تقارب 40 مليون دينار. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. والإدارة أكدت في بلاغ توعوي على ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه، كما أوصت بالاستعداد لانقطاع الكهرباء من خلال اختبار المولدات الاحتياطية يوميا وتأمين الوقود الكافي والتثبت من جاهزية أنظمة التشغيل الآلي للتدخل السريع عند الضرورة. ودعت المربين إلى تحسين برامج التغذية عبر تقديم العلف خلال الفترة الباردة من اليوم وتجنب توزيعه في ساعات الذروة مع متابعة استهلاك الطيور للعلف، وشددت على أهمية تطبيق إجراءات الأمن الحيوي من خلال الحد من الدخول غير الضروري إلى الضيعة والالتزام ببرامج التطهير والتخلص السليم من الطيور النافقة ومكافحة القوارض والحشرات. من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية عن حالة اليقظة القصوى حماية للثروة الحيوانية من خلال تعزيز منظومة اليقظة الوبائية والمحافظة على سلامة القطيع الوطني بالنظر إلى التطورات الوبائية التي تعرفها المنطقة. كما شددت إدارة المصالح البيطرية على ضرورة تكثيف الحملات التلقيح للقطيع لتجنب حالات الإصابة بمرض السل. الأستاذ الجامعي الاستشفائي أحمد رجب والمزيد.
2: تم أمراض في ليبيا، أمراض عبر للحدود كما الحمى القلاعية وأمراض أخرى، دوك لهنا اليقظة راهو واجب ما واش خيار، خاصة لأن الأمراض هذه تهدد بلادنا، موجودة في البلدان المجاورة خاصة في ليبيا كيف كيف بعض الأمراض الأخرى في الجزائر. باش نحافظوا على قطيعنا يلزم يقظة قصوى باش الأمراض هذه ما تدخلش، وكيف كيف يلزم نراقبوا قطيعنا على خاطر حتى فترة الحرارة هذه نجم تسبب في ظهور بعض الأمراض، خطر عدد الحالات الإصابة بالسل لدى الأبقار مرتفعة، كيف كيف عدد حالات السل لدى الإنسان عفانا عفاكم الله من أصل حيواني قاعدة ترتفع، والخسائر الاقتصادية الفادحة موجودة خطر يصير إتلاف كمية كبيرة من اللحوم، ونعرف ثانا التكلفة المرض لدى الإنسان بالسل من أصل حيواني مكلفة برشة. دونك ثم الجانب الاقتصادي والجانب الصحي والجانب القانوني اللي خلونا نختاروا التلقيح كضرورة وما هوش خيار.
1: تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويليا نحو 10.5 مليون قنطار. والكميات المجمعة توزعت بين 9.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام تم تجميعها لدى شركات إنتاج الحبوب بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب. هذا ودعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب للموسم 2026، وذلك على خلفية التقلبات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات جوية وأمطار محلية غزيرة بعدد من مناطق البلاد. كما دعا في هذا الإطار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر إلى المجمعين، مع التأكيد على استعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن التقلبات. كما حث ديوان الحبوب جميع المتدخلين إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والتدخل السريع عند الضرورة للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة، معتبرا أن حماية الصابة تمثل مسؤولية وطنية جماعية تستوجب تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية. أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026، وذلك بداية من 22 جويلية إلى غاية 26 من شهر جويلية. الإدارة العامة أوضحت في بلاغ أن المناظرة تهم الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنتي 2024 و2025، والموجهين إلى مؤسسات تعليم عالي، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها. ودعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض والاطلاع على البلاغ الذي يتضمن الشعب المفتوحة بكل معهد وعدد البقاع المتاحة وأجل التسجيل والوثائق المطلوبة إلى جانب رزنامة الاختبارات. أعلن المجمع الكيميائي أو المجمع الألماني BHS تابلتوب المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة، أعلن عن عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. هذا الأعلان جاء خلال لقاء جمع وزير التجهيز صلاح الزواري بالمدير التنفيذي للمجمع وعدد من إطارات الوزارة. وقد قدم المدير التنفيذي للمجمع عرضا حول نشاط المؤسسة وبرنامجها الاستثماري المزمع إنجازه في تونس. من جانبه أكد وزير التجهيز استعداد الوزارة وكافة هياكلها لتوفير مختلف أوجه المساندة والمرافقة والتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بما يضمن إنجاز المشروع في أفضل الظروف ووفقا الأجيال المبرمجة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يدخل المشروع حيز الاستغلال خلال سنة 2028. ويعد هذا المجمع من أبرز الشركات الألمانية والعالمية المختصة في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة، تأسس منذ سنة 1814 ويبلغ إنتاجه السنوي أكثر من 20 مليون قطعة يتم تسويقها في نحو 140 دولة حول العالم. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطيع من الإجهاد الحراري. وديوان الحبوب يدعو المجمعين إلى حماية كميات الحبوب المجمعة من التقلبات الجوية. إلى اللقاء.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الثالث من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026 الموافق للسادس من صفر 1448 هجرية. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم على متابعة هذا البرنامج. وكما تعودتوا بينا وتابعتونا في الحصص الفارطة، نقترح دائما موضوع باش نتناقشوا فيه في الحصة، ومع الموضوع أغاني تتناسب مع موضوع الحصة. اليوم باقتراح المستمعة الوفية أختنا هدى الدبابي من خنيس، تحياتنا ليها هدى. اقترحت الأسبوع الفارط، قلت علاش ما نخصوش حصة للصداقة. صداقة وما أدراك ما الصداقة، يعني صداقة لأن عنا ما نقوله فيها. فما شكون يقول لك ما عادش فما صديق، فما شكون يقول لك مازالوا فما بعض الأصدقاء والأحبة اللي نعملوا عليهم. على كل حال أراء تختلف حسب تجاربنا، ونجم نتحدث مع بعضنا حول هذا الموضوع. ينجم إنسان يعني كان يعني معمل على شخص معين، وكان حاطه أنه ينجم يكون صديق حميم، وتفاجأ أنه في الأخير أنه يعني عرش شاف منه بعض الخيانات أو الغدر. فما العكس، فما شكون صداقتهم دامت لسنوات وسنوات ومازالوا محافظين عليها إلى يوم الناس هذا. على كل حال نجموا تتواصلوا معنا على الرقم 73 460 800، المشاركة معنا في البرنامج. كذلك حضرنا بعض الأغاني الخاصة بالصداقة، نستعرض البعض منها. مجد الرومي كن صديقي، هاني شاكر صديق عمري، نجاة الصغيرة ما استغناش عنها، كلو أن نجمون أولوها الأغنية ما استغناش عنك، هي في الحقيقة أغنية عاطفية أما ما استغناش عنك. حتى فما أصدقاء يقولك ما نجمش نستغنى على صديقي عبد الحليم أعز الناس، نجم زادا كيف كيف تطوع الأغنية للموضوع ذا. محمد عبد الوهاب هان الود، إذا كان الصديق هان على صديقه نجم زادا نعتبرها أغنية في الموضوع. وفريد الأطرش، يا حبيبي يا غيبين، كي بعدونا الأصدقاء والخلان والأحبة ينجموا يتركوا فراغ. فهذم الأغاني تقريبا المقترحة، لأنه معناش ياسر أغاني يعني تتغنى بالصديق كصديق، ما عدا حسب الباحث ماجد الرومي يكون صديقي وهاني شاكر صديق عمري. على كل حال باش ننطلقوا بعد شوية مع استقبال مكالمات السادة المستمعين على الرقم 73 460 800، المشاركة معنا في البرنامج. تحيات فريق البث المباشر، أيمن الشابي كالعادة في الجانب التقني، ومعاذ الحداد، معاذ الحداد صديقنا بالطبيعة في استقبال المكالمات الهاتفية وتنسيق الحصة. قلت حصتنا الصداقة، وننتظر مكالماتكم. وهذا النغم الأول لوردة، وحشتوني وحشتوني زد النجم، يعني نبوبوها في إطار الصداقة. يعني بطبيعة صديق يبدأ وفي، والخليل اللي يبدأ يعني خنقول يبدأ متلازمين يخلي مكان كي يبعد على صديق. وهذا النغم الأول في الحصة، ثم بإذن الله نستقبل الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية.

نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الثالث اللي خصوه لموضوع الصداقة وما أدراك ما الصداقة. بطبيعة عن العديد من الأغاني اللي اخترناها بطبيعة في موضوع الحصة ذي بمناسبة الموضوع وتتماشى مع سهرة ليلى

0: بطبيعة تحية حارة اليوم هم المحالة جاءوا في زيارة لمدينة المنستير بالمناسبة لأنها مغرومة هند خاصة بالمجال الإعلامي والتنشيط الإذاعي، فرصة بزارتنا ومرحبا بكم الاثنين. باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين تباعا ونلتلق مع المكالمة الهاتفية الأولى خونا فوزي من القيروان. مساء الخير يا فوزي.
1: السلام اخويا، شكري ومرحبا بك ومرحبا بضيوفك سيدي.
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، مرحبا بك انت زاده.
1: راك دار كبيره وجلين بك.
0: العفو العفو، يعيشك بارك الله فيك، هذا من حسن ذوقك. سيدي فوزي، موضوعنا اقترحته صديقتنا هداء من قالت الصداقه.
1: يعطيها الصحه في الاختيار، وكلمه صعيبه يا
0: صداقه، كلمه صعيبه.
1: نعم كلمه صعيبه والله. ايش مش نقول لك في شكري ليله على الله محمد رسول الله. مشيتك لقماش النوعيه ذيك اللي مثلا تفرغ انت قلبك مع صديقك مجلس بالامان، حتى على كل شيء مجلس بالامان، معناه
0: يقولوا مجالس بالامانات. اي صحيح، يعني انت ترى انه ما عادش فما اصدقاء او فياك ما قبلك هيك.
1: هو كلمة هي هاي كلمة عن أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها. نعم.
1: الطول كان جيت عملنا، كان مشيت ما يهمتنا.
0: يعني ما عادش تعمل عليه، تقول أنت صديق ما عادشك صديق اللي نعوم.
1: الصديق قلنا اللي ما يجيش يقولوا برا نشوفوه، وكانش مثلا مش عارف بنته ولا ولده يهزوا معاه يقولوا الحفة.
0: يعني تقول انت صديق كان كينو قريب، كينو واحد من العائله، يعني
1: اكثر من القريب، اكثر من القريب. انا مخالف ياسر ومعاشر ياسر ونعرف ياسر، عشت وشفت.
0: فهمتك.
1: نعرف. اي نعم.
0: تغيرت الامور، مش ظهرت لي كانك متشائم شويه اخويا فوزي.
1: جربت
0: هيك شفت.
1: الله يرحمهم وان شاء الله عمرك طويل وعمر المتنطين، معناها
0: امين ان شاء الله اجمعين.
1: عندي اصحابي مش نقول لك اللي معناها كنقول كلمه استر كلمه هما يكملوها كنقول كلمه. اي نعم، عندي صاحبي معناها هذين واحد منهم، معناها حشيك وقربي هو ومريض، حشيك الله يرحمه.
0: في سوس
1: قال لها بنته، معناها قال لها مش تزني الكروية، قالت له بابا انا كنا لهنا، قال لها مش نمشي اخويا فوزي عنده صديق بنته.
0: فهمتك. يعني نعم. يعني انت تشوف كيف قط صديق هذا ما عاد ما لقيتش صديق يبدله يعني ولا ياخذ بلاصته.
1: ولقيت اللي قال لي لقيت جدار الكريه، قلت له ما لقيتش، قال لي تمشي لفلان وتعيط له. عاد كيف عيطت له قال له هي تعطيني كريه دار، قال له مش كريه، قال له اعطيني مرتاح. ما عادش النوعية ذيك،
0: ما عادش النوعية. مادامك انت مادامك يعني ما نعرفش مقلقك الامر شوية متاع الصداقة وموضوع الصداقة، فماش غناية هكاك تشوفها تونس.
1: راجل سامحني في شكري بالله، قلبي مهبي يرحم البيض.
0: الله يسمى الله عليك.
1: يا رب يبارك لك. الراجل اللي يقول لك بوس لبناتي ومعناها وما فما شيء، ومعناها اسمع ليه على الله محمد رسول الله، هو مازال خير في الدنيا، راهو مازال كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام
0: صلى الله عليه وسلم،
1: ماشي الرحمه، مازال الخير في امتي.
0: فهمتك.
1: يوم يبعثون.
0: باي باي، حبيت نسال يا خويا فوزي، حبيت نسالك فماش غنية ما نعرفش يعني كي تسمعها تتفكر الحكايه ذي، يعني الصديق اللي ما نعرفش يغدر بصديق، ولا الصديق اللي تفقدوا الاصدقاء الاوفياء.
1: والله ايش باش نقول لك، ولو هي مش مقابله ما تاع الشيخ العفريت قد ما عملت معاك
0: راح خساره. اي صحيح صحيح، نجم نقولوها يعني صحيحه للحبيبه، اما نردوها للصديق. واضح.
1: وقلبي وجعني
0: بسم الله عليك.
1: حتى الناس معناها اللي يتصنتوا فيا يقولوا شبيه ذا متشائم، ياسر ذا ماشي متشائم.
0: موقف راي خويا فوزي.
1: وان شاء الله معناها مازالت البركه، وربي يهدي الناس.
0: ان شاء الله يا رب. يا ربي يهدي في الاخر، كاش نجم نقولوا خويا فوزي. وانت يا ربي فضلك.
1: ربي يسلم على اختي السيده النقاتي، اذا نبعث لها تحيه، ونسلم على اختي راضيه الهداجي.
0: سيدي ان شاء الله التحيه وصلت، ومرحبا بكم بهم، ومشكور جدا خويا فوزي من القيروان. يعيشك سي فوزي، ليلتك سعيده خويا، مرحبا بك. المكالمه المواليه باش تجينا من تونس العاصمه. اختي مبروكه، مساء الخير.
2: مساء الخير، على السلامة خويا شوقي، ومرحبا بيك ونسلم على السادة المستمعين لإذاعة مصير القدس.
0: يعيشك ربي فضلك يا مبروك.
2: على برنامج نهار الخميس.
0: نهار الخميس.

0: زميلتي ألفا. ان شاء الله ان شاء الله الحصص تنال اعجابكم لانه مواضيع مختلفه صحيح في الفن والثقافه ونجبدوا التواريخ القديمه لانه مع الايام وحاجات حتى ما تقالتش قبل ولا فما بعض الامور الدقيقه. على كل حال احنا قاعدين نشاهدوا وربي يوفقنا جميعا.
1: ربي يوفق.
0: ايه مبروكه الصداقه.
1: الصداقه وما ادراك ما الصداقه. والله حاجه باهيه برشا الصداقه.
0: بتبيع.
1: انا كل فتره من عمري عندي اصدقاء من الابتدائي اللي قراوا معايا ابتدائي في المدرسه تاعنا.
0: اي
1: تو عندي معناها تعبيت كنشوفهم نحن بعاد على بعضنا اما كنشوفوا بعضنا نفس.
0: اي قول قول قول قول يا مبروك هذيك الزماله اكثر منها صداقه لانه معناها ما كنتمش ملازمين تشوفوا مره في القداش تشوفوا بعضكم يعني بعد مده طويل. اما فماش صداقه يعني قعدت متواصله يعني منذ صغر ولا فتره معينه.
1: والله وفرصة باش نقدم تحية بلكش يسمعوا سبحان الله ثم سنين ثم واحدة قرأت معايا فيها في تونس اسمها صفاء بادي من دقيش.
0: من دقيش ايوه
1: من دقيش وصلت وقت اللي تشوفني انا وبنية اخرى تغير وانا زادة كيف نشوفها واقفة مع واحدة نغير عليها
0: هكا
1: يعني وصفقت عليها وقتها قالت لي ايجا ايش رايك وما نعرفت برجال وناخذ بعضنا نعيشوا مع بعضنا
0: نقول يس
1: نحبوا بعضنا ونحكوا لبعضنا كل شيء وبهي بعض
0: يعني القلوب على بعضها وجيتوا فرد ذوق وفرد يعني اخلاق وفرد كل شيء.
1: لا بالرغم عندنا حاجات مختلفه عندنا حاجات نختلفوا فيها مع بعضنا اراء.
0: وين توا صديقتك متقاش
1: هي في توزر وانا لهنا في تونس للاسف انا عندي برشا ذاك عليه حبيت نقدم لها تحيه هي والا اذا واحد من عائلتها ولا شكون يسمع فينا
0: ايه ما عادش تواصلوا مع بعضكم ما عادش تكلموا بعضكم
1: هي ما عادش اما عندي واحده اخرى اسمها نادية الفورتي بالرغم هي في جربة وأنا لهنا خدمنا مع بعضنا من الزوج غادي في بلادها في جربة أما إلى حد الآن كلمني وكلمها عندها مشكلة تحكيها لي وأنا زادة كتب ده ثم حاجة جديدة نحكيها لها وتستدعاني إيجا بحذينا في الصيف غادي وهي إذا جي زادة نستدعاها صديقتي
0: يعني صديقة وفية يعني فماش نقاش
1: بيه؟ صديقة وفية وعندي برشا أصدقاء أخرين أما أخويا شكري ما نحبش نتعمق في الصداقة
0: واضح يعني ما نعرفش تشوف أنت ما عادش ما عاد هذوما ما عادش فما الصداقة بيتم معنا الكلمة ما عادش صداقة متعقبل نثق في الصديق
1: حتى إذا ثم مش بدروحي تعرفش عليه
0: علي.
1: نقول لك عليه ثم هي ثم مرأة ما شاء الله عليها بقول أما أنا جبت روحي تعرفش عليه خاطر صديقة هذه تحب مثلا نخرج انا وياه نمشوا البحر وانا وياه انا بيتوتيه دار خدمه دار خدمه معناها ما عنديش وقت باش هي تتغشش في تعرفني هكا هي حره معناها حلقه وكبيره وحره معناها ما عندهاش الاصغار
0: عشرتي بطات يعني
1: اي عندك رهبتها وانت
0: تحبك ديما يعني تحبك ديما ملزمتها يعني في كل وقت تحت الطلب وانت ما تنجمش
1: صحيح وانا من نجيب الجملة اولا خدمتي مالية وقتي عندي ثبت واحد دب داري دب راسي اوكا السلام نشغل على بعضنا من بعيد لبعيد
0: معناها توا ما عندك صديقة يعني حميمة كما اقول ولي ديما معاك وديما
1: وصديقتي ديما معايا هي سلفتي ربي يخليها لي
0: ربي يفضلكم بعضكم
1: هي اختي وانا اختها وهي صديقتي وانا صديقتها نحكوا لبعضنا
0: كل شيء
1: ما شاء الله كي يشوفونا ما يقولوش سلفيه خاطر معروف اللي سلفه وسلفه ما يتقابلوش كي يشوفونا يبسوا كيفاش هي حتى تقول لهم اختي ما تقول لهم سلف
0: ماكش مستعده تو فهمتك امام ربي يفضلكم بعضكم وربي يداوم العشر اما ماكش مستعده يعني باش تعمل صداقات اخرى انت تو مبروك الا عندك يزي كما قال الرجل
1: اللي عندي يدي وبدا بيا سلام به معناها
0: فهمتكم
1: علاقتي مع الناس الكل اما صديق راه يلزمك تكون في الضيف تمشي انت انا ما عنديش وقت للاسف
0: واضح عندكش غنيه تفكر عندكش غنيه تفكرك في صديقه معينه ولا
1: عندي غنيه انا صاحبتي اللي حكيت لك عليها من سوزر وقت انا نحب برشا محمد منير وهي ما تحبوش وهي تحب نجوى كرم وانا ما نحبهاش تعمل هي
0: شعملنا وجمليه
1: كرم بغنيه الاسمراني كيما تغني فيها ودندن فيها وانا نقول شنو هي الاغنيه وسمى محمد منير سمى اغنيه خفيفه اما انا نحبها وهي تقول لي منين يجيب المرايا ولا شنية حسيلوا فيها. أنا ديما ننقضوا في بعضنا كنت معهم الزوز هذه ولا هذه من
0: تتفكرها هي فهمتك. لكن ما عندهاش علاقة بالصداقة أما لأنه الغناية هي واحدة غناية ما تحبهاش هي واحدة ما تحبهاش أنت
1: صداقة. أما فهمتك. عندها عنا معها ذكريات.
0: يعطيك الصحة يا مبروكة مشكورة جدا على الاتصال بينا. ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله علاقتك مع سلفتك كما كنت تحكي تتواصل وربي يدوم المحبة بيناتكم. شكرا لك مبروكة وإلى اللقاء. المكالمة الهاتفية الموالية أختنا منوبية من المنسير. مرحبا يا منوبية.
2: مساء النور والفل والورد والياسمين. أنا بعثك بشوية نسمة.
0: منين جات النسمة في السخانة بربي؟
2: نطلب من ربي.
0: من عند ربي
2: كلام إن شاء الله يبرد علينا إن شاء الله.
0: قالوا حسب الزملاء في راس الجوي قالوا غدوة إن شاء الله تتفرد الأمور شوية ويعني
2: إذا مش كل يقولون على الخميس
0: غدوة مش أربعة مو أربعة حسب يقولوا إن شاء الله ربي يفرج علينا.
2: الله مخصوصة
0: ربي يخفف علينا إن شاء الله الموجة الحارة من الحارة.
2: غير أنا عندي شو اسمه راديو يمشي بالشارج.
0: آه يا به مفيد تسمع فينا أموركم نظم.
2: مرشني مانا سايب مانا سلبي لا شيء
0: طونه عايش كمان نوبيه مرحبا بك.
2: ابدا
0: ما استغناش عنك يا مبرمجينا الليله. هاي من نوبيه
2: نعم.
0: هل حكايه الصداقه نتحدثوا فيها والموضوع هذا عندكش يعني ما نعرف صديقه معينه ولا عندكش موقف من الصداقه؟
2: والله عندي انا زوز اصدقاء الخاطر يقول لك قلل ودلل
0: قلل ودلل اي
2: يعطيك الصحة ويقول لك زوز ونفس وثالث نفس حساب
0: هكاك يعني زوز ينفج واحد وسر ما
2: زوز ونفسي دخلت الثالث راي البيع
0: شيء ما عملنا
2: تبدأ تهز منك انت وتدي الأخرى
0: بايس
2: يعطيك الصحة خاطر الإنسان ماذا بيه ما يكثرش يكثر من الأصحاب يتلف خيارهم روح
0: تلف خيارهم ما كيقولوا
2: يعطيك الصحة هيك. أما الواحد يزم يعرف وانا من صاحب الواحد ومن صادقه كان قد تستيه
0: اي بطبيعه يزمك تجربه قبل كل شيء وفي مواقف معينه هو تعرف يقولوا يا بنوبيه يقولوا صديق تجربوا في السفر ولا كتبدا امور معاملات ماليه بيناتكم يقولوا هكاك والله اعلم.
2: مو قال صاحبي باهي قال عشرته قال سافرت معاه قال لا قال لا
0: ما تعرفوش بالضبط يعطيك صح تأييد الكلام يعني
2: كنت سافر معاه ويلا تعاشر
0: هذاك الصحيح
2: بس تعرف باهي ولا خير ما شفته نهارين ثلاثة ولا جمعة يجيب لك لسان الحلو هذاك كل شيء ما هذاك ما تعمل أمانات معناها من صدق كان كي نجرب
0: أي
2: جرب في الباهي وجرب في الخير
0: وجربته ولا ما جربتش؟
2: لا جربت ليه تعرف الكتاب والشفاي والدنيا كل جرب
0: ما يعني ما جربته ونجحت الحكاية التجربة بتاعها الحمد لله يعني مشيت
2: اللي جربتهم هذوما اللي عشت معاهم تو قلت لك عندي قداش مره نقول لك عليها معناها صاحبتي بنزرتيه
0: اي معناها قلت لي عليهم في السابق صحيح
2: ماني قلت لك عليها من 72
0: تلقاهم يعني في السراء والذراء عائله كامله
2: من 72 احنا 53 سنه
0: اي تبارك الله يعني 10
2: الو
0: معك يا منوبيه 10 معناها
2: يعطيك الصحه التو صحيبات معنا
0: الحمد لله والحمد لله
2: وعندي صديقة أخرى زادة قطرية من القطار معناها من قفصة
0: من قفصة
2: زادة حتى ذيك زادة حتى وليداتها يقولوا لي يما لليومنا هذا زادة أكثر من 40 سنة أظن زوز برك عندي
0: شفتك الفكرة متاع الجهويات وجماعة الساحل وجماعة الجنوب وجماعة الجنوب الشرقي وجماعة الشمال والجماعة من رشنوة هذه خاطئة رأوا البيه والخايب موجودين في كل بلاسة يعني
2: نجم هاي ذيك من بنزرت وذيك من
0: القطار لا عادي
2: اي ولا ولي دايرين بيا القفاص هاني ما صحتش حتى واحده من القفاص لان نحبهم كلهم وباهي معاهم وهم باهين معاه ماشيني مخلطتهم ياسر كيما ضوما
0: هي صاحبه العائله ذي يعني
2: الحق يقال يقول لك صديق وقت الضيق
0: صديق
2: انا لقيته وقت الضيق لقيتهم انا هذاك هاي
0: باهي ما
2: تعرفش كل القفاص من الاذاعه شكون قلت لي تو
0: اختنا هند وشقيقتها هما في اذاعه خاصه في قفصه إذاعة صوت المناجم في قفصة
2: صوت المناجم هاي
0: أختنا هند سعيدية وشقيقتها آلة معنا
2: نسلم عليهم برش حتى نجو بحذاكم هم
0: هي بحذانا ضيفتين
2: عندهم شفت برنامج نهار السبت يا أخويا شكري
0: اسمه البرنامج
2: لغاني معنا ديدي كاس
0: إهداءات متاع غانية
2: نهار السبت يعني من الصباح حتى للساعتين
0: تياكم ما خليت حتى إذاعة أنت تسمحهم الكل يا منوبية
2: يا ودي على بعضها
0: بارك الله عليك
2: يعني هذا نعمل انا
0: والله يعطيك الصحه وشويه مسير شويه اذاعه قفصه وشويه في الوطنيه ضري تشارك حتى في اذاعه الوطنيه
2: ولا شباب ولا اذاعه
0: بارك الله عليك
2: الوطنيه اي لا الكل عندي معاه.
0: أنا ما حبيتش نسألك السؤال اللي يقولوه شنو الإذاعة اللي تميز على الإذاعات الأخرين درجة على الأقل.
2: لا كل واحد عنده كل واحد عنده ميزة.
0: صحيح هيك عرفت تجاوب خير.
2: لا لا هكا كل واحد عنده ميزة.
0: وأنا حتى كنت قلت لإذاعتكم أقول لك لا تجامل فينا خلي هيك خير.
2: لا لا لا لا لا لا هذه ما نحبهاش.
0: يعني حسب البرنامج أنتوا حسب المنشطين تمشي مش معناها تاخذ ككل يعني.
2: هذه صحيحة هكاك.
0: فهمتك.
2: نمشي مع البرنامج.
0: هاي
2: نشارك معناها الإذاعة الوطنية نشارك النهار الأربعاء مع أنيس الحرزي قدمنا تحية.
0: فما تحيتنا للزميل أنيس الحرزي من الإذاعة الوطنية. فما ياسر سائقي سيارات أجرة وتاكسي يقول لك نسمع مش إذاعة على تلقى شكون مغروم بإذاعة واحدة على طول النهار. فما شكون يقول لك نتبع البرامج البرنامج هذا يوفى نمشي نحل نمشي إذاعة أخرى مقمرهم البرامج يعني حافظهم. فما هيك
2: أنا يعني عندي برامج هاو تو كيفكم عندي برامج خاصة تو البرامج نحبها عندي نهار الثلاث والأربع وقتها مع إناس ومع منيرة وكل
0: نتابع
2: ومعك أنت زادة في الليل فهم
0: واضح.
2: ونشارك نهار الجمعة جدا مع الشيخ
0: مع الشيخ واضح.
2: وربي نسلم على الشيخ منور برشا محبكم انت وياه
0: يا عايشك ربي يفضلك يا منوبي باي. فماش غنية ذكرك يعني بالصداقة
2: ولا هم الغنية هي حبيبي غايبين
0: حبيبي غايبين
2: يعطيك الصحة نادي الكل غايبين ان شاء الله ما يجيبوش علينا
0: ان شاء الله بعد شوية
2: ما استغناش عنك هي الكل هي ومعاد محلى ومحلى كلام
0: يا معاد محلاك يا معاد
2: ولا هو قايد الرحلة زادة ما ننسوش
0: خونا أيمن الشابي أي تبارك الله عليه أيمن
2: بارك الله فيكم الكل
0: يعيشك من وبي ربي يفضلك بعد شوية إن شاء الله بعد الأخبار إن شاء الله نسمعوا يا حبيبي يا غايبين مش نسمعوا تاع عبد الحليم أعز الناس وإن شاء الله تكون أنت أعز الناس يا من وبي
2: الرومي نكره أنا ونقول لك أنا
0: الواع فاش قام الكرة قول ما
2: لا لا لا لا لا
0: وصلنا للكرة يا من وبي قول ما نحبتش أغاني أخير لطفوها
2: حتى تجي قدامي تنقولها لا نحبك لا أنت لغاني
0: مش ما تحبهاش قول لها ما من أغانيك ما تروخليش خير ما تقول ما نحبكش لطفوا لطفوا شوية خير يا من وبي ربي يفضلك عايشك هاي ليلتك سعيدة. باش نواصلوا احنا سمر معنا غم السادة المستمعين وموضوع الصداقة بعد هذا النغم الثاني في الحصة كما قلت موضوعين أعز الناس حبايبنا مع العندي اللي برسمة عبد الحليم حافظ.

0: نواصل سمر معنا غم على موجة إذاعة المنستير. موضوع حصتنا الليلة الصداقة، وتحياتنا لكل الأحبة والسادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا. بطبيعة نواصلوا مع المستمعين واستقبال المكالمات الهاتفية. بعد فوزي من القيروان، مبروكة من تونس، منوبية من المنستير، مكالمة الهاتفية الرابعة. بعد إن شاء الله باش نرجع بعد أخبار الحادية عشرة ليلا، ومعنا أختنا مينا من صفاقس. مساء الخير يا مينا.
1: أهلا بك في شكري.
0: شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
1: شنحوالكم؟
0: الحمد لله بخير. شنو أحوالكم أنتوما؟
1: متألقة جدا.
0: يعيشك ربي يفضلك. أمينة شنو أحوال الطقس غادي في صفاقس؟ الدنيا سخونة شوية.
1: يا لطيف، ربي يعطينا على قدر ما نقدر.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يفرج على الجميع.
1: إحنا أفرج يا سي شكري، إحنا الداخل المثال داخل أما رجالي من برا.
0: كيف كي رجال كي نساء؟
1: رحمة من عند ربي.
0: علاه نساء علاش؟
1: ربي يسترنا وكذا.
0: ربي يحفظنا إن شاء الله ويسترنا إن شاء الله. أي أمينة، الصداقة، عندك صديقات وعندك أصدقاء؟
1: عندي صديقات وعندي أصدقاء، وين نحب الصداقة ونحب الأسرة. والحمد لله يا ربي.
0: عندك ياسر صديقات؟
1: غير من الصديقة.
0: عندك برشة؟ قلت لك صديقات.
1: عندي برشة
0: برشة برشة برشة.
1: منهم صديقة هدى.
0: مو قال ولا يكثر من الأصدقاء منذ حين، كما قالت منوبية تخاف يعني تلف خيارة وكيف يقولوا تخاف ضيحهم.
1: والله اللي صحبتهم الكل ضروني ولا أذوا.
0: والحمد لله والحمد لله.
1: مش بالحشر معناها أربعة ثلاثة.
0: أنا نقصد فماش واحدة أقرب شوية من الأخرين، فماش واحدة يعني علاقتكم وطيدة هكاك يعني تتحدثوا أخباركم من عرش بعض الحاجات الخاصة.
1: فما حالة فما واحدة ولا اثنين أقرب من الأخرين.
0: فهمتك. به عشتش يعني ما نعرفش يعني خنقول خيبات أمل مع صديقات، يعني صديقة كان ما كانتش المستوى المطلوب معك مثلا؟
1: لا ما تعديش عليه. لا
0: يعني أنت ما
1: لله يا ربي
0: مش بسهل
1: عاشر بضمير، واللي عاشرني عاشرني بمحبة وبصديقة.
0: والحمد لله والحمد لله، فضل ما عند ربي يعني.
1: والله يا شكري بربي. أين زيدة مديم هدى يسمعني عليها الخير ونقدم لها تحية، هي خطرة الصديقة. أنا إن شاء الله وقت ما تحبوا نحب الذكريات.
0: موضوع الذكريات إن شاء الله ولا إن شاء الله.
1: أنا فرشة الذكريات
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
1: وقت ما تحبوا ما تحبوا.
0: يعني نعرف فهمتك، يعني مش بضرورة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: لا مبرمجوه. صحيح، أنت تعاطي تقول للمستمعين كان عندي مراي ولا حاجة يقولون لا.
0: إيه لا مرحبا بيك، ويعطيك صحة المقترح يا مينا. أما إن شاء الله نبرمجوها الموضوع هذا إن شاء الله في حصة أخرى. باي في مش غناية كيكا تفكرك بصديق ولا صديقة ما اللي ذكرتهم مدومة، ولا عندك غناية أخرى؟
1: والله عندي غناية نحبها برشا.
0: لا مش تحبها أنت، تفكرك بصديق ولا صديق.
1: تفكرني في
0: جو بتاع صداقة،
1: تفكرني في صديق هكا
0: مثلا. ما فماش غناية بذاتها يعني، فماش غناية خاصة.
1: والله الكل مبين وعلى الصديق.
0: احنا برمجنا لمحالة مجد الرومي يكون صديقي، نجات الصغيرة ما استغناش عنك، محمد عبد الوهاب هان الود هذوما المزالو، فريد الأطرش يا حبيبي غايبين، وهاني شاكر صديق عمري، هذوما الأغاني المزالو.
1: مجد الرومي
0: يكون صديقي.
1: صحيت
0: كن صديقي، نسمعوا بعضنا كن صديقي. إيش نسمعها؟ إيش نسمعها؟
1: الأحبة لكل أصدقاء.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا مينا، مرحبا بيك وربي يحفظك، وإن شاء الله علاقاتك تبقى طيبة مع كل الأصدقاء وصديقاتك والأحبة الكل. مشكور على الاتصال، وإن شاء الله في موعد قادمة أختي مينا من صفاقس. خلينا نكملوا مع مجد الرومي أغنية كن صديقي إلى غاية الحادي عشر ليلا، ونرجو إن شاء الله بإذن الله بعد الأخبار.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطيع من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، وأكدت على ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه. قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إن المطاعم قد تكبدت أضرارا كبيرة بسبب تكرر انقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، ودعا الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة الإعلام المسبق بمواعيد ومناطق انقطاع التيار حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة. دعا ديوان الحبوب ومجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من الصابة على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محلية غزيرة هذه الليلة بعدد من مناطق البلاد. أفادت الإدارة العامة للديوان بأنه تم نشر نتائج الاختبار الكتابي للأسئلة متعددة الإجابات للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة والمفتوحة بعنوان سنتي 2024-2025، وذلك بموقع الويب الخاص بها على الرابط concours.duan.gov.tn. أعلن المجمع الألماني BHS Tabletop المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة عزمه إنجاز مشروع استثماري في بلادنا بقيمة تناهز 40 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. إلى اللقاء.
2: اللي يقول سيف
3: حبكم برشا
4: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم.
7: مرحبا بيك
8: بوصلة،
9: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان روادو، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
10: الله يحفظكم بالأمين.
11: الله جاهزين معايا للإبداع.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر.
12: الله الله الله
13: اسلمتكم صباح.
2: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
14: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل. سمر سمر.

0: نعود ونواصل برنامج سمر مع النغم على موجات إذاعة المنستير، موضوع الحصة الصداقة. وتحية لكل الأحبة والأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا عبر موقع إذاعة المنستير، وكذلك بطبيعة عبر الهاتف. تحياتنا للجميع، مشكورين جدا. كما قلت، موضوعنا الصداقة، واللي كانت اقترحته بطبيعة أختنا هدى من خنيس. تحياتنا لكل الأحبة. وإحنا من خلال كذلك، علاش هو سمر مع النغم؟ منه حديث مع السادة المستمعين، السمر بطبيعة، ونتناقش في موضوع معين، ولا النغم الأغاني المختارة التي تتماشى مع موضوع الحصة. المكالمة الهاتفية الموالية صديقنا عادل من سوسة. تحياتنا ليك خويا عادل.
1: مرحبا بك خويا، شكري. وبعد غياب طويل عادل.
0: غيبة بالحق خويا عادل، كنت معنا آخر مرة شاركت معنا في حنين، دار لي
1: في حنين.
0: مرحبا بك سي عادل. سيدي
1: والله يا موضوع يعطيه الصحة الأخت اللي اقترحت،
0: هدى
1: يعطيه الصحة، نحيوها.
0: أيوة، تحياتنا للجميع إن شاء الله.
1: والأغنية اللي تتمشى هي أغنية نجات صغيرة.
0: نجات صغيرة ما استغناش عنك،
1: خاطر فما بعض الأصدقاء بالحق ما نجموش نستغناو عليهم.
0: يعطيك صح
1: في كل شيء بالحق،
0: وكنا نسمع فيه منذ حين أغنية نجات.
1: هاي معناتها
0: معناها فما أنا عندك أنت، سامحني خويا عادل، الأصدقاء اللي ما تستغناش عليهم، يعني ديما
1: شيء طبيعي،
0: وهما بالمثل يعني كيف
1: هما بالمثل زاد، هما الخزان متاعي وادي الخزان متاعهم.
0: اي ربي يداوم
1: العشرة.
0: باهي
1: والحمد لله.
0: يعني خاطر فما شكون يقول لك مثلا ما نثقش في الاصدقاء الكل، لانه فما شكون يعني تعرض لي يعني خنقول لاحباط، او لانه ما اختارش الصديق المناسب وما كانش في المستوى معاه.
1: لا، على اصدقاء ديما نتقابل ونتجاوز اطراف الحديث ونحكيو في اسرارنا وندبروا على بعضنا بلغتنا احنا شنو نعملوا، وهذا كل اقترح والاخر شي اقترح، ونرسيو على راي واحد باش ما نغلطوش.
0: وهذا الصديق الحقيقي هو في الحقيقة.
1: هو الصديق الحقيقي بالحق.
0: يعني ما يعني الحمد لله. وتقريب عددهم خداش الأصدقاء هذوما سعاد؟
1: والله مش برشا، ياسر هاك هما
0: ياسر. ديما يقول لك هذا هو، يعني مش عدد كبير ياسر، خاطر
1: مش كبير. احنا على مسألة شعب كتير يقول لك كثرة الأصحاب تتلف خيارها.
0: تتلف خيارها هكاك يقولوا، يعني إذا كان يكثر من الأصدقاء تولي ما عادش صداقة.
1: تولي ما عادش، تولي كذا إذا كان مش تعمل 20 تولي في البلاد كله، في الحومة كله.
0: فعلا. وفماش من الثلاثة الأربعة ذوما فماش صديق بالذات يعني أقرب الأخرين شوية هكا.
1: فما نقولوش فما
0: يعني فما اللي ترتاحوا أكثر لبعضكم يعني.
1: تتبعي فما أكثر.
0: وقت
1: هم كله خيال، هم كله خيال، اما فما كلي اقليم اقليم اقليم على الرش.
0: وقت تبدا ظروف صعبه مثلا تمروا بها، ولا وقت يعني تلقاه، يعني تلقاه ديما سند ليك.
1: لا الحمد لله،
0: الحمد لله، الحمد لله.
1: وكذلك بالمثل هذا كيف يرفع هو واحد في حاجاتنا يعني.
0: معناه انت تشوف ماكش متشائم يعني، الاصدقاء ديما موجودين، مش كما قال البعض من الاصدقاء.
1: لا موجودين. وفما الباهين وفما الطيبين والحمد لله.
0: نبدو متفائلين يعني، مازال فما
1: متفائلين، مازال فما وديما موجودين بإذن الله.
0: فماش غناية يعني ما نعرفش هكاك تراها مناسبة للصديق، كما قلت أنت ما استغناش عنك هكا النجاة.
1: هذه نجاة فيكير غناية.
0: هاي عديناها لما حال احنا الغناية، ونهديوه ليك ولكل الأصدقاء، وإن شاء الله ربي يداوم العشرة، وإن شاء الله ما تستغناوش على بعضكم.
1: لا ما استغناوش لا على بعضنا ولا علي.
0: يعيشك سي عادل، بارك الله فيك، ربي يفضلك سيدي.
1: ما فيك اخويا، والاصدقاء هذوما تو راهم في الاستماع،
0: ربي يفضلهم الكل.
1: والنقاش الغدوه الكل على اليوم.
0: يعيشك سيدي عادل، وسلمنا على الجماعه كله، مرحبا بك
1: اخويا. هما بديهم يبدلوك نفس التحايا،
0: ربي يفضلك ويفضلهم، ودمتم اصدقاء وفيا ان شاء الله.
1: ربي يفضلك ويعيشك شرديت سعيد اخويا.
0: يعليك يعيشك اللي تسعيد، وبارك الله فيك خويا عادل، شكرا ليك. نواصلوا مع المكالمات التي فيه، والان جاء دور اختنا هدى اللي اقترحت الموضوع. هدى دبابي مخنيس، مرحبا يا هدى.
2: عسلامة، شنحوالك؟ شكرا، شنحوالك؟
0: صحة لاباس انت يا هدى؟
2: انت لاباس، العائلة لاباس،
0: الحمد لله. عايش اختي، بارك الله.
2: سلم عليك ونسلم على ضيوفك وكل من يخدم معاك اليوم، سي معاذ وسي هيثم الكل، كل
0: سي ايمن، ايمن المكي، ايمن مش المكي، قلت ايمن، ايمن الشابي مخلط له.
2: ايمن سلم عليهم الكل وضيوفك، وان شاء الله معناتها يعدي.
0: ضيفتنا زوج ضيفات، هند سعيديه وشقيقتها لا غدرونا لمحاله، غدرونا، كانوا منذ حين معنا من قفصه في الاستوديو. تحيه ليهم
2: بال انا بقفصه، مرحبا بهم الكل. الموضوع الصداقه موضوع حساس برشا.
0: أكيد.
2: قبل ما نبدأ نحب نعدي نعدي تعدي لصديقتي الحبيبة راضية رويس.
0: بربي سامحني بربي سامحني. ربي يرحمها راضية.
2: على فريقك.
0: أي. بربي سامحني والله كنت حاطتها وكنت ذكرتني وذكرك في الشهادة إن شاء الله، لأنه الأخت رشيدة من رادس اتصلت بي اليوم الصباح وسامحوني. أي. سامحوني.
2: وحطيت رشيدة.
0: لا وحطيت أني في كان في الحسبان أني باش يعني نقدم التعازي لعائلة راضية رويس اللي فرقتنا اليوم. أي. الله يرحمه وينعمه البارح الله يرحمه وإن شاء الله من أهل الجنة، وكانت مستمعة وفية لإذاعة المنسين المستمعية يعني من الأولانين في حنين كانت الله يرحمها، وغابت علينا المدة الأخيرة بسبب المرض تعزينا الحارة وإن شاء الله من أهل الجنة والله يرحمها ونعمها. وشكرا الرشيدة اللي يعني هي اللي نقلت لنا الأخبار وتفاعلت معنا، ودمتم لكل أصدقاء ودامت المحبة بيناتكم، وربي يغفر لها إن شاء الله ويرحمها أختنا راضية رويس.
2: شوف أني بالنسبة رشيدة هذيك محبتي لها محبة كبيرة، هذيك ريتها حتى في المباشر يعني تقابلنا.
0: أيوة.
2: وتعانقنا وبسنا بعضنا. أيوة. وسنترا وعملت لي زيارة فجئية يعني بالحق معناتها شخت عليها وشخت بها كي جاتني معناتها عملت لي زيارة فجئية
0: حتى هي تذكر فيك حتى هي تذكر فيك كم بالخير رشيدة أختنا من رادس.
2: نحبها ياسر صاحبتي رشيدة
0: طيبة طيبة تبارك الله
2: عليها، وكنت متواصل زادة مع راضية بصفة مستمرة معناتها الله غالب كيف يمرض
0: أنا ساعات
2: نتصل يعني بعائلتها ونسأل على أخبارها، ومعناها كي توفيت أني البارح برك والله في الليل يعني والله في الليل البارح في الليل الهداش نتاع الليل قالوا قالت لي رشيدة كثر خيرها والله معناها تأثرت نعرف مسكينة ربي صبرها
0: هي هي هي هي هي كانت
2: من أهل الجنة
0: إن شاء الله من أهل الجنة الله يرحمها ونعمها.
2: تعذبت بالنسبة للأصدقاء أني هو عندي أكل وفايتي شكري عندي أني الوفاء للأصدقاء.
0: أي.
2: أما شنو أما شنو ما عنديش زهر معاهم.
0: أها. ما عندك زهر.
2: يعني قد ما أني نحبهم قد ما أني هيك قلبي كبير معهم قد ما هما.
0: شنو معناتها شبيك تكلم يعني في العموم يعني جمعت الناس يعني كل يعني.
2: يعني ثم أصدقاء الحق محلاهم كما رشيدة وكما.
0: أيه. وفما أخرين يعني اللي تفاجأت يعني.
2: نستعن بها رشيدة يتر نستعن بها. وثم أصدقاء يا أخي من كلمة بركة ابعد برك.
0: أها.
2: تو مثلا صاحبتي مينا البثيق زاد والله نموت عليها
0: حتي تشكر يعني فيك وذكرتك منذ
2: خير صاحبتي بالقدي بالقدي ملي تعرفت عليها اصدقاء بالقدي معناتها بارك الله عليها. اما بالنسبه يعني صديقتي الكفيفات عندي صاحبتي مثلا اسمها ام هاني هذه زاد من قصه نحبها برشا، اما بالله والله تشكرش باش نقول لك اني متشائمه
0: يعني تقول انت تو ما عادش الصديق الوفي ما عادش موجود.
2: اسمع يعني نحب غنيت لا مش انا اللي بكي هذيك
0: العب الواب اي كافي اي
2: اي لا لا شويه برمج... على الاصدقاء
0: احنا عاد برمجنا قالوا لي هان الود زاد كيف كيف
2: واستناني وعندك زاده فاتت جنبينا عبد الحليم زاده معناها فاتت جنبينا وضحكت لينا.
0: أيه.
2: ومش عارف عبد الحليم باش يكون تضحك اللي هو ولا صاحبه معناها ما احلاها زاده ذيك القصه.
0: أيه. أيه. أيه. هذيك اخر
2: غنايه وربي عندي نحب ندلل عليك بذا بيها تعمل لنا موضوع الذكريات
0: ان شاء الله. وقالت ذكرته الامر ذا مينا وان شاء الله باذن الله نبرمجوا حس على الذكريات ان شاء الله ان شاء الله يا هدى.
2: واسمع وقل لك حاجه اني نحب نختم من اصدقائي اذاعه المسكين شكري سليم عماد شمس الدين اللي بالحق عنده برنامج ممتاز نهار الاحد مرسيت ما عنده ياس عندكم برامج في اذاعه المسكين قاعده نكتشف فيها شيء كبير ألفة وانت لهذا الخميس والله عندكم برامج معناتها محلاها كألفة قداش منتجمين محلاكم
0: يعيشك ربي يفضل
2: عملوا لنا برشا حاجات كي مرعى
0: ثنائيات هكاك ان شاء الله ان شاء الله
2: عادل الامام رجع عملوا لنا بلاي
0: ايش نعملوا على الدراما العربيه ان شاء الله نذكره بطبيعه تذكر عاد الامام لانه من ابرز
2: وزاده محمد صبحي نحب زاده
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: والله اني وصف كنت تسمع فيه بالله يا الف عملنا مره زاده محمد صبحي ياسر نحبه وسامحني يا الف كاني اقترحت عليك وان شاء الله ما نكونش قلقتها معنا فهمتني
0: حسيله
2: اني اذا حتى المستير عندي عندي عندي فيها برشا اصدقاء ونحبهم الكل تعرف كيما نسمعهمش نقول فين وتعيمات
0: فين
2: وجه فين ما نبدا نلوج عليهم فهمتني
0: يعيشك هذا من حسن اخلاقك يا هدى
2: أخضر سي شكري نبدا نقول خي وين ولا شكري وين معناتها نبدا نلوج عليكم بالواحد والله بالحق الخانة كتعرف كل عنده عنا حنين
0: في
2: البرنامج حنين عنا حنين عنا فينا كبيرة بيناتنا يعني
0: محبة وربي يسر وعشرة إن شاء الله
2: محبة كبيرة معناها تو كنت تسمع فيك مثلا ليلي بالشيخ كل تقرأ الأخبار قبل سعاد القروي معناتها بحق يعني كنا محلينا محلينا صدق بعبين
0: يكرمنا
2: في نادي المستمعين مثل هوني ماذا بيا رجعنا كالبرنامج تاع نادي المستمعين كان يعملوا كالبرنامج ماذا بيا رجعنا وجيبكم وخلينا نبدأ خلينا نبدأ ننقضوا فيكم الشكر
0: اي مرحبا بك يا هدى
2: والله العظيم الشيء بدا يرجعونا
0: كانت رايدة إذاعة المنسير بالبرامج هذيك
2: اي والله محلاها والله نقترح عليها المديرة ترجع لنا هناك البرنامج هذيك خلي ذات نتير ترجع
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا هدى
2: هي اسمع هي مرتات منش معناها
0: نبالغ كان ديما في الرياده كان ديما هي الرايده وقطار صحيح
2: ياخذوا من عندها الافكار
0: صحيح صحيح سي نعرف
2: والله معناها الاذاعات الاخرين ياخذوا من عندها في الافكار وحتى المنشطين ياخذوا من عندها في الافكار
0: ان شاء الله نبقاو في نفس القيمه وفي نفس المستوى يا هدى ومشكوره جدا انت على الاهتمام باذاعه المسير
2: لكم مني كل الحب
0: يا عايش هدى
2: كل الحب وان شاء الله ديما سعداء وديما فرحانين وان شاء الله ربي يفرحك بصغارك الاخرين
0: عايشك ربي يفضلك
2: ربي يعطيها كل ما تتمنى وربي يفضلك عائلتك ربي يحميكم وكل عام وانتم بخير
0: شكرا اختي هدى يعطيك صحة ربي يفضلك مرحبا بك دائما معنا في اذاعه المسير ودمتي صديقه وفيه وغيوره على اذاعه المسير نمر المكالمة المواليه سي عبد الرزاق من حمام سوسه مساء الخير سي عبد الرزاق
3: ليلكم نور والسرور وهديكم باقة بالزهور
0: عايشك ربي يفضلك
3: ولكافة المستمعين اذاعه المنستير راكيسي شكر يا باي يا
0: عايشك ربي يفضلك بارك الله فيك
3: معز الحداد
0: اي خونا
3: الخير والوالي دز يا سيما
0: الله الله شبخ
3: انت اسمع مش تجيب لي تجيب من خال البحر اللؤلؤ والمرجان انت تجيب لنا
0: يا عايشك ربي يفضلك
3: محمود بارك الله عليك وربي يشدك بصحة بدنك اي يا سيدي شوف جد انا فكرتني عندي عز صديق

0: قاري مليح وقاري خير مني نلعك خير مني. وفي الاخر قال لي قاعد تعمل تخدم مع انتربريز انت تعمل تعرف اللي قراه استاذ الله يرحمه وينعمه قررت مرته في الكلية جاءت يروح المنسوسة جاء يسأل عليه
1: الله.
0: قالوا له مشى يقرأ في الخارج يحب مدى عليه قالوا أبعثوا له جواب وجيبوه جي قالوا يا ودي قالوا لا نحب ناخد دكتوراه أنا
1: أي.
0: قالوا نحب ناخد دكتوراه التو على قلت خير من خويا اللي فض
1: لا لا لا لا لا فما ناس ما تورهمش كما قلت منذ حين سي عبد الرزاق وما يختروش بالمناصب وبالمال وبال يعني تلقى ديما وفي الأصدقاء وقريب لهم ويعني وذلك هو العائلة كما قولوا الإنسان اللي متأصل والإنسان اللي يحب صاحبه
0: خويا قلت لك مش
1: ربي يداوم عشرتكم إن شاء الله
0: خويا مش وأسمع وطارز يكلمني يقول لي شكون توفى يقول له فلان الفلاني يمشي يجري
1: هي. شفت كيفاه يعني إنسان هي. متأصل بصراحة وصاحب أخلاق عالية وربي كثر من مثاله إن شاء الله
0: أسمع وتعرف قعد باسبور دبلوماسي
1: شفت كيفاه يعني بالرغم من أنه
0: شد سبع سفارات
1: سبع سفارات ربي يعطيه الصحة والعافية وانت كذلك وربي يداوم عشرتكم وذوما
0: وش... أي. فما... فما الله يرحمه توفيق الخديري
1: الله يرحمه ونعم وتعيش وترحم
0: قال لي هكا نورنا وجوهنا ساعة سفير بربي يعطيني رقمه خلنا نسلم عليه قلت شكون قال لك قال لي نسي قال لي عليك بعد رزاق راهو خوه هكا
1: شفت كيفاه
0: ويعطيك الصحة
1: وانت ربي فضلك
0: يرحم منه ولده من ربك
1: يعيشك سي عبد الرزاق الباي باي سي عبد الرزاق وانت تستحق الخير لأنه أخلاقك تبارك الله رفيعة وفاضلة وأكيد وأكيد
0: ونقول لك ما نخبيش عليك يا سي شكري
1: قل لي
0: إخواتي اللي فات مصران
1: أي مش كيف هو
0: حاسديني وبغذيني
1: لا لا ربي يدي
0: قل لي علاش
1: علاه
0: خاطر اللي وصاني والدي عملته
1: الحمد لله
0: العباد والعباد تحبني مش
1: الحمد لله
0: ونمشي
1: رضيت الله ورضيت الوالدين يقول ربي يفضلك وتقعد مدامك في الطريق الصحيح لا باس الحمد لله ومرضي والديك وهذاك وهذاك وهذاك هو يعني اهم شيء والحمد لله
0: وهذاك قال له عندك شي مال قال له ما عنديش قال له انت عندك شي مال قال له عندي والاخراني قال له عندك شي مال قال له عندي مخاطفه
1: شفت كيف يعني يعني رضا الوالدين
0: عنده اولاد وعنده اصحابه
1: فهمتك يعني رضا الوالدين فمش كيف وان شاء الله الذريه صالحه كيف كيف
0: اسمع وكان نقول لك يجي في كونجي وقت كان يخدم خدمت دقائق مرغم ما لا
1: يفوتك
0: اللي كساو اللي جايبهم لي
1: الله الله
0: الله الدول دوا
1: الله
0: عندي انا
1: الله هذا بالحق الصديق الوفي والمخلص
0: خويا مش لاعب
1: ما لا ما لا ما لا, ما لا تعرف كيفاش تعرف كيفاش يا عبد الرزاق اي
0: والدي الله يرحمه قال لي ها مش نادي فوق انا نادى عليه وقال له اسمع انا خاطر ما نقلتوش باش يسكن معايا في الفيلا عنده تيران باش نحط في عينيه الملح وقت اللي توفى بابا قال لي شقال لي هو يسكن قال لي لا قالوا لك بوك باش نعمل قلت له بيانسور قال لي هاي صحي وقلت له اليوم هذا كان باتصال
1: الحمد لله وربي داوم عشرتكم وش نهدي لك
0: وتعرف عرفني بناس
1: نسمع فيك نسمع فيك
0: ويحبوني التوى ودي ربي يطول عمرك بالخير ويرحم هاك الوالد
1: يعيشك يعيشك عبد الرزاق اسمعني باش نهدي لك غناية ليك وليه مادام هو مازال وفي ليك ومازال يحبك وتحبه هاني شاكر صديق عمري ما فماش يعني انني خنقول اضبط من الغناية ذي وما فماش يعني عندها معنى كبير ياسر مع الصداقة اللي كنت تذكر فيها مع صديقي سي عبد الرزاق ودامت العشرة بيناتكم شكرا ليك وإلى اللقاء

0: نواصل سمر مع النغم باش نستقبل دفعة أخيرة من المكالمات التي فيها ما الرجاء الإيجاز بربي لأنه عنا عديد من المكالمات باش الناس كل تمشي راضية معنا الليلة. ماذا بينا يعني نختصروا كلمتين وندخلوا في الموضوع مباشرة، بتزمنا نربحوا الوقت باش نختموا حصتنا بعد شوية، وفما العديد من المستمعين يحبوا يكملوا شاركوا معنا. ناخذوا المكالمة الهاتفية الموالية. أخونا جمال، مساء الخير يا جمال.
1: خير يا أخوي شكري، ومساء الخير أنت وأيمن وأخويا معاذ الباي.
0: يعيشك ربي فضلك، مرحبا بيك.
1: ندخل في صميم الموضوع.
0: أحسن شيء يا جمال، يعيشك.
1: إيش يقول لك؟ صادق صديقك هونا ما، عسى أن يصير عدوك يوما ما، وعادي عدوك هونا ما، عسى أن يصير صديقك يوما ما.
0: الله، حكمة ممتازة هذه
1: بالحق. والصديق الصدوق هو الباهي. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان صديقا وصديقا لرسول الله.
0: فعلا كان كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يصدقوا، يعني يقول لهم إذا كان قال
1: لو قال محمد كذا
0: فهو صادق. صحيح.
1: والحاجة الباهي الصديق وقت الضيق،
0: هذا هو المهم،
1: والرفيق عند الطريق.
0: أي.
1: والإنسان باش نقول كلمة أنه الإنسان الصديق الوفي، الصديق الوفي كنز، والصديق الأوفى الصديق الوفي جوهرة، والصديق الأوفى كنز.
0: الله
1: والله،
0: وهذه جواهر تبارك الله قاعد يعني تمدنا بها أخويا جمال. يعني
1: العفو والله لذيق الوقت عندي برشا حاجات، لكن العفو لذيق الوقت.
0: على كل حال أنت متفائل، فما أصدقاء مازال، فما يعني
1: أصدقاء. أصدقاء وصديقي الوفي العزيز كان كان زميلي في الدراسة واليوم صديقي وأعتز به، الدكتور عصام معلال، وهو إمام جامع خطيب.
0: ربي يداوم العشرة بيناتكم إن شاء الله.
1: الله هكا عزيز علي وغالي، وعندي برشا أصدقاء
0: الحمد لله. الحمد لله
1: هكا، وفما أصدقاء كما قولوها
0: عابرين يعني مش
1: غربلة،
0: فهمتك،
1: خاطر يكثر من الأصحاب يتلف خيار
0: هكا كيقولوا. أي صحيح.
1: والغربال كتاب تعمل هكا بالغربال كل ما همش هم الكل يهبطوا اللوطة.
0: صحيح.
1: يقعدوا كان أصحاب
0: يأخذ.
1: نخلي المجال الغير
0: يعيشك يا جمال.
1: شكرا لك ولمعاذ ولأيمن.
0: ربي فضلك، بارك الله فيك. سي جمال من خسارة ليال جمال ديماسي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. نواصلوا مع يعيشك يا جمال، نواصلوا مع المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا جمال من خسارة ليال. أختنا راضية الهداجي، مساء الخير يا راضية.
2: مساء النور عفلينا،
0: شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
2: شكري يعيشك ربي فضلك.
0: صحة لاباس،
2: ما عاد راه الصوت والله
0: كلاش، حسيت صوتك متغير شويه، ان شاء الله لاباس.
2: ديري عايشك ربي يصبرك.
0: حضرنا على روحك، هذا يظهر فيه المكيف مع عمايله.
2: المكيف اي والله
0: المكيف. ما دام الطقس هكا سخون يلا ما يطلع
2: توا في القروال، تخرج من البراندا تلقاها شيلي، تدخل تلقى البرود.
0: سيس روحك وربي يحفظنا، وان شاء الله قالوا الاخوه في الرز الجوي قالوا ما غدوه.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يفرجها.
2: والله انا 48 القروان غدوه يمكن تولي 42.
0: ربي يفرج علينا جميعا ان شاء الله ويخفف علينا.
2: يا ربي.
0: هاي راضية الصداقة.
2: والله من أعز ما اخترت اليوم الصديقة رأي. الصديقة رأي سهلة في شكري. الصديقة حاجة صعبة والله، ما فما ناس اللي هذا يقول لك أنا صاحبي هذا صديقي.
0: مش سهل.
2: لا لا والله لا مش سهلة حتى تعرف. الصديقة شنو تقوم على المحبة بالطبيعة والصدق، خاصة الاحترام، ومعناتها الصديق الحقيقي حتى كي تعطيه أنت أسرارك يحافظ عليها، ما
0: يفشيهاش.
2: ما يفشيهاش أكيد. وتفضفض له وتكلم، ومعناتها عبارة هو شو عبارة كانت حاجة حطيت فيها أسرارك.
0: واضح.
2: حاجة
0: فيها. أنت من خلال تجربتك يعني الخاصة أختي راضي، عندك أصدقاء؟
2: عندي ولله الحمد. أنا في شكري أنا نعاشر برشا، أنا إذا كان حبيت حد بقلب برب ما نخدعش حاشاك، نحس روحي إذا كان مثلا حبيت حد صحيح حبيت بقلب برب، مش باش ومدادية نلقى شكون اللي كيفي زيادة
0: إن شاء الله. لا موجود مازال موجودين بقدر
2: لا ولله الحمد، ولا خاصة عندي زوج صديقات من السير، عندي ذيك السيدة حرزان وتوحدت في نهبة المسير عبارة ماشي الأخوات، عندي زوج حميدة بن جنيت
0: الحمد لله،
2: عندي موسيقى ولله الحمد كي نمشي نحس كأني ماشي العايش،
0: وهذا هو المهم، وربي داوم عشرتكم إن شاء الله يا سيدة، وأنت تستحق كل خير لمحالة، وتبارك الله عليك أنت معاشرية ومتأصلة وفما غناية عندك غناية معينة كم تاع زي كذا ذكرناها
2: يعني حبيت من لون نقترح عليك من عبد الحليم عز الناس
0: عز الناس عادينه عادينه
2: هذيك نحبها برشا اي عادي واني معجبة بها برشا ديما نسمعها انا
0: ملا
2: محمد سعيد عند اصحابي
0: اي ملا تفضل انت تفضل
2: نسيت فما زاد تامر حسني زاد اللي عنده زاد الاصحاب فما بس اغاني تتغنى بالاصحاب
0: هو على محاله حتى الاغاني هذوما عندهم معنى عز الناس وحشتوني وحبيبي غيبي كل عندهم يعني معنى الصداقه يحملوا في يعني كلماتهم معنى صداقه على كل حال حبيت نشكرك ياسر يا راضيه وربي يفرج عليك
2: نبادل التحية للأخ فوزي اللي من القروان بكري وما نقول نحب أن نعزي حشك عائلة راضية رويس الله يرحمها
0: الله يرحمه يا نعمة
2: البركة
0: في العائلة بتاعهم وتعزينا الحارة وإن شاء الله بطولة عمر أختي راضية وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله شكرا لك
2: بارك الله فيك
0: يعيشك يا راضية ليلتك سعيدة نواصل مع المكالمات الهاتفية أخونا المولدي السكلي من خنيس مساء الخير يا مولدي
3: السلام أخوي شكري مساء الخير
0: يعيشك ربي فضل لك خويا المولدي
3: شكري لاباس
0: شني الصحة لاباس عليك انت
3: ديما تفاجئنا بالحاجات هي انا
0: هو مقترح اختنا هدى ما موضوع مهم الحقيقة
3: صح هدى والله يعطي الصح
0: الصداقة عندك اصدقاء يا مولدي
3: والله سي شكري بالالاف كان مش بالاكثر من الالاف
0: الله الله
3: وفي الاخر ما يطولوش
0: ما يطولوش علاه ما يطولوش
3: صداقة اصحاب مصالح برب لغة
0: شيء ما عملنا
3: عندي برشا اصحاب باهين ما نقدرش عليهم
0: اما الاغلب
3: الاغلبيه كي تدخل بيناتنا فلوس ولا تدخل بيناتنا هدره ما يفشي سرك ولا يقدمك ويتعدى
0: فهمتك وهذاك صديق تاع المصلحه هذاك
3: الحياه الله غالب هكا وخدمت واسمع ساعات يقول لك للضروره حكا
0: للضروره حكا
3: وعشرنا ناس البعض عندي تو 70 عام يا ربي 60 عام تو ملت عشرنا وفي الاخر هذا فزت الأمور بيناتنا بحكاية فارغة فارغة مش لازم نحكيها
0: لي توا والله توك تبدأ حكاية فارغة نجم تتصلح الأمور يا مولدي مدام فماش خيانة وغدر وكل شيء إن شاء الله تتصلح الأمور ترجع
3: والله يفهمسي شكري احنا هذاك علاش بعدنا لبعضنا لخطة صارت حالة معنا فيها غدر أصل غدر
0: هكا يولي يقولوا ربي يهدي
3: يعني نعاشر ياسر والله كما كانت تتكلم الأخت لقبلي توا ذي راضي من راضي الهداجي
0: راضي الهداجي
3: يعني إذا كان حبيت إنسان إذا كان عشرت إنسان على الموت
0: خاطر ما عندك نظيف يا مولدي
3: ما يطلعش
0: الحمد لله
3: ما يطلعش كانه الماء في بير
0: وهذاك الشيء لازم يكون
3: والله يا سي شكري اقسم بالله انا معنا عندي مئات اصحاب ولاد بلاد والبرا من البلاد معنا من انحاء تونس
0: اي
3: نعاشر بالباهي ولكن فما ناس ما تكرمش العشره
0: بالضبط اي فما ناس تغنى عليهم العشره يقول
3: ساعات انت يصير خلاف بيناتهم بساط معنا زوز اصحابي يصير بيناتهم خلاف بسيط ولي طلع له سر ولا راه في دار ولي جوزتك الدار وبحذا مرتي
0: هكا لا هكا تولي مش معقول تولي خيانه وغدرك
3: حدث بيه معنا
0: لا هكا هذا مش صاحب
3: هم يحسبوا روحهم اصحاب بس شكري
0: مو الامور هذه تكشف الساحب وقت المواقف هذه
3: والله غالب هذا هو ايش حبيت نقول لك يعني ولكن في الاخر انا عندي يقعد على الصاحب الراديول عشرنا من اللي كانت الوطنيه واحد كما نقولوا احنا بلغتنا
0: الإذاعة
3: الوطنية حتى لليوم توا إذاعة المسير والله لم بدل إذاعة خلفها
0: يعطيك الصحة يا مولدي
3: والله من عام 77 إحنا والله من اللي حلت الإذاعة
0: والحمد لله والله يا ربي فضلك
3: سوى كانت معناها سوى كنت نخدم اللهم إذا كان غبت على الراديو شوية كالفترة نشيرك ولا نكتب معناها باش ما نبداش نكذب على روحي
0: يعني الإذاعة هي الصديقة الوفية توا فماش
3: الإذاعة الصديقة الوفية وتوا بالأخص أنت والجماعة اللي معك
0: يعيشك يا مولدي
3: لا من غير نفاق أنت وإذاعة معناها الجماعة اللي في إذاعة المسير
0: يعيشك ربي فضل ربي يفضلك
3: معناها ما نحيش منهم حتى حق والله يرحمهم اللي ماتوا الكل
0: يعيشك يا مودي وربي يطول عمرك على الخير إن شاء الله
3: ربي يبارك فيك وسامحني على
0: صوتك لا مرحبا بك وربي يبارك لك وإن شاء الله وإن شاء الله ديما هكا أخونا المودي صاحب مواقفك هكا
3: يعيشك
0: يا مودي بارك الله فيك عايش خويا ليلتك سعيدة إلى اللقاء أخونا المودي السكلي من خنيس أختنا زهرة من صيادة مساء الخير أختي زهرة
4: مساء النور خويا شكري أنا فرحانة على الأخر
0: وإحنا فرحانين أكثر
4: باش نشارك معك أول مرة
0: أيوة مرحبا
4: دائمة الاستماع معكم
0: مرحبا مرحبا
4: وبيك الله يبارك لك بارك الله فيك
0: يعيشك ربي فضلك
4: والله الموضوع روعة معناها مش
0: على الصداقة
4: أي صداقة
5: الصداقة حاجة ثمينة جدا.
0: آه بالطبيعة
5: اللي يقدرها ويعرف قيمتها. الحمد لله اللي يعني عندي أصدقاء توا أكثر من 50 سنة معناتها دائما صداقتي بيهم وأكثر من أفراد عائلتي.
0: مع دون أفراد عائلتك فما أصدقاء يعني مازال تربطك بهم صداقة طويلة.
5: خويا الغالي خويا شكري أحيانا وفي كل وفي أغلب الأحيان رب صديق لم تده أمك.
0: إيه بالضبط هكاك صحيح.
5: يقول لك الأخ أو الأخت أو محلاها معناتها
0: مهم جدا. اي ساعات يعني صديق قريب الباي وتلقاه وقت الحاجه وقت الضيق ويقف معاك
5: معناتها ما نوصفلكش لكن المجال ضيق
0: وما غير غايه يعني يعني يعني تلقاها لله كصداقه سبحان الله ومحبه يعني بينك
5: بدون ادنى مقابل
0: يعطيك صحه هذا هو المهم
5: الى وجه الله صداقة بريئة صداقة خالصة
0: الحمد لله مازالت فما يعني ما أنت بتفائلة فما أصدقاء
5: اسمعني يا خويا شكري والإنسان كيف عامة في برشة مراحل من حياته في حاجة للصداقة لأنك تحس باش تحب تفرغ باش تحب
0: صحيح صحيح صحيح
5: تحب تبوح ترتاح
0: يخفف عليك ساعات يواسيك أي صحيح مهم جدا الانسان باش يحكي ساعات
5: كي باش تبوح الخوك مثال او الاختك مع الاسف يفهمك بالغلط يواسيكش ما يوقفش لجانبك يا للاسف ولكن الصداقه تو المداوله تو اخوي الغالي في شبابنا الله غالب صداقة السوء تزهم المهالك
0: دوكم العياذ بالله ما صداقة ذاك يولي إنسان يعني عدو
5: للأسف ثم أحيانا تنقلب الصداقة للحاجات هذيك توا في وقتنا هذا
0: موجود
5: مع الأسف الشديد يا خويا شكري
0: وهذا تشوفوا فيه في شبابنا للأسف
5: راني ملتاعة راني ملتاعة
0: عليه يا زهرة عندك منا حالات هكاك شفتهم
5: نعم عايشتهم خويا شكري أني معناتها قاعدة نشوف ونواقف في المجتمع إيش قاعد يصير فيه للأسف
0: وربي يدينا إن شاء الله تونا مرة أخرى ناخذ موضوع هذا يعني على شكل في ناخذوه من جانب آخر يعني الصداقة كيفاش إنسان ساعات يحسب روحه مش صديق يلز فيه للمهالك ومش في باله ذاك هو يعني صديق الباهي
5: ثم أنتم راهم أنتم أعلام عندكم دور هادف واني مثال كما كان يحكي خويا المولدي لقبلي انتم مثال اصدقاء عن بعد لكنكم مقربين محلاكم
0: عايشك ربي فضلك عايشك ربي فضلك
5: والله من خلال حتى الصوت خويا شكري من خلال صوته راه الانسان ما نعرفش معناتها
0: نجم يعني تحس بالإنسان يعني صادق ولا مش صادق هذا هو
5: يعطيك الصحة والأذن تعشق قبل العين أحيانا
0: ربي فضلك يا زهرة والحديث المحاك حلو وما الوقت ضبطنا شوية للأسف
5: فرحانة فرحانة فرحانة
0: وإحنا فرحانين زادة مشاركتك وإن شاء الله في حصص قادمة تكون ديما يعني صديقة البرنامج كل نهار ثلاثة
5: لا أنا صديقة ديما صديقة ونسهر لكم ونستناكم
0: أي
5: ومن ناحية الأغاني مثال أي. أي. أحمد زمان غريب أي. زمان
0: غريب زمان
5: حليم زادة فاتت جنب بناء
0: فاتت جنب بناء تالي مضوحين أختنا راديا ولا
5: وأسمع ولو حتى متأخر راني تفكرت توا باش نهنيك بنجاح بنتك
0: يعيشك ربي فضلك أختي زهرة
5: إن شاء الله من المتألقات وإن شاء الله تعيش وتشوفها وهي
0: يعيشك هذا من حسن ذوقك وربي يعطيك ما تتمنى يا زهرة ومرحبا بيك مشكورة جدا على الاتصال وإن شاء الله تولي مستمعة وفية مش مستمعة مشاركة وفية معنا في البرنامج بإذن الله شكرا لك أختي زهرة من صيادة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله نختم مع الأخت دليلة من جمال مكالمتي في الأخيرة ما عادش عن ياسر وقت دليلة مرحبا بيك
6: مساء الخير سي شكري واني حتى مؤخر خاطر كان هذا مقصوص عنا
0: مرحبا
6: اني قدرت
0: على الاقل توصل صوتك مرحبا بك
6: وي 11 وربع باش حل علينا الضوء
0: تفضل اي
6: وقتها طلبت الكل اني عندي برشا صديقات
0: اكيد
6: بحكم خدمتي في السبيطار وزميلاتي هم كلهم صديقاتي
0: وزميلات يعني وصديقات في نفس الوقت
6: اي وعلاقتنا طيبه مع بعضنا ونتصلوا حتى بالماسنجر وبالهاتف
0: ويبقاو يعني حتى خرجتوا يعني بعدتوا على بعضكم عاد في العمل قعدتوا الصداقه يعني
6: بينا ونمشيو في المناسبات
0: لبعضنا
7: هاو بيه
6: نمشي في المناسبات ونحنيو بعضنا وفي النجاحات وكل
7: يعني عاشرتوا بعضكم
6: اي 35 عام خدمة
7: تبارك الله ولات صداقة يعني
6: صداقة كبيرة وي
7: اي تفضل
6: وأعز صديقات هم أخواتي
7: أخواتك ربي يفضلكم البعض
6: ربيعة هزار نور كل يوم فرسك يوميا في داري
7: أصلا
6: كيف تجي أختي نعيمة من فرنسا ويتاري المدة اللي تعديها في تونس يوميا بعد العصر معناه في داري
7: ربي داوم العشر إن شاء الله المحبة بيناتكم يا دليلة
6: وبناتي هم صديقاتي واني بالمناسبة من هني بنتي أميرة نقول عيد ميلاد سعيد يا أميرة البارح عيد ميلادها
7: إن شاء الله كل عام وهي حية بخير إن شاء الله
6: البارح عيد ميلادها هي والليلة زوجها
7: يا ربي هنيهم إن شاء الله وإن شاء الله ربي يفضلهم البعض وإن شاء الله كدينا حي
6: ربي يفضل لك هك البنيات
7: يعيشك ربي يفضل
6: وجنيناهم كلهم وولدي هو الصديق لي
7: ربي يفضله
6: عامين ونص ما بطلش علي المكلمات بست سبع مرات بركلة. يوميا
7: بارك الله بارك الله ربي يعطيه الوقت الطيب إن شاء الله وانت ربي يفضلك دليلة فماش غنية معينة كيف تفكرك يعني من أشفى ولا ما نذكر
6: عز الناس
7: عادينا مضوحين عز الناس
6: من أحسن الأغاني لوالدي جا اخترتها
7: يعيشك الدليلة ربي فضلك مرحبا بك ديما معنا
6: انتم من أعز الناس عندي زادة
7: شكرا
6: لذات مسير بصفة عامة واني مجتمع وفية لذات مسير
7: نعرف مشكورة جدا أختي دليلة ربي فضلك وإن شاء الله دائما نسمع لك كان الأخبار السارة إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من برنامج سمر مع النغم إن شاء الله نهار الخميس صحبة زميلتي ألفة الجمالي في برنامج مع الأيام وموضوع جديد إن شاء الله من الخميس من العاشرة النصف الليل تحية فريق البث المباشر يعني أيمن الشابي وكذلك معاذ الحداد الأغنية الأخيرة اللي باش نختموا بها يا حبيبي يا غايبين لفريد الأطرش هنا خلنا موضوع الصداقة إن شاء الله الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة في موضوع جديد إلى ذلك الحين نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات إلى اللقاء وتصبحون على خير
8: غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبيبي يا غايبين وحشني يا غاليين لو غمض وأفتح وليكم جايين يا حبايبي يا غايبين

عبيت من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتزوقتنا ولا شمعة بتنور عيننا ولا وردة بتزوقتنا ولا شمعة بتنور عيننا.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تجاوزت نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلية 10.5 مليون قنطار. دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب على خلفية توقعات جوية تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية القطيع من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، وأوصت بضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط الماء. كشفت وزارة الداخلية في الجزائر في بيان لها عن تسجيل 6 وفيات جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات خلال الأيام الأخيرة بسبب موجة الحر التي عرفتها البلاد. في فرنسا أقر البرلمان نهائيا مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15، ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في شهر سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

فكرة، أنا المفروض إن أنا عندي تور في تونس هقعد 11 يوم هنا، فألبومي هينزل وأنا هنا. إن شاء الله يا رب يعجبكم إن شاء الله.